0: الجهاد مع ظهور الشيلي في الأفق. حرارة ما زالت موجودة خاصة يوم الاثنين يوم الثلاثاء كذلك، وبداية من يوم الأربعاء ممكن جدا تتراجع درجة الحرارة مع تغير اتجاهات الرياح.
1: وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران أمس السبت، وذلك غدا مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر بعد هجوم إيراني. وفي الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها أن مسيرة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق. وكالة إسنا الإيرانية تنقل عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب بادي قوله أن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، كما أضاف أن بلاده لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار تفاهم إسلام أباد، ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. في لبنان، الجيش اللبناني يقول أمس أن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه لدى مرور آلية للجيش في بلدة المنصوري جنوب لبنان. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
5: قولنا نتحسن.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب.
7: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد رأسي وجعتي وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

على صوت رغب علي ما نوصلوا الماضي ساعة وثمانية دقائق نوصلوا مع المكالمات الهاتفية وآخر مكالمة هاتفية لسهرة الليلة. واليوم موضوعنا هو الخذلان. طبعا الخذلان قلنا في البداية ما يطبطبش الباب فجأة، يدخل من الأماكن اللي نحلوها بحب. الخذلان خاصة كيجي من شخص غريب ما نحسوش به، لكن وقت اللي يجي من إنسان قريب لنا برشا موش يعبر في حياتنا ما كناش نتوقعوه، يعني كنا نشوفه مستحيل أنه يخذلنا، ما نجموش نتقبله، ندخل في دوامة أخرى متاع عدم ثقة. الخذلان ما يجيش من بعيد، يجي من أقرب نقطة في داخلنا، من المساحة اللي نمنحوها الثقة، من الرهان اللي نحطوه على إنسان، من الأمل اللي نصدقه أنه المرة هذه مختلفة مش كما المرة اللي سبقت. ولهذا تحديدا لا يشبه الخذلان أي ألم آخر، لأنه يعني حين تخذل لا تشعر فقط بالحزن، بل تشعر بأنه شيء في الداخل متاعك اختل، يعني كأن البوصلة متاعك اللي كنت تعتمد عليها باش تفهم روحك باش تفهم العالم ما عادش ماشي فيك الاتجاه الصحيح. مش باش نحكي على الخذلان كحدث، ليه؟ الخذلان هو زلزال داخلي بأصح، يعني يهز التوازن بتاعنا النفسي العاطفي والطاقي وحتى الجسدي. يعني وقت اللي تقرا على الخذلان مش كيما تراه، هو يتحرك في داخلك. يعني شنو التوازن الداخلي ومعليش يدمر الخذلان تحديدا؟ التوازن الداخلي بتاعنا ماهوش سعاده دائمه ولا هدوء من غير مشاكل ولا ثبات من غير خوف. التوازن الداخلي وقدرتنا على فهم المشاعر من غير ما نغرقوا فيها، على مواجهة الألم من غير ما نفقدوا أنفسنا، على الوثوق من غير ما تكون أفوق الأعمى ما تشوفش. ما في إنسان ساعات تبدأ مع إنسان تغمض عينيك وتقول هذا كل في كل، الانسحاب دون شعور بالذنب، الاستمرار دون إنكار. يعني حتى لو كانت حياتنا في الخارج فوضى، الخذلان أكيد باش يضرب التوازن المباشر متاعنا، لأنه يكسر شعورنا بالآخر، لأنه يكسر حتى تصورنا على أنفسنا. يعني الإنسان اللي يقول كيفاش ما شفتش، كيفاش ما وثقتش شوية شوية، كيفاش وثقت 100%، كيفاش خليت روحي نتيح على الشيء هذايا، وتبدأ فك الخلل الحقيقي، تدخل في صدمة نفسية صامتة. الخذلان راهو مش ديما صورة خولة دموع، ده هو صمت أحيانا مفاجأة، هو وعد لم ينفذ، هو حضور جسدي بلا روح. واحنا الجهاز العصبي متاعنا بيفرقش، يعني الدماغ متاعنا يتعامل مع الخذلان كتهديد، يعني يولي الثقة والأمان ما عادش موجودين، تولي داخل في انهيار الثقة، وتدخل هنا في مرحلة متاع خطر، انه لحظة الخذلان الإنسان نجم يتسكر كومبليتمون. يعني يقول لك أنا بلغت، أنا ما فهمش أسباب واضحة في حياتي تخليني يكون ضعيف، أنا ما نستحقش أصلا أني أنا أكون موجود. لأنه أنت وقت اللي توصل لي مرحلة كبيرة برشا نفسيا من إنسان خذلك، تولي تشك حتى في نوايا الناس، تولي تبالغ في الحضارة متاعك، تولي حتى التصرفات متاعك البسيطة تولي أنت تحسها ما هيش بسيطة، يعني تولي عندك انفصال عاطفي، تولي تختار ما غير ما تشعر، تولي ماكش فارقة معك حد شيء، معناها ما قاش تستنى في حد شيء، يعني قلبك يتقفل من الداخل، وتولي ما عادش تحب تحمي نفسك، تولي التفاصيل متاعك الكل باهتة، تولي تعيش إحساس ما هو لا يشبه حتى إحساس، لك فرحان لك متغشش، ولهني قربك للناس يبعد. يعني تولي ما عادش تحب تقرب للعباد، تولي أنت في صراع داخلي قلبك وعقلك، والكلام اللي يقوله لك قلبك ما يصدقوش عقلك، والكلام اللي عقلك يقوله قلبك ما يصدقوش، تدخل في دوامة وتقول أنا حبيت بصدق وكنت صادق، ولأن أعطي ثقتي وكنت واثق 100%، لكن وقفت في منتصف الطريق. ناخذ معنا آخر مكالماتي فيها. مدام صفية مرحبا بك، مش موجودة مدام، نعود نتصلوا بها. يعني أنا نجم نقول التأثير الطاقي على منين، فما ناس تحب المصطلحات الطاقية، يعني الجسد متاعنا يشعر أنه فما انقباض، فما ضيق، فما حتى في الحلقة متاعنا فما كلام مكبوت، نحسوا بثقل، نحسوا بالتعب، نحسوا انه نحتاجوا شكون يطبطب علينا. خاطر اللي تعرض للخذلان اكيد باش يخزن، ومع الوقت يتحول الى ارهاق دائم. ناخذ اغنية ثم نعود الى المكالمات الهاتفية.

0: نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. موضوعنا اليوم هو الخزلان وناخذ معنا مدام صفية. مرحبا بك.
1: مساء الخير سيد فنتي والمستمعين الكل.
0: مرحبا بك تلا.
1: عشق الخذلان أو خيبة الأمل. كيف باش نحكيو على الخذلان؟ باش نحكيو على أشياء عاطفية، ما ينجمش يكون في أشياء ملموسة. هو يمثل عاطفة، هي كما قلت خيبة أمل. دونك قبل ما نحكيو على الخذلان خلينا نحكيو على الروابط نتاع العاطفة. كيفاش العاطفة؟ هي كما الحبل مع الوقت يولي متين دو بلوزون بلو. اتمتنوا التصرفات مع العبد معاك، عيشتك معاه، شنو تتقاسم معاه، والمساحة يبدأ يخلو بشوية بشوية مساحة في حياتك. لكن المساحة ذيك اللي ياخذها في حياتك تولي عندها برشا قيمة، تولي أديتود، ومن بعد الأديتود تولي قلش عليها عبد لازمك في حياتك برشا. تولي ما تنجم تعيش النهار لما تطمن ولما تسأل ولما تشوف وش عامل وش عاملش. انت كاتش تروح كلش عليك في مركب مع عبد. الى ان يأتي وقت واحد يقرر باش يهبط مك المركب ذاك. الكوز والسبب بشنو صديقه، ساعات راهو الخذلين يحس به العبد، لكن يكون معناها الناس تصرفوا وعاشوا مع بعضهم مرحلة واحد منهم حس أنه ما يتفاهمش مع الآخر. دونك اللي باش يحس، اللي قعد باش يحس وخذلان معذور باش يحس وخذلان ولا خيبة الأمل، خاطر ماذا بيه واحد تكون يعطي شوية تفسير يفسر كان العلاقة باش تتقطع، كان إلى خاطر تأثيرها في العبد اللي قعد. واحد يحط روحه هو في بلاستو أكل إنسان الآخر مشاه وقعد هو. دونك حاجة مؤلمة برشا كما قلت أنت قبيلة كزلزال يحسه العبد. لكن صيف العبد ما ينزموش في العلاقات أون جنرال، وأنه يملى يده كما نقوله أحنا من الأول، خاطر كما حكيتك النهار في الواحد ثم كأول ما تتعرف على عبدك الانبهار أكلي تقول هذا أو لا أحد، أكلي تحسك ثم فيلينك ثم دي سنتيمات عداو ثم ما نعرفش تحس روحك تعرف وتحس روحك قريب له. ساعات يكون الإحساس متبادر راهو في تودنكو ما نعرف شنو اللي يصير، وجد خيارات أخرين ما خير يدخلوا أنجو زيادة عندهم قيمتهم. العبد حر، لكن كما قلت التوضيح به. دونك سيف أكل التطورات اللي تدخل على العلاقة وما تتفسرش وما تتبينش تكون عندها معناها وطأة خايبة ياسر ياسر ياسر. وكل عبد ذاك يحس سامحوني في الكلمة الكف في جهة قوي، تعرف عليه خاطر نغيان زوزونيغ، فهمت كيفاش يقولوها؟ ما راحت شي جاي، ما راش إشارات، ما راش، خاطر كي نبداو سغتو في طور محبة احنا نقولو
0: في البداية
1: ما راوش برشا حاجات. حتى مش بداية سيد، حتى كي تتقدم في الحاجة يجي وراء قدامك إشارات دي سيني، أما تقول لي تكذبهم. أنت في مخك ماكش مستعد مبرمج على العلاقة وعلى الحلم اللي باش تمشي له وعلى شنو اللي باش توصل معك لا بيرسون هذيك، خاطر انت ديجا عنا احنا في العلاقة تعرفش عنا بوتيتر مانك ديكسبيريونس ولا حاجة، عنا اون ديغي نمشيو لافا قبل ما نعيشوها، فهمت؟ انا ريت سيف نحب معاها علاقة دايمة، هذايا ما يصيرش. بون كي يبدا واحد ديبيتون في اول حياته يصير، لكن افيك لو طون و لي زيكسبيريونس ويشوف ويصير حتى كان ما صارش عليه ما يلزمناش نغزو اللفه.
0: واضح واضح. هيت مدام صفية مع بعضنا معناها نحدوا الخذلان. يعني قلت في البداية انه الخذلان الالم نتاع الخذلان ينجم يكون يشبه حتى الم اخر، لانه يعني وقت اللي الانسان يخذل ما عادش يشعر فقط بالحزن، يشعر انه في داخله مختل، يعني البوصلة اللي كان يعتمد عليها. كنا عنا بوصلة، كنا نعتمد على القلب الساعة قبل، لكن يولي الإنسان ما عادش عنده حتى بوصلة، يولي مش باش نحكي مثلا الكلام اللي قلناه الكل مفيد ومهم وجيت على برشا أشياء مهمة برشا، لكن هيت نحكي على الاهتزاز متاع التوازن النفسي متاعنا العاطفي خاصة، وبعد حتى الجسدي معنا، فما إمكانية أنه الجسدي نهاره أيضا، يعني التوازن الداخلي متاعنا علاش يتدمر بالخذلان تحديدا. يعني الانسان اذا كان لقيته مهزوز، اذا كان لقيته في نفسيه خايبه، عارف فما شكون خذله، ينجم يكون بوه، ينجم يكون خوه، ينجم يكون صديق، ينجم يكون صاحب، ينجم تكون زوجه، ينجم يكون زوج. يعني الانسان راهو قلنا التوازن الداخلي نتاع الانسان ماهوش في سعاده دائمه ولا هدوء من غير مشاكل، فما حتى انسان ما عندوش مشكله، وما فما حتى انسان عايش السعاده الكامله باتمها، يعني ما فما حتى انسان زاد ثابت من غير خوف. يعني كنا نشعر ساعات بعدم الثبات وبالخوف موجود، يعني التوازن الداخلي هو القدره نتاعنا على فهم المشاعر نتاعنا من غير ما نغرقوا فيها، كيف يكون تحكي يعني كيفاش نواجهوا الالم من غير ما نفقدوا انفسنا. احيانا انسان بكثره ما خذلوه الناس يولي ما عادش ينجم يتصرف مع حتى شخص، يعني انسان فما احساس خفي عنا من الداخل، رغم انه يتم عمليه الخذلان نتاعنا، لكن نبقى متماسكين من الداخل حتى لو كانت الحياه نتاعنا في الخارج فوضى، انه لانه نحب ولا نكره الخذلان راهو يضرب حتى التوازن المباشر نتاعنا، لانه ما يكسرش الشعور بالاخر فقط، ليه يكسر حتى الصوره نتاعنا على انفسنا. يعني الانسان يدخل في مرحله يقول لك انا علاش عمل الشخص هذاك معايا هكا، كيفاش ما شفتوش، كيفاش وثقت فيه، كيفاش خليته يوصل معايا هكا، ولهنا يبدا الخلل الحقيقي. يعني تولي تدخل في صدمه نفسيه، وتولي صمت، تولي ما عادش انت، ما عادش معناها. فما ناس يقول لك انا بون تعديت الحكايه ولا بكيت ولا عيطت ولا صحت ولا حتى شيء، لكن راهو نجم الانسان من غير ما يبكي، من غير ما يسيح، من غير حتى شيء، يدخل في حالة صمت مفاجئ، يولي ما عادش عنده حتى مشكلة مع حتى إنسان، ما يصيرش، يا إما يخلي العباد الكل تاخذ، وإلا يولي ما عادش يدخل في حتى حكاية، يخاف، يوخر، يعني الدماغ نتاعنا يولي يخمم مع الخذلان ويغزر الخذلان كتهديد، يقول لك يا خويا أنا الثقة نتاعي والأمانة نتاعي ما عادش باش نحطها في حتى شخص، ولهنا إذا كان طاحت الثقة، وإذا كان إنسان دخل في مرحلة نتاع خطر، يولي ما عادش عنده ثقة في حتى حد، يولي هو بيدو الداخل في بدنه الداخل فما مركز من الخوف، يولي خايف، يولي ماش عنده قدرة انه يقيم شنو المنطقي وشنو الغير منطقي.
1: صحيح. شوف سيف، هي شنو الخذلان؟ هي عملية رفض، عبد رفضك خرجك من حياتك سواء قريب ولا بعيد. الصورة متاع العبد تهتز من داخل الساعة، يولي ثم حب ولا كره، شوية المانك دو كونفيونس اون لوي، ذيك كقلة الثقة ما تخليهش حتى لو كان هو طويل صفحة باش يدخل صفحة جديدة، بقي عنده أكل شك، هل أنا باش نترفض؟ هل لك البشر ذاك باش تمشي معاه الأمور بالكدا؟ ويبدأ يقدم العبد ويوخر ومعذور، والناس الكل يتعدوا بها المرحلة هذية، على خاطر سيف ما عادش الثوابت اللي كان عاملهم. وأنا قلت من الأول احنا ياسر عنا توقعات ثابتة من الأول، لك العبد باهي لا ما يخلينيش لا يحبني، الثوابت ما عادش فما، كنا مركزين عليهم سيف. ما عادش توا مركزين عليهم، توا ولينا نحطوا ساق، أبوك إشارة، أبوك حتى راو ما لانتخبتاسيون متاع الكمبورتمان متاع العبد اللي أنت تتعامل معاه، أنت فهمتها غلط، باش تختل مرة أخرى وباش ترعش وباش توخر الفيلم.
0: واضح. خليني نقول لك توا التساؤلات اللي وصلتني. أخونا أختنا عفيف تقول أصعب إحساس خاصة كيف يكون من أقرب الناس. أخونا مهيب لوسيف يقول كل خذلان هو نقطة تحول. لأن منية تعرف إيش تقول، تقول قوة الإنسان في الكفاح لا في النجاح، والنجاح نسبي، لتكن قوتك من ذاتك ومن مبادئك، فالآخر هو الجحيم، هكا تقول.
1: النقطة هذه نحب نقولها، الناس اللي يتعرضوا لهدايا والناس الكل راهي أكل ادعاء بالقوة اللي أنا واللي تقوي واللي أنا حتى حد ما يكسرني الكل حكاية فارغة. إن كنا النجم نصادف أي علاقة في حياتنا يتهزنا شوية والدردان في عود. احنا نقولوا لرواحنا قويين ومقويين، احنا نقولوا ست فوا باش نمشي وراو إتاب باغ إتاب إلى أن وصلت ما وصلتش كي أي حاجة مرت. أما الإدعاء بالقوة في العواطف
0: واضح،
1: سامحني ما نأمنش بها.
0: سونيا تقول الوعود الزائفة من الناس المزيفة بين ظفرين ليس خذلان بل بالعكس درس نتعلمه منه، ما عادش نعطيه قيمة للأشياء أكثر من حجمها الحقيقي. لهنا أختنا أيضا أمينة من الجزائر تقول الخذلان صعب جدا ولكنه متوقع من الجميع وفي كل حين، وصعوبة تقبله تزيد عندما يخذل معناها عندما يتم خذلانك من شخص قريب لك وما خديتش منه حتى احتياط. يعني بون تقول انه المثل يقول ضربة من الخلف تقويك في بلاصة انه ضعفك. ونستغرب برشا من انه انسان يقول فلان خذلني وهو ما حسش بيه. يعني هنا تهزنا الحدس، يعني انسان ينجم يحس انه فما شخص معنا خذله. ايضا خونا عمده من ليبيا يقول الوعد يقعد ديما وعد، ودرجه صدقه مرتبطه بشديد الارتباط بالواقع اللي يعيش فيه صاحبك. الوعد مش فقط شخص وعدنا، الوعد هو حاجه متواصله معنا، هي واقعيه هي عقلانيه، والانسان يكونش عقلاني ما يكونش واقعي اكيد باش يتعرض للخذلان. تفضل.
1: والله يا سيف نرجع للوعود، هو شنو الخزان يجي وانه عبد جوعدك راك راك راك الاحسن وانك ما توعد حتى شيء، ما توعدش، ما تعرفش على روح. شفتك ان مثلا انا انسانه ما نعرفش تخذلت قبل او حسيتها، نقول ما نخذلش عبد، ما نجمش نعرف على روحي صيف، ما نجموش نعرف على روحنا في حكاية العواطف. ولذا الوعود الزائفة لا، خلينا ندخلوا في العلاقة ونتصرفوا وخلي الأمور جاية بطبيعتها.
0: صحنون يقول ربما شعور بالخذلان مرتبط بنضج الإنسان، لذا توقع السيئة والأسوأ من كل الحوادث. شعور بالثقة ما يزموش يكونوا مع الناس كل الثقة في المولى عز وجل. يقول الحوادث تكشف لنا حقائق الناس ومعادنهم. خونا مهيب الدريد يقول يعني قلت وفقتوا يعني في بالكم اللي انتم ضيعتوا برشا وقت باش وصلتوا للنتيجة هذه، يقصد في الأخت هذه اللي كانت تتكلم في الساعة الأولانية. يقول مش مهم الوقت، المهم أنه اللي جاي وثيقة ليه حتى في أقرب الناس لأنه ممكن مش موافقك 100%. أيضا خونا مجيد يقول في كل خذلان سقطت ورقة وهمية من شجرة حياتك، لكن الجذور تتعمق والعروق تتشبث بأصلها. أنت الذي لم يخذل نفسه، حاول أنك تقف على ساقيك في الدنيا هذه، ما تراهن على حتى إنسان كان على روحك ساعات تخونك برشا أشياء، تعطي ثقة في حتى حد كان في مولى عز وجل، وساعات موقف سيت يكشف لك الناس على حقيقتهم.
1: صحيح. شوف صيف اللي يوجع صخيب اللي يصير له العبد الخزان بريود تتعدى راو ونسوني توجور يتعدى واحنا نقوله يكبر وينسى. اما الفترة اللي تتاخذ من عمرك وانت تحس روحك كنت عايش في وهم، ذاك اللي يوجع اكثر، كنت تستغلها مع انسان افضل.
0: الحقيقة برشا كومنتريت ونحاول نوجز الخيري بالكل. خويا وليد يقول قول كلام تاعي نحب نسمع إفادة مدام صفية، وموضوع شدني. يقول الخذلان هو أكبر محرك لتنمية الذات البشرية، إذا كان أنت كنت قادر أنك تتجاوز الخيبات ولحظات الانكسار والضربة اللي ما تقتلكش تقويك، اللي ما توجعكش تقويك. يعني أحسن حاجة أنك تجاوب الناس بالنجاح وتواصل تمشي القدام. يعني الضربة اللي ما تقسمش الظهر تقويه بأصح العبارة، يعني نقطة ورز على ستر.
1: صحيح. شوف صيف ثم ناس كي تصير لهم الحكايه هذيك ينطويوا على رواحهم ويمرضوا، يصير الله غاب بهدره احساس، واحد احساس ومرهف برشا، واحد شخصيته أكاكة، واحد ما يبرش منها راو ساعات يخبيها اما ما يبرش منها. وتعرف صيف الحاجه اللي خايبه برشا برشا برشا واللي قلتها قبيله، اللي الناس اللي تندعي بالقوه ويخبيوا الالم من تاعهم ويقعدوا طول حياتهم كل ما يتعرف على إنسان إلا ويدخلوا في مقارنة إلا ويرجعوا. والعبد الله غالب يا سيف من عند ربي ما يحب كان اللي يوجعوا.
0: واضح. شكرا لك مدام صفية, يعطيك الصحة بارك الله فيك. وقعد معنا باش نسمع وردة الجزائرية. قبل ما نحكي على وردة الجزائرية ونحكي على النغم هذا, ديما نقولك الزخم العاطفي اللي اللي نشوفوه في سماء النغم, خليني نقول الغائم وأضواء المعاني اللي نجم نشبهها بقوس قزح يستمد الرحيق متاعه من الأمور الفنية الطربية. يعني كيف نقوله وردة الجزائرية ونقوله الحب الجميل اللي بعيد على الصحراء الجفاف العاطفي, وقت اللي نحكيه على الحب الرومانسي الحالم البعيد كل البعد عن الشهوات والغرائز, يلزم نذكر قصة عاشق بليغ حمدي لوردة الجزائرية. أحلى قصص الحب ماشي اللي تتكتب على أوراق, ليه هي أصدق روايات الغرام, هي بالقطع ما تقدموا من أشياء للمجتمع. يعني صحيح يقول لك فما يقول قائل معناها شنو قدموا, هما قدموا أغاني, قدموا أفلام عاطفية بين ظفرين. يعني أروع ما فما من أنغام, وأعذب ما فما من أنغام, وأعظم ما فما من قصص. يعني مطربة وردة الجزائرية والموسيقار العبقري بليغ حمدي كانوا عاشقين رومانسيين وكأنهم من أساطير عاشق زمن مضى, زمن الفرسان والنبلاء. يعني كل نبضة قلب كانت تنبض في قلب بليغ حمدي كانت تقول أن وردة هي مصدر كل دقات قلبه, دفء مشاعره. كل دمعة كانت تنزل من عينين بليغ حمدي كانت تناجي وردة في كل وقت وحين. يقول بليغ على وردة: وردة هي حبيبتي قبل أن تكون زوجتي, وتوأم روحي قبل أن تكون شريكة حياتي. هي كانت تهديه أرق كلمات الحب في أغانيها. يعني وقت اللي قدمت لأول مرة أغنيتها الرومانسية إيه ولا ليه, كلمات شعر مبدع مأمون الشناوي على المسرح, اللي كان مطلعها يقول: إيه ولا إيه عجبني فيك وبحبه فيك, نظرتك, رئتك, بسمتك, روحك الحلوة الملائكية. يعني وردة الجزائرية وقتها قالت للجماهير أنه رقة ورومانسية بليغ هي أجمل حاجة فيه. من هنا تبدأ قصة الحب بين وردة وبليغ اللي تجاوزت الأمل واليأس والوصال والخصام, وبدأت القصة وقت اللي دخلت وردة السينما في لبنان تقريبا عمر 16 سنة عام 57 باش تشوف فيلم الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. نهارتها خرجت من السينما وهي مسحورة بأغنيات الفيلم, خاصة أغنية تخنوه كلمات إسماعيل الحبروك وألحان بليغ حمدي, واللي حبتها وقعت في هواها, خلينا نقوله عجبتها, تكيفت معها, تسلطنت معها, وقالت في روحها في طريقها وهي راجعة للدار. كما قالت الله يرحمها في أحدى حواراتها: يعني كان المولى أعطاني القدرة أني ننزل مصر, لابد أن أغني أغنية لبليغ حمدي. وكانت تحب ياسر أغنية تخنوه, والله ماذا بينا نسمعوها أيمن التنفوري تخنوه, يعني بعد نسمعوها تخنوه وبعد نسمعوا من بين ألوف. يعني الأغنية اللي سحرت وردة الجزائرية واللي بدايتها تدندن في الأغاني الشرقية من خلال نغم تخنوه. الوقت هذا وقت اللي التقى معها محمد فوزي ومع بليغ حمدي, قال لها أيضا أنه بليغ معجب بشخصيتك وبإحساسك المعرفة, لأنه بدأ الحب, بدأ اللحن, بدأت الموسيقى, بدأ الصوت الجميل متاع وردة يخرج من المحيط الضيق إلى المحيط الرحب, نحو مجال أشمل, نحو مجال أوسع. وكيف نقوله بليغ يعجب بوردة ويعجب بصوتها ويحطها على سكة النجومية. يعني وردة الجزائرية رجعت الجزائر صحيح بعد الأزمة مع بليغ حمدي, لكن كل كتابات بليغ حمدي كانت رسائل مضمونة الوصول. حتى الأغاني اللي أعطاها بليغ حمدي لمطربين أخرين, يعني أعطاها حتى الميدا الحناوي, لكن كل رسائل اللي كتبها بليغ حمدي بأصوات مطربين آخرين كانت هي رسائل مشفرة لعشق ولقصة هيامو ببليغ حمدي. نسمع شوية تخنوه الأغنية اللي كانت سبب في أنه وردة تعجب ب, حكينا على الوسادة الخالية, تعجب بأعمال بليغ حمدي أيضا, ونمشيو للأغنية اللي تقريبا عبر فيها بليغ على محبته الوردة الجزائرية. هي الأغنية اللي تقعد ديما شامخة في سماء الأغنية الطربية, ما تتعوضش بكل من بين ألوف أنا وحبيبي.

معاكم الحبايب عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي يخصمني لما تصمت يصالحني لما

يعني هذا هو اختزال قصة عشق كاملة بين بليغ حمدي وديفا الوطن العربي وردة الجزائرية. نحكيه على مؤرخ اللي هو في الأصل طبيب أسنان، نجم نقول جماعة بين الحنين، حنين المؤرخ وأمانة الراوي الشعبي محمود النرجس، طبيب الأسنان هذا اللي حول العيادة متاعه إلى متحف صغير لذاكرة الفرات. ومحليها التجربة هذه وقت اللي نذكر الرقة يعني بوصفها مدينة الذاكرة والحكاية، ما يلزمش ولا ما يمكنش أن نقرأ السيرة متاعها من خلال الجغرافيا وحدها، ليه؟ من خلال ما بقي من أبنيتها وأسواقها ووجوهها القديمة للناس اللي حملوا في صدورهم وفي أعناقهم خلينا نقول الذاكرة، ومحليهم الناس اللي يحفظوا الذاكرة واللي يحسوا بالذاكرة. كيفاش طبيب بيروح مؤرخ؟ يعني محمود النرجس ماهوش اسم عابر في ذاكرة الرقة الثقافية، لا، هو واحد من الأبناء متاعها اللي تعاملوا مع التراث بوصفه أمانة ومسؤولية، مش بوصفه حنين عاطفي أو زينة كلامية. يعني فما برشا مؤرخين الحقيقة يخليه طابع وانطباع جيد وجيد جدا. هو رئيس جمعية فوراتيون بلا حدود قبل كل شيء، يعني الجمعية اللي قاد برشا مشاكل في البيت انتاعها، لكن اتطورت. مولود محمود النرجس عام 1961 في الرقة، و تقريبا كان ملم بكل ما هو تاريخي عن طريق التواتر الشفوي، يعني اخذ كل شيء من التواتر الشفوي. بعد ما تخرج ولا طبيب وبدا في العياده نتاعو عام 85، كان عنده السمه العميقه عند محمود النرجس انه يسمع الناس، انه الناس اللي تجي تزوره مهتمة بالتراث يسمعهم ويجمعك الحكايات، مش من باب التسلية فقط، لا، من باب المعرفة، من باب الوعي. يعني اختص في دراسته للون العتابة السويد حالي، يعني كان يحب برشا الموسيقى، وكان يحب برشا القصص الشعبية، يعني وكان يحب برشا الألوان الشعرية الشعبية أيضا اللي قدمت للرقة، يعني في الشرق قدمتها تقديم كبير برشا. يعني كيف نقولوا العتابة هي حفظ للتراث متاع الفرات، درس العتابة بدقة وكتب بحوث برشا حتى ولات مرجع في الأدب الشعبي، ما اكتفيش بتناولها في حدود الرقة فقط أو الفرات السوري، ليه، خرجها المجال أوسع وقارنها بالألوان المشابهة في الشعر الشعبي العراقي، وكشف حس ثقافي تجاوز الحدود الإدارية الضيقة. يعني من مشاريعه الكتابية تكشف اتساع الاهتمام تاعه وعمق الرؤية متاع محمود النرجس هي مشروعه حول الرقة في الأرشيف العثماني في عام 1586 حتى العام 1986. يعني أبار أنه طبيب، هو باحث في التراث الشعبي وفي تاريخ التوثيق أيضا. محمود النرجس يعني من بين المحطات المهمة في تاريخه هو زيارته تركيا، يعني خاصة في أعقاب فترة النزوح اللي شهدتها سوريا، يعني عدى فترة مهمة في حياته أثناء إقامته بتركيا في البحث على المكتبات، على المتاحف، على الاطلاع على الوثائق التركية المحفوظة من خلال الوثائق. هذا هو الحس متاع الإنسان اللي حاب يوثق. يعني نجم نقوله أنه الأوساط الثقافية في الرقة عندها حضور كبير برشا، يعني يوليو برشا اهتمام لكل ما هو بحث ثقافي. من هنا ممكن نرجع لعام 1996، يعني كان اللقاء الأول اللي جمعوا بأحد الأصدقاء متاعه تقريبا اللي كانت عنده سيلة صحيحة معاه، يعني مع محمود النرجس، واللي حول اللقاء هذا إلى مؤسسة ثقافية كبيرة برشا واشترك فيه يعني الدكتور محمود النرجس تقريبا مع معظم الأدباء متاع الرقة متاع المثقفين متاعها، في مقدمتهم الدكتور عبد السلام العجيلي أحد رموز المدينة في الأدب والطب والأسنان. يعني زوز طب خلقوا مجمع كبير متاع توثيق. يعني الحديث على الدكتور محمود النرجس حديث طويل، وحديث ذاكرة الفرات الحية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية صباحا هنا في تونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول مساء أمس السبت إلى منطقة قنطرة بنزرت من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانا، وقد اطلع على مشروع الحماية من الفيضانات في وادي مجردة وعلى مشروع ترميم القنطرة الأندلسية في قلعة الأندلس. يتواصل الطقس حارا اليوم الأحد والأيام المقبلة على أن تنخفض درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل، بينما تم تسجيل درجات حرارة عالية أمس وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحلي. وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقات دعوة إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة. تتواصل اليوم في ولاية سوسة قافلة وجهني 26 و2000، والتي تهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة في الخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران أمس السبت، وذلك غدا مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر بعد هجوم إيراني. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن مسيرة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق. وكالة إسنا الإيرانية تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي قوله إن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، كما أضاف أن بلاده لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار تفاهم إسلام أباد، ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. الجيش اللبناني يقول أمس إن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه لدى مرور آلية للجيش في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. تهم جزيل اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
3: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية تصبر وتعلم. أسمعنا وفضفض وتكلم.
4: خونا نتحسن
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: أكل نقد مهاريت نسيين، نقد رسي وجع فيا وبني وجع نفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
7: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق باش نرجعوا شوي للتاريخ ونفسحوا المجال لسيدة الطرب العربي أم كلثوم، باش نرجع بكم تحديدا نهار 19 جويلية كيما اليوم، يعني عام 1970، قلعة بعلبك لبنان، غنيت أم كلثوم قصيدة أقبل الليل آخر مرة، باش تكون آخر مرة تغني فيها عمل يجمعها بأحمد رامي ورياض الصباطي معا. واختتمت رحلة 34 عام من العمل الثلاثي، خلينا نقول اللي صنع معظم الروائع نتاعها، اللي شكل تقريبا الستر الكبير بالكل، يعني من هوية الأغنية الكلثومية، هوية الأغنية العربية الطويلة عموما، منذ أغنية على بلد المحبوب عام 36، ومنذ حفلها الإذاعي لأول عام 1937. في رأيي أنه هذا أهم وهذا أهم تاريخ، خلينا نقول تأثير في خواتيم الرحلة الكلثومية، ربما كان أهم من رمزية التاريخ حفلة الأخراني، وقبل الأخراني اللي كان تحديدا نهار 11 جويلية، يعني 11 جويلية، وبعد ويجي حفل 19 جويلية غنات أم كلثوم بعد هذا لكلا الرجلين، خلينا نقول، لكن بصحبة ملحن آخر أو شاعر آخر. يعني كانت آخر مرة تغني فيها الرامي نهار 7 ديسمبر 72، وآخر مرة تغني فيها الصنباتي كان 4 جانفي 73، يعني آخر حفل غنيته على المسرح. صورة حلوة برشا للصورة الكلثومية، وأداء متاع أم كلثوم في الحفل هذا اللي في مسرح قلعة بعلبك في لبنان، غنيت أقبل الليل وكأنها أول مرة تغنيها. خليكم مع الأنغام تصبحون على محبة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس السبت زيارة إلى مركب المياه في غدير القلة تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما تحول إلى منطقة قنطرة بنزرت من معتمدية قلعة لندلس من ولاية أريانا، وقد اطلع على مشروع الحماية من الفيضانات في وادي مجردة وعلى مشروع ترميم القنطرة الأندلسية في قلعة لندلس. يتواصل الطقس حارا اليوم الأحد والأيام المقبلة على أن تنخفض درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل، بينما تم تسجيل درجات حرارة عالية أمس وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. هذا وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الدعوة لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة. تتواصل اليوم في ولاية سوسة قافلة وجهني 26 2000 والتي تهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة في الخارج ومساعدتهم على دخول سوق الشغل. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران أمس السبت، وذلك غدا مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر بعد هجوم إيراني. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها أن مسيرة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق. وكالة إسنا الإيرانية تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي قوله أن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها، كما أضاف أن بلاده لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار تفاهم إسلام أباد ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. في لبنان، الجيش اللبناني يقول أمس أن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح أثر انفجار جسم مشبوه لدى مرور آلية للجيش في بلدة المنصور جنوبي لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ معز خموجة آية بينات من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

عذبهم. قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى.

تلعلع وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

0: مهتدئ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ معز خموجة آيات بينات من سورة طه، ويرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: ما هذا يا خليل؟
1: هو ما ترين يا أمه؟
0: لا أكاد أصدق عيني، كيف تحولت اليوم هكذا من صاحب قلم وكتاب إلى صاحب رمح وسيف؟
1: ولكني لا أرى تعارضا بين حمل العلم وحمل السلاح يا أمه.
0: ولماذا كنت ترى تعارضا بين العلم والتجارة؟
1: ربما يا أمه لأن التجارة حرفة وقد لا أكون مؤهلا لهذه الحرفة.
0: وتترك حلقات درسك؟
2: لا لا، فليبقى الخليل في حلقات درسي.
1: أبي،
2: فكفاني ما عانيت منك في دكاني، فقد كاد يتسبب في إعراض الزبائن عن بضاعتي بسبب شروده واستغراقه في مسائل علمه، فليبقى إذن منصرفا إلى حلقات العلم.
0: لقد انصرف إلى حلبات السيف.
2: ها؟ حلبات السيف؟
0: نعم.
1: أبي، إنني أتأهب للسفر مع الجند الذاهبين لخاقان الترك.
2: أو ذاهب أنت معهم؟
1: أجل يا أبي.
2: سر على بركة الله يا بني مع قومك من الأزد، ولقد علمت أن قائد الأزد هو القاسم بن بخيت، وهو نعم القائد لكم.

0: أبي أبي أستودعك الله يا أبي.
1: في رعاية الله يا خليل، في رعاية الله.
0: ولا تنسى أن تدعو الله لنا بالنصر على أعدائنا.
1: الله ناصركم يا ولدي، فالله ناصر جنده، ردكم الله السالمين منصورين، ردكم الله السالمين منصورين.

0: مولاي مولاي
1: ماذا؟ تكلم
0: مولاي الخاقان الأعظم.
1: قلت لك تكلم.
0: أسد، أسد بن عبد الله.
1: أسد بن عبد الله، أسد بن عبد الله هاجمنا في بلادنا.
0: بل دخل قريبا منا، دخل أرض الخطة. أتضحك يا مولاي؟ إن أسد بن عبد الله دخل بجيشه أرض الختل مدعيا أنه يؤدبهم لعدوانهم على المسلمين.
1: وهذا يسهل حملتنا على المسلمين، فأرض الختل تجاورنا.
0: بل هذا مصدر الخطر علينا.
1: بل مصدر الخطر عليهم، فهؤلاء المسلمون لا يعرفون أرض الختل مثلنا، وسينتشرون فيها ويضطربون.
0: أجل يا مولاي.
1: المهم أن نرصد تحركاتهم ونعرف أماكن إقامتهم.
0: لن يفوتنا ذلك يا مولاي.
1: وهل عرفتم مكان أسد؟
0: هذا أول ما عرفناه، وسنرصد حركاته ولن ندعه يفلت منا.
1: كم أود القضاء على أسد بن عبد الله وقواته، وأجعل أرض الختل مقبرة لهم، وبذلك تصبح خراسان كلها مفتوحة أمامنا.
0: ومن بعد خراسان فارس والأهواز والعراق وغيرها من بلاد الإسلام.
1: هذه فرصتنا للقضاء على الإسلام والمسلمين، ولن ندعها تفلت من أيدينا.

0: هيا هيا سروا هيا هيا قبل أن يفلت منا أسد وجنوده المسلمون.
1: لن يفلتوا منا أيها الخلقان الأعظم، فنحن أدرى بطرق هذه البلاد منهم.
0: ولكن أهلها من الخطة لا يساعدوننا،
1: يخشون أن ينتصر أسد فينتقم منهم وينكل بك.
0: يخشون أن ينتصر أسد، ينتصر من سحابه من أرضهم.
1: لا تنسى أيها الخاقان أنهم بعد أن حمل عليهم أسد حملته التأديبية عاهدوه على السمع والطاعة.
0: إنما هو عهد الخوف والقهر.
1: لما لا يساعدوننا إذا في مهاجمة المسلمين والقضاء عليهم؟
0: سنسحق هؤلاء الختل مع المسلمين.
1: بل نلتمس لهم العذر يا مولاي الخاقان، فما زال الخوف من أسد يتملكهم ويسيطر عليهم.
0: أيخافونه وقد جئت إليهم؟ أنا الخاقان الأعظم، ومعي نحو 100,000 من أقوى جند الأرض وأشجعهم.
1: ونحن أقرب في العرق والجنس والدين إلى هؤلاء الختل من العرب والمسلمين.

0: إن العرب والمسلمين قد أحسنوا إلى قومنا الختل منذ عاهدناهم ورعوا حقوقنا وأمنونا على أنفسنا وأموالنا وأرضنا.
1: صدقت، فإن قومنا قد صاروا يألفون العرب والمسلمين ولا يعدونهم غزاة.
0: يجب أن لا ننسى أننا نحن الختل قد جلبنا على أنفسنا عداوة أسد بن عبد الله حين أخذنا نشن الغارات على بلاده خراسان المتاخمة لنا.
1: ولهذا علينا أن نعترف بأن العرب لم يكونوا معتدين بل مدافعين، وإذا كانوا قد دخلوا أرضنا فما ذلك إلا لإشعارنا بقوتهم وردعنا حتى لا نعاود الإغارة على بلادهم خراسان.
0: وهم منذ عهدناهم قد وفوا بالعهد.
1: أما هذا الخاقان وجنوده فالويل لنا منهم، فهم بغاة طغاة.
0: وكم نخشى على بلادنا وقومنا منهم،
1: وكم نتمنى أن نكون مع المسلمين عليهم.
0: في هذا كل الخطر علينا، فلو علم الخاقان الأعظم بمساعدتنا المسلمين لدمر بلادنا وقضى علينا.
1: ولكن انتصار أسد بن عبد الله على الخاقان فيه الخير والأمان لنا.
0: هذا حق، هذا حق، ولكن هل نضمن انتصار أسد على الخاقان الأعظم؟
1: لو ساعدناه.
0: مساعدتنا له ألا نضع عقبات في طريقه، وأن نيسر لجنوده المؤن وسبل الراحة، وأن نجعلهم يأمنون جانبنا.
1: ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي، فالخاقان الأعظم إذا دخل بلادنا فلن يخرج منها،
0: بل سيجعلها تابعة لبلاده.
1: وسينتزع كل خير لدينا ويذيقنا الهوان.
0: كم نرجو أن ينتصر أسد بن عبد الله ونتخلص من شر الخاقان وجنوده.
1: لقد علمت أن أسدا طلب الإمداد من خليفته، وأن الخليفة قد بعث إليه بإمدادات من الجند والعتاد.
0: نرجو أن تصل إليه قبل أن يصل إليه الخاقان.

0: هل بقيت جماعة من جنودنا لم تنضم إلينا؟
1: الجميع هنا الآن يا أسد، وقد التأم شملهم بنا.
0: الحمد لله، فما كنت لأسير وأترك جنديا واحدا من جنودي معرضا للخطر.
1: الحق أن أهل الختل قد مهدوا لقواتنا كل سبيل حتى تجمعت، كما أمنوا لها كل شيء.
0: شكرا لهم، فقد حفظوا لنا جميل معاملتنا لهم.
1: ما دمنا نتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام فنحن وهم في خير وأمان.
0: وما دمنا نرفع راية الإسلام فلن يخذلنا الله وسيحقق لنا النصر.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس السبت زيارة إلى مركب المياه بإغدير القلة تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما تحول إلى منطقة قنطرة بنزرت من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانا، وقد اطلع على مشروع الحماية من الفيضانات في وادي مجردة وعلى مشروع ترميم القنطرة الأندلسية في قلعة الأندلس. يتواصل الطقس حارا اليوم الأحد والأيام المقبلة على أن تنخفض درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل، بينما تم تسجيل درجات حرارة عالية أمس وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحلي. انطلاق وربط مدينة الزرات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر في المنطقة، وسينتفع بهذا المشروع حوالي 1.1 مليون ساكن، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه ولاية جابس ومدنين وتطاوين. تتواصل اليوم في ولاية سوسة قافلة وجهني 26 و40 والتي تهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة في الخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران أمس السبت، وذلك غدا مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر بعد هجوم إيراني. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. التلفزيون الإيراني ينقل عن الجيش أنه تم استهداف أصول عسكرية أمريكية في قاعدتين بالكويت. وكالة إسنا الإيرانية تنقل عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب بادي قوله إن طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عمان وخروجها منها. كما أضاف أن بلاده لم تجري حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار تفاهم إسلام أباد، ولن تطالب بإجراء مفاوضات معها. في لبنان، الجيش اللبناني يقول أمس إن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه لدى مرور آلية للجيش في بلدة منصوري جنوبي لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
4: من برامج اذاعه تونس الثقافيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث عن الممكن ونكتشف العوالم الجديدة، عوالم الممارسات الإنسانية بصفة عامة، ولكن من زوايا نظر مختلفة. تبحث في الوجيز، قد يكون الوجيز ذلك الجزئي الفردي المهمش، سوف نحاول أن نبحث فيه بأدوات وأساليب الفيلسوف والباحث والأكاديمي والفنان والروائي والشاعر. الحكاية تضم الكوليكر ونحكي فيهم باش نلقاو روحنا نحكوا على شخصية اليوم اللي هي الضيفة نتاعنا، والدكتورة الجامعية والشاعرة والروائية والكاتبة والباحثة الدكتورة أم الزين بالشيخ مسكين. مرحبا بك دكتورة.
7: مرحبا بك وشكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المتنوع الذي تحاول فيه سي كريم بكل اقتدار ومحبة وشغف تأسيس لأفق جديد للثقافة التونسية المحلية. وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم مرة أخرى في مصدح الإذاعة التي كنت قد قدمت فيها برنامجا سابقا وأنتجت فيها برنامج نزهة المشتاق ودام أكثر من 10 سنوات هذا البرنامج، فأنا سعيدة بأن أعود مرة أخرى إلى هذا المصدح كضيفة على برنامج سي كريم طرابلسي. شكرا على الاستضافة.
6: مرحبا بك أستاذة. احنا رانا كاين اليوم باش نحولوا الاستوديو نتاعنا الحصه نتاعنا الى ورشه، كيف الورشه اللي قاعد تخدم فيها انت واللي تاثث فيها واللي قاعده تعطي من جهدك ومعك مجموعه من الباحثين وكل شيء، محكومه بقضيه كبيره وبقضايا الحقيقه اهمها وهو الموضوع الحصه نتاعنا اليوم، جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينه اللي هو عنوان يوم دراسي. انا كنت حضرت في اليوم الدراسي ذي الحقيقه واكتشفت انه ورشه كبيره فيها الفنانين الباحثين المفكرين، ثم مشروع قاعد يتنجز في سياق الحديث عن استعادة الذات ونبتدئ ابتكار أنفسنا، وهذا بطبيعة الحال عنوان لمؤلف كتبتي أنت في آخر مؤلفاتك اليوم الدراسي اللي هو في المعهد العالي للعلوم الإنسانية تنسيقا وإشرافا اللي هو المخبر التنوير
7: والحداثة.
6: التنوير والحداثة والتنوع الثقافي. اليوم الدراسي هذية كان فيه الفنان يعني يعبر عن المنجز نتاعه في سياق حاجة كبيرة، مشروع كبير، فكرة كبيرة اللي هي الدفاع عن المحلي في مقابل العالمي. الثنائية هذية باش نحاولوا نترقولها احنا بمراحل الحقيقة وباش نمشوا من ما ظهر الى ما خفي. ما ظهر هو عنوان ولكن ما خفي هي قضايا كبرى يطرحوا هذا العنوان، باش نحاول نمر عليهم في 3 فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
5: على حافة الإبداع،
6: في فقرة على حافة الإبداع خلنا نرجع لليوم الدراسي يا دكتورة. جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة.
7: نعم.
6: يعني اليوم الدراسي في حد ذاتي أنا حضرت قيت طلبة، قيت فنانين مبتكرين مبدعين وخليت لهم الفرصة باش يعبروا من الجامعة التونسية وفي نفس الوقت من فضاءات أخرى. اكتشفت ما هنا وهناك كان الأكاديمي حاضر غائب. حكينا على اليوم الدراسي هذية في القيمة العلمية والأكاديمية والإنسانية الثقافية وفي نفس الوقت كيفاش تشوفوا أنت كيف تم هذا المنجز؟
7: شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام بما يقع في الجامعة، لأن الإذاعة وهذا دأبها ومسارها المشرق تحاول أن تجد جسرا للعبور من الجامعة إلى المجتمع وأن تجعل الحوار بينهما ممكنا، لأن الجامعة ليست مجرد مكان للمعرفة ولنيل الشهائد العلمية، بل هي مكان للتشريع الروحي لثقافة برمتها ولشعب برمتها، وفي الحقيقة بقدر ما تعلي أنت من خيمة مفهوم الجامعة وصورة الجامعة وبقدر ما يدافع عنها أبناؤها بالعمل وبتحويل فضاءاتها إلى فضاء معارف أكاديمية ومعناها قضايا راهنة وأسئلة جديدة، بقدر ما يمكن أن ننهض بإمكانية الثقافة في وطننا. وذاك كان هو رهان اليوم الدراسي الذي هو في الحقيقة استئناف ل ورشة كاملة أنا بصددها منذ كتابين أو أكثر اشتغلت عليهما، وخاصة منذ كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي، كتابي الذي نشر منذ 2023. وهذا الكتاب بدار أركادي للنشر هو أن جعل أو يدافع على إمكانية أن تخرج الفلسفة إلى الفضاء العمومي وأن تخاطب الناس في مشاعرهم وألامهم وأحلامهم، والمطلوب هو اختراع أسئلة جديدة وحواس جديدة حتى نجدد إمكانية أو شكل الحياة المناسب لنا في عالم أنت تعرف سي كريم كم أصابه القحط والتصحر على المستوى الروحي على المستوى الثقافي، كيفاش تحول العالم إلى سلع، إلى الإنسان إلى كائن استهلاكي، كيف تم تدمير الناس من الداخل في مشاعرهم تحت تأثير هذه التكنولوجيات المتقدمة، وتفقير المشاعر الروحية والعاطفية والقدرة على المحبة والقدرة على اللمة العائلية والقدرة على أننا نقيم قيم جديدة للصداقة لأشياء من هذا القبيل. في الحقيقة الإنسان في خطر. والفيلسوف أو المتفلسف مطالب بأنه يقف في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يبحث عن إمكانيات أخرى لتشغيل مفهوم الإنساني في بلادنا، كل من وجهة نظر الثقافة التي يشتغل عليه. وهذا كان رهان الكتاب الثاني في الورشة، هذه هي ثلاث كتب في نفس الورشة، وهذا كتابي الفن وسياسات الذاكرة، وعنوانه الصغير هو الذي يهمنا، كيف يمكن الخروج من جماليات الغرب. وهذا الكتاب كان سنة 2024. أنا في الحقيقة في كل سنة أنتج ورشة وأحاول أن أجسدها في منشور كتاب أهديه إلى الناس، فأطمح فيه إلى تجديد البحث العلمي في تونس، البحث الإبداعي إلى آخره. هذه الورشة الثانية اللي فيها حاولت أن أعطي الكلمة لأول مرة للفن التونسي، هنا جدل المحلي والعالمي، والسؤال هو كيف يمكن أن نقدم فرصة للفنان التونسي أنه يتكلم حول آثاره الفنية، أنه يقدم نفسه لا بوصفه هو كشخص، لكن بوصفه هو إمكانية أخرى لتجديد الحياة الإبداعية في تونس. احنا لو كان احنا ما نحكيوش على رواحنا، راهو الفرنسيس مش باش يحكيوا علينا، الالمان ما يهمهمش فينا جمله، الامريكان ما يهمهمش فينا جمله، لانهم ربما يرون مجرد خرائط او حطب التاريخ والجغرافيا، ويفعلون بنا ما يشاءون في اطار استراتيجية معولمه لامبرياليه متوحشه تبتلع هذه الشعوب المستضعفه كما ترى، وتنثر الحروب في كل مكان على اساس احنا امكنا لخلق الدمار. ما حدث في غزة، ما يحدث في إطار المعركة ضد إيران، ضد المقاومة في لبنان، كل هذه الأشكال من الخطط الاستراتيجية المفزعة تخلي الناس يزمها تندفع مرة أخرى وتفكر بشكل مغاير، وتعطي الكلمة لما لها. ما ليها هو أنا في وضع، أنا ما نحكي على بيكاسو أو نكتب كتاب على ميرلو بونتي، أنا باش نحكي على لمجد النوري مثلا في الحروفية، طارق سويسي في الخربشات، حافظ محفوظ في الشعر، سونيا الفرجاني في الشعر، شيما زعفوري، أمن الرميلي، نحكي على الأدب زيدا مثلا، نحكي على الأدباء باش من نظلم حد، ما نعطي على أمثلة وعلى التونسي أن يفخر بأن له إمكانيات إبداعية وطاقات إبداعية، وأن ينشر هذا النوع من الأمل، لكن ليس أمل فارغ، هو أمل معبي بطاقات إبداعية تحب تعمل حاجة، تحب تضيف حاجة في العالم، تحب ترسم شكل حياة جديد في هذه البلاد. هذا هو في الحقيقة هذا الجدل. يعني السؤال، وهذا نقف هنا ربما أعطيك فصحى للسؤال مرة أخرى، هو هذا الكتاب الثالث، لأنه هما ثلاثة كتب وهذه ورشة،
6: مسار كامل لمشروع،
7: مسار كامل مشروع بحثي نظري فيه. أنا جبت الفلسفة، خرجتها من القوقعة متاحة بين جدران الجامعة، وقلت لها شنو تنجم تقول قدام أثر فني، قدام معرض الكادحات لشروق بالحاج صالح، ولا قدام الخزف متاع سنة الجمالي، ولا قدام معرض لمفيد الغضبان، ماذا يمكن للفلسفة أن تقول أمام جسر أمستردام متاع أمين زريق، أو أنا أقول كل مسرحية جاكراندا، مسرحية الهاري بيت، مسرحية جرس، كل المسرحيات الأخرى، ما نحب حد يتغش مني، لكن ذاكرة ديما صغيرة هكيكة. فأنا أقول كيف يخرج الفيلسوف من مكانه الجامعي ودروسه وكذا، يقري في الجامعة على روح، أما هو كيفاش في نفس الوقت يمكن يكون دوبلي بمثقف يلتزم بالقضايا العامة، ويذهب إلى ورشات الفنانين ويستثمر فيها على أساس أنها مكان لإنتاج معاني جديدة. وهذا هو معنى في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات في الجغرافيا الإبداعية، وهو آخر كتبي بتاريخ 2026، وهو هذه ورشة كبرى في إطار كيف يمكن للفن التونسي المحلي أن يكون عالميا. هو عالمي لأنه استطاع أو يحاول أن يلتقط ما يطمح إليه هذا الشعب من آلام، من أحلام، من مشاعر جديدة، من إمكانيات تغيير للوضعية الراهنة المتأزمة. كل هذه الأسئلة الجديدة اللي تراها في أعمال فنية هي التي يمكنها أن تعطينا فرصة من أجل أن نكتب الفلسفة بطريقة أخرى. في كل الحالات أنا راني آتي من الفلسفة، لكنني أستعملها كمنهج، كرؤية، كأفق لإنتاج معاني جديدة في بلادي، في تونس. أنا نبني في تونس إبداعيا،
6: يعطيك الصحة. يعني لهنا البناء هو البناء مشروع لذات تفكر تبدع تسعى إلى أن تضع حيزا جغرافيا ثقافيا إبداعيا لها على هذه الأرض. منطلق المشروع هو سؤال، وعادة المشروع الحقيقة في شأن الورشات هذه المرتبطة بمشروع يدافع عن المحل في التأكيد على أنه قادر على أن يبدع ويصبح له بعدا كونيا عالميا أيا كان، منطلقه سؤال. لا أعتقد أنه سؤال كلاسيكي منطلقه، أنا كنت تحكين على سؤال الذي ينطلق منه هذا المشروع. مستقبلي، حديث، قديم.
7: مستقبلي. هذا المشروع ينتمي إلى أسئلة المستقبل. فما أسئلة كلاسيكية تقليدية نقوم بتدريسها في مقامها، وهذا جميل، لأن الماضي أيضا والبناء على المعارف المتراكمة في الذاكرة المعرفية الكبرى العالمية ولا في الذاكرة المحلية هام جدا كل هذا الكلام. لكن اليوم تم تجديد جملة من المقاربات الفكرية والمعرفية والإبداعية التي ينبغي أن ننتمي إليها، أن نعرف بها، أن نجلبها إلى ورشاتنا كي ننتمي إلى العالم. نحن عالميين أيضا بمعارفنا بإبداعاتنا. إذا كان الأستاذ الجامعي لا يجلب إلينا آخر المعارف مثل ما يجلب إلينا المهندس في الداتا ساينس آخر ما ظهر في علوم الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الجامعي لا يمكنه أن ينتمي إلى المستقبل. هو ينتمي إلى الأسئلة التقليدية، نعم، لكن الأسئلة التقليدية غير كافية من أجل أن نأمل في أننا ننتمي إلى العالم، لأن العالم هو عالم لا يرحم، ينتمي إلى أسئلة جديدة وناس تجدد يوميا في ذاكرتها، في مخيلتها، في طرق تعاملها مع ما أعيشها، في شكل الحياة الذي يخصها. دونك ثم اون فيتاس، فما سرعة، ينبغي أن نتمتع بالقدرة على السرعة أيضا. هذم ينتميوا إلى حقل ما يسمى الدراسات ما بعد الكولونيالية، هي ما جاءوا من إدوارد سعيد ومن ثمانينات القرن و 1978 كتاب الاستشراق وما إلى ذلك إلى حدود اليوم الذي نتكلم عنه، وينتمي إلى دراسات أخرى متقاطعة، مجال الدراسات الثقافية، مجال دراسات التابع متاع الهند، سبيفاك جياتاري سبيفاك المفكرة الهندية، هومي بابا، وينتمي أيضا إلى مجال المقاربة، ما يسمى بالمقاربة ديكولونيالية أو نزع الاستعمار عن المعرفة.
6: هذه تنرجع له بعد في المقاربة الديكولونيالية. احنا المهم انه المشروع ذي مستقبلي، بمعنى انه يطرح اسئله مستقبليه، لا يبحث في الان وهنا فقط، وانما ينظر الى المستقبل. واسئله المستقبل هي الحقيقه اسئله مرعبه.
7: نعم، لأن المستقبل مخيف.
6: أسئلة مرعبة، وخاصة أنا نعيش في واقع الآن وهنا، واقع مرعب فيه كثير من الظلم والظلمة والهيمنة، وفيه كثير من الجراح يعني والوحشية. يعني كيف يمكن أن ترسم هذه الورشة والورشات ترسم أسئلة جوهرية، وليس أسئلة سطحية كما تقولوا يا سيدي ميتافيزيقية. لا يهمنا إنما هي أسئلة جوهرية،
7: تمثل الوجود نفسه،
6: تمثل الوجود، وجودنا إحنا كائنات محلية،
7: لدينا حضور،
6: ننتمي إلى العالم. سؤال مركزي يحوصل كل هذه الورشات، ويمكن أن حتى المتلقي تويك كسمعنا يمكن أن تكون له منطلق لأنه يبحث فيه السؤال هذا.
7: أي صحيح طبعا. صحيح، هو يعني حتى في إطار تبسيط، وأنا نحبش نقول تبسيط خطأ، إن نتصور أي إنسان يسمعنا هو يفهمنا وما عادش نجمو نحكيه التبسيط والتعقيد ما عاد عنده حتى معنى. لماذا؟ على خطر أنا نحكيه على حاجات تمس العباد، إنه السؤال الكبير اللي ديما يتميز به الإنسان على الحيوان يعني دباز هذا هو أحنا شكون؟ شكون احنا؟ معنى احنا شكون؟ هذا السؤال الكبير اللي يلم كل المقاربات الجديده. يعني بعد هذه اشكال الاستعمار، احنا شعوب كنا مستعمرين، لكن فما اشكال من الاستعمار العالمي الجديد، هو استعمار السلع واستعمار الامبرياليه اللي هي تمر عبر السلع وتعبر العالم كما العركه تو على مضيق هرمز.
6: اليات جديده الاستعمار،
7: هي عركه معناها استعماريه. كيفاش الامبرياليه هي قاعده تمرر في بضائعها عبر هذا المضيق الى اخره، حرب كامله على الحكايه. دونك ديجا هنا هو مجال العبور، كيفاش ناسسوا مجال العبور بين الثقافات؟ اولا باش الثقافات تنتمي جميعها في نوع من المشترك الانساني الكبير، ويكون مشترك غير عنيف، مقاومه للعنف، للامبرياليه، للتوحش، للاستعمار العالمي. هذا هو كيف يمكن لشعوب جنوب الحداثه ان تاخذ الكلمه مره اخرى، ما يسمى كيف يمكن لجنوبات العالم، جلوبال ساوث، هذايا اللي يتكلموا عليه تويكا اللي هو الجنوب العالمي انه ياخذ الكلمه. شكون هما الشعوب المستضعفه اللي ما تنتميش للخط نتاع امريكا واوروبا والغرب الكبير اللي ماخذ الامبرياليه على اساس انها امكانيه للهيمنه على الشعوب وتبيعهم وتشريهم وترجع الناس السلع وتشرد الشعوب وتبدل الخرائط وتدمر المدن هذا كل هذا الكلام.
6: يعطيك الصحه. نعم. لكل حال احنا باش نحاولوا ننزلوا بطبيعه الحال في المعاني الفلسفيه والجماليه فيما يتعلق بالمطروح بين المحلي والعالمي، ولكن في علاقه بالمفهوم الجديد المقاربه والفكره الجديده المرتبطه بالمشروع الذي يطرحه هذا اليوم الدراسي اللي هو الفنون الهجينه، باش نطرحوها في فقره صدى الروح.
5: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح نعود من جديد أصدقائي، وإحنا رانا دخلنا كينا في المعمى بالمنطق الورشي للكلمة، قاعدين نحكو ونبينوا أنه راهو اليوم الدراسي اللي هو في أنا كحضرت الحقيقة نظرت له كفيه طرافة وفيه لمسة متاع إنسان يفكر ويبحث، ولكن زادة طرحت قلت هذا نجم يكون موضوع متاع ملتقى دولي، قلتها في داخلي وحكيتها واتمنى أن في يوم نفكر في المسألة نحكي على قلت كيفاش نعبر على أنفسنا كالذات المحلية ديك، كيفاش تبتكر نفسها، كيفاش تعبر على روح قدامها عولمة السلع، كيفاش نضع خط فاصل بيننا وبين الآخر ونتجاوز القضايا الكلاسيكية من نحن مع
7: الهوية الجاهزة
6: نحكو على هويتنا احنا الإبداعية. هوية الإبداعية هذه يفترض انه نقول انه الفلسفة كانها خرجت من انت قلت جدران المفاهيم الجافة ونزلت الى الملموس
7: صحيح.
6: الى الطين الى الارض
7: الى نزلت لحم العالم
6: الى لحم العالم وفي لحم العالم نتحدث عن الفنون الهجينة. يعني المتلقي لهنا عادة الهجين بالمنطق الساج للكلمة هي حاجة في التقني سلبي زادة ما عندوش حتى قيمة، ولكن فإذا بالهجين اكتشفت أنا وبطبيعة الحال أنه الهجين حاجة هايلة برشا وأنه الفنان اللي هو في الورشة متاعه يقوم بك المزج بين الأشكال، ولكن الهجين هنا عنده رؤية أخرى، عنده أبعاد جمالية وثقافية وحتى أنطولوجية زادة. أحتين كيفاش الحكاية؟
7: أولا معناها احنا مش ننزلوا جدل المحلي والعالمي سنزيله على أرضية الفنون، واحنا اذا باش سنعالج المساله على ارضيه دقيقه، لا احنا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، لا احنا باش نحكيوا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على الفلاح، احنا فلاسفه واحنا فنانين، دونك عندنا مجال دقيق وكل من مجاله يتكلم، والمجال الدقيق هذا هو مجال الفنون. الان في كلمه الفنون الهجينه في حد ذاتها، الهجين عاده احنا في الاستعمال العام له في اللفظ العام نقولوا احنا هو مستهجن يعني مرفوض ينفر منه، ما حاجه ما نقولكش بك هجينك، ومعروف الاصل العربي الكلمة الهجين هو الذي يولد من اب عربي ومن ام غير عربيه او من ام غير حره، لانه بكري كانوا فما العبيد والامات الأمة، ومثلا يقال ان عنتر هجين مثلا لانه ام عربيه ولك ام أمة او عبده وهذا في التصور القديم طبعا، وابوه عربي. في المعنى مفهوم الهجين في الحقيقة هو في الأصل مفهوم يأتي في البيولوجيا وفي البوتانيك في علم الزراعة، والمقصود به هو أنه شيء ما يولد من تلاقي بين جنسين بين نوعين من الحياة، معناه حينما نقول par exemple أن البغلة هجين فهذا مفهوم الهجينة. لكن مفهوم الهجينة كمفهوم امتد منذ القرن التاسع عشر إلى الفن أولا، لأنه ظهر في الرومانسية الألمانية وأول واحد استعمل الكونسيبت الفن الهجين هو الرومانسي الألماني الكاتب الألماني المعروف الناقد والفيلسوف ليسينغ، سيت ان غران رومانتيك. هذا الرومانسي يعتبر ان اثر فني دراما مثلا او مسرحيه ينبغي ان تلتقي فيها الكثير من الاجناس معا، يعني الموسيقى، الشعر، الرقص، الكلام، اذا فلا يمكن ان نتكلم عن جدران بين الفنون كان نتكلم عن الفن التشكيلي واحد وعن الموسيقى واحد، اذا الفن الهجين هو هذا اللقاء بين جمله الفنون اللي اصبح اليوم ممكن في كل مكان، في المسرح، في الفن التشكيلي في كل مكان، وهذا اللقاء هو الذي يعطي معنى إبداعي جديد. دونك هذه أول حاجة. الآن اليوم نتكلم عن الهجين من علم الزراعة إلى السيارات نتكلم عليه لي فاتور إبريد.
6: صحيح.
7: دونك ليبريديتي ولا مفهوم عالمي في كل شيء.
6: اكتسب الشرعية يعني. طالما أنا أصبح حاضراً
7: في كل شيء وأصبح ربما شعار العصر الهجين. علاش شعار العصر؟ خطر على الهويات الثقافية مثلاً. لا يمكننا أن نتحدث، لم نعد بوسعنا أن نقول نحن عرب فقط. صافيين معناها ما عادش فما امكانيش تحكي على الهوية الصافية. علاش؟ خطر الهويات الجاهزة هذه أنتجت الفاشية والنازية والقوميات الفاشلة وأنتجت كل أشكال التناحر بين الثقافات والملل، الحروب الدينية، كل الأشكال التعصب قائم على أنه صدام بين هويتين، كل هوية تقول لك أنا هو العالم،
6: المفاضلة بين الأعراق والمنطقة،
7: وأنتجت الكراهية والحقد بين الهويات. إذا ماذا يفعل الفن؟ نحن حاجتنا بالفن. الفن يأتي فتيح العبور بين الثقافات. حينما يرسم لمجد النوري يرسم انطلاقا من الحروفية العربية مثلا، الحروفية العربية هذه هو يستعمل في اللغة العربية، يحبها تكون عالمية يعني ينجم معارضه متاعه تكون عالمية، في معنى ينجم يشوفها الفرنساوي ولا الألماني ولا رغم هو ما يفهمش اللغة العربية يشوفها أثر فني مثلا. حينما أي شكل من الفنون الأخرى موسيقى فيروز حينما تغني أو مارسيل خليفة أو أي نوع من الموسيقى، حتى في الموسيقى اليوم في الراب وفي الميتال، وأنا عندي ولدي موسيقار يعني فما تهجين
6: يقوم بالمزج يعني
7: أولا يمزج بين أجناس مختلفة، ثانيا يدخل لغة الضاد مثلا نحكي على ولدي مثلا شوي يدخل لغة الضاد في الميتال، كيفاش نجم نغنيه فن أمريكي ولا غربي موغل في الغربية وتولي اللغة العربية هي بيدها تتبنيها الفن هذاك وتنزله على أرضية لغة الضاد. يعني الفنون أصبحت مهجنة، يمكن أن نبني موسيقى أغنية بلغات متعددة نغنيها بالألمان بالفرنسي بالعربي تكون هذه هذا اللقاء. إذن الفن الهجين هو الفن الذي يحررنا من الهوية الجاهزة، كي نقولوا احنا عرب ولا احنا امازيغ واحنا هناك فغادي ونعيش على الحنين في تلك الهوية ونكون أمة مغلقة على ثوابتها، ويخترع فينا إمكانية تجديد تلك الهوية بشنو؟ بأنه يضيف ليها معاني جديدة أو أجناس جديدة أو أشكال جديدة من التعبيرات الفنية. إذن الهوية الهجينة هو إمكانية أننا نعيد ابتكار أنفسنا، نبقى وأحنا بيدنا، أحنا بيدنا مش معناه بأننا جاهزين ولا تبكي، لا، أنت ديما نفسك ستكون دائما أنت ما أنت،
6: مطابق
7: أنت
6: لذاتك،
7: العربي، أنت الفخور بنفسك، أنت المسلم، أنت الأمازيغي، أنت ما أنت. حينما تغني أو تكتب فأنت تعرف بنفسك من موقع اللغة التي تنتمي إليها شكل الحي، لكن أو أنت منفتح على العالم وأنت لا تقول أنا فقط العالم، لأن العالم يعلم في كل ثقافة، يعلم في كل قصيدة، في كل أغنية، في كل عمل مسرحي، في كل عمل تشكيلي، وهذا يدخل في إطار العدل المعرفي لجستيس، العدل المعرفي والإبداعي. خطر العدالة كي نحكي عليها نحسبوها ديما عدالة في القضاء، فما عدالة معرفية ينبغي أن ندافع عليها، يعني كيما أنا عندي الحق هو الغربي يفكر ويعمل نظرياته، أنا العربي أو الجنوبي أو الذي أنتمي إلى دولة مستعمرة عندي الحق باش نكتب ونغني من موقع ثقافتي. ثم عدالة إبداعية ندافع عليه في نوع من النظرة الأفقية وتعدد بدائل الحقيقة، الحقيقة مش واحدة والعالم مش واحد، العالم هو في كل مرة عالم حينما نبتكره نحن في عمل إبداعي، هذا هو المطلوب.
6: بيعطيك الصحة على كل حال دكتورة. يعني كي نرجعوا كيفاش احنا نعبروا كالفيلسوف يعبر عن هذه الهواجس انطلاقا من تفكير في الممارسة الفنية، أي خطاب فلسفي يمكن أن يعبر عن هذه الهواجس؟ هل يحافظ هذا الخطاب الجمالي يا سيدي على نفس المقولات الكلاسيكية اللي كنت تحكي فيها الغربية، أم يبتكر زاد هو نفسه؟
7: صح،
6: بمفاهيم خاصة.
7: هو سؤال محرج برشا عليك، على خاطر احنا دائما بمقدار ما نحن قد تعلمنا في المدارس الغربية اللي مش حاجة خايبة، احنا هذا الكلام الذي نقوله لا يشكل اي ضرب من العداء ضد اي حضارة واي ثقافة. احنا بالنسبة لنا كل الذي كتب في ضمير الإنسانية هو احنا ننتمي اليه، إذن هذا هو معنى العبور. نحن نريد أن نفكر معا في جماليات للعبور بين الثقافات، وفي هذه الجماليات للعبور
8: كل ثقافة بوسعها أن تقول كلمتها مع الثقافات الأخرى بشكل أفقي.
6: أيه.
8: ما فماش أوريزونتال، ما فماش واحد خير من واحد.
6: نرجع للمفاضلة، نفي للمفاضلة وتأكيد على أن المساواة في الدرجة صحيح. بين كل صحيح. الشعوب
8: بين كل الشعوب باش تقول كلمتها. هنا هل ضروري أن يكون التنظير الجمالي الذي يخصنا بين ظفرين، نقولها كلمة يخصنا باش ما تكونش فيها حتى نحن هووية، ما تكون ما نحبهاش تكون فيها هوية جاهزة، يعني هل يكون بالضرورة مشابها للجمالية الغربية؟ لا. يعني يمكن أن نترك للغة للذاكرة للحواس متاعنا الخاصة بينا، عنا حاجات ما نعرفوهاش في رواحنا، راه نحنا بتاتر نتصوروا في رواحنا مختزلين فقط في جملة من الترسانات المعرفية والجمالية اللي احنا كأساتذة جامعيين أو كباحثين، نتكلم هنا على الباحثين ومن بعد نتكلم على الفنانين بشكل ما، احنا ربما عنا انفعالات أخرى أو مشاعر أخرى أو إمكانيات أخرى مازلنا ما تعرفناش فيها على رواحنا. لو نشغل الذاكرة التراث لا بوصفه تعلى ولا باش نجملوه كهو، لا
6: نفكر يعني نعود استعادته،
8: نعود إليه أحياما لا نعود إليه بالحنين، لا نعود إليه كسياح كزائرين، نعود إليه كباحثين على نوع من المنابع الجديدة. هذا يتسمى، وهنا ديما الترسانة الغربية تنجم تعاوننا، لكن تعاوننا باش نفهم رواحنا ربما، أو تعاوننا باش نتحروا منها زادة بشكل ما، على خاطر احنا زادة زمنا نعاونوا الغرب باش يفهم اللي هو نسبي برشا اللي يقول فيه على العالم، وأنه العالم مش ملكه، احنا كي نتكلموا احنا ونقولوا له راهو ثم صياغات أخرى للحقيقة تبعتنا احنا، هو يعرف اللي العالم مش ملكه، هو مش بتاعه. يمكن الخروج من جمالية الغرب، نعم، بأننا نعود إلى إمكانيات أخرى لتصنيف الفنون، للحديث عن الفنون، لاستنباط المعاني وتأصيلها في لغتنا، خط لغتنا تقول في حاجات احنا ما احناش قدها الى حد الان. اللغة اللي كتب بها ابن سينا والفارابي وبالرشد، واللغة اللي كتبوا بها الفكر كل الفكر العربي المعاصر، واللي كتب بها جبران، كتب بها ادوارد سعيد، كتبوا بها معناها كل الذين ينتمون الى هذه اللغة او حتى ترجموا اليها، ما يسالش، اما عندهم ربما انفعالات اخرى ونظرة اخرى، اي مش اصلية ولا اصولية يعني عربية برك، لا لا، هي ايضا مطعمة وهي هجينة بهذا المعنى، لكن الهجين هون إيجابي جدا، لأنه الإيكيفالون تاع الثراء الثقافي الذي يمكن أن يتولد من لقاء العديد من الثقافات ورؤى العالم والمشاعر والحواس الجديدة. نحن نبحث عن إمكانية تجديد حواسنا في علاقتنا بالعالم، هذا هو.
6: يعني لهنا الخطاب الجمالي الممكن لا يكون إلا بأن تبحث الذات عن ذاتها وتبحث في ذاكرتها وتحاول أن تبتكر وتبدع انطلاقا من جهاز لغوي ثري عميق متعدد المشارب والمنابع، وهذا مهم جدا أن تحث عن خطاب جمالي قد يواكب المقاربات والباراديغمات الغربية الحديثة ولا الكلاسيكية ولا المعاصرة الغربية.
8: ما نحتاج إليه جملة برد، ما نحتاج إليه هو تثمين ما يحدث في تونس. احنا من الحق خلينا نقولها بطريقة أخرى، لا نعترف ببعضنا البعض، ولا نعترف بأن لدينا طاقات قاعدة تقول في حاجات صحيح. لسنا بعد قادرين على الإنصات إلى الكثير من الأصوات التي هي لو استمعنا إليها، أقصد المبدعين، لما معناها حصلنا على كم إبداعي يمكنه أن يشكل نقطة نظر إلى العالم بطريقة أخرى. يعني نقصتنا إتيقى الاعتراف، إتيقى التضامن ما بيناتنا، إتيقى الافتخار بأنك تنتمي إلى بلادك.
6: يعني لهنا دكتورة كان حاولت نقول إمكانية كتابة خطاب جمالي حول المنتج المحلي الفني
8: ممكنة.
6: انطلاقا من شروط التالية: العودة إلى اللغة والتأكيد على الحفريات في اللغة صحيح. العربية أي. وفي نفس الوقت الاعتراف بالمعنى الإيتيقية والإنسانية، أن نعترف بذواتنا، أن نعترف بطاقاتنا، أن نقول راهو المحلي، تثمين، هذه الآليات اللي تخلينا ممكن ننتج خطاب قادر على أن يعبر عن تلك الممارسة الفنية المحلية وتخرج صح. بها من المحلي إلى العالمية
8: صح.
6: هذا مهم جدا في الفكرة هذه. معها قد نشوف أنه الملتقى والمشروع متاعك بصفة عامة، مشروع الورشة الكبيرة والورشات
8: الملتقى كان فيها هو نوع من اختبار
6: الورشات الكل فيها زادة نحكي عن المقاربة الديكولونيالية واللي هي قراءة زادة جديدة في سياق وضع خط فصل بين الشمال والجنوب. ماذا إعادة الاعتبار للجنوب؟ ماذا نريد؟
7: ماذا تريد هذه المقاربة؟
6: ماذا تريد هذه المقاربة في سياق الحديث عن المحلي والعالمي في الفنون الهجينة؟
7: هي المقاربة الديكولونيالية تجي كاستئناف وتجديد وتجذير بأشكال مختلفة، باش ما ندخلوش برشا في حاجات أكاديمية ودقيقة، للمقاربة ما بعد كولونيالية اللي أسسها إدوارد سعيد وآخرون. الكاتب الفلسطيني والعالمي المعروف إدوارد سعيد. إذن احنا ديجا بدينا نغيروا في المراجع متاعنا. أنا كي نقول إدوارد سعيد ما قلتلكش دولوز مثلا، فهمت؟ ولكن هذا لا يعني أنه دولوز ما ينفعناش، هو ينفعنا، لكن أنت توا تعمل في استراتيجية جديدة لسياسة الحقيقة في بلادك، في لغتك، في التواجد متاعك، وتنتمي إلى شعوب جنوب الحداثة. هذا الليكسيك الجديد، سجل الجديد أسسوه المقاربة الديكولونيالية التي تقوم على نزع الاستعمار يسمونه عن المعرفة، ويؤمنوا بضرورة إعلان العصيان المعرفي والجمالي ضد جماليات الغرب، ويقولوا أنا الأوان أن نعطيه الكلمة لرواحنا، يعني ما نخليوش الغرب هو بركة يعبي لنا حناجرنا بالحديث، لأني أنا أتكلم معك أنني أنا خضت تجربة في أكثر من 10 كتب حول الغرب، يعني فأنا تحب تقول من الضحايا، تحب تقول حقول تحب، لكن أنت تعرف نعم الغرب وتقري فيه وخذيت شهادتك به كل شيء، وأنت هنا تنتمي إلى تونس، واكتشفت أن الغرب لا يهمه أبدا فيما نقوله حوله لأنه عنده ناسه، ولا يهمه أبدا نحن ما نفعله بأنفسنا، هم يستعملوننا استعمالات أخرى. أنا ما نحبش نشد صحيح في كلمة الغرب، خاطر هذه المقاربة هذه اللي على الهجين هذه هي بيدها تتجاوز الغرب والشرق، يعني منذ إدوارد سعيد نتجاوزوا فيها، لكن فقط اللي الأهم جدا هو إن ناخذ الكلمة. أنا مثلا باش نعطيك مثال صغير، أنا في غوض نكتب كتاب مرة أخرى على بيكاسو ولا على أرتو ولا كتبت عليهم أنا ذوم الكل، أنا توا أنا الأوان أني مثلا نكتب على وفاة طبوبي في مسرحية الهاريبات، نكتب على جاكراندا مسرحية عبد الحليم مسعودي، نكتب على أمينة زريق في روايتها، نكتب على شروق بالحاج صالح في المعرض متاعها، على شيماء الزعروف فوري في المعرض، هذوما يكونوا أسماء. وأحيانا احنا نحتقروا أنفسنا، تسمعني انت نكتب على تقولك شكوني هذه شيماء زعفوري ولا شكوني هذه شروق الورد، هذوما امكانيات ابداعية باش بلادنا تبقى حية، هذو طاقات حية. يزمنا نخزروا للفن على أنه مش طرف انكونفور، بل هو طاقات حيوية يخلي الأمل ممكن في بلاد. من غير الفن شنو باش نعمل؟ نعملوا كوردة نحن في بلادنا ولا شنو باش نعمل؟ معناها الفن هو إمكانية حيوية باش نستمر ونعيشه. خاطر أنا بالنسبة لي كيما نحب ناكل ونشرب لأني أنا جعت مثلا أو عطشت، أنا زاد نحب نسمع غناية. لو كان نعموا أنه الفن قيمة حيوية على أطفالنا الكل اللي هما ضحايا الزطلة والدروغ وكل أشكال لزنومالي انتحارات بكل أشكال الاكتئاب، رانا احنا نقذ البلاد من اليأس. ثم خطر كبير صديقي قاعد يحوم فوق بلادنا، فوق تونس، ونحكي على المحلي لهنا وبشكل عام فوق كل الشعوب المعطوبة من الاستعمار، اسمه اليأس. فما مشكلة اسمها اليوم ولادنا، انا نخزر في ولادي، عندي ولد منهم موسيقار لكن عنده اليأس، فما يخوف رولي اسمه مرض محبط جدا. انا نتصور صحيح فما مشاكل اجتماعية وناس ما تخدمش، هذي كله هام جدا، مسألة وجودية جدا، ويزمنا نناضلوا من اجل انه الناس تكون عندها كرامة وخبزة وكرامة باهية، وناس تشد بلاصتها، وكل انسان معناها يلقى الاثنية متاعه بشكل كريم، هذا هام جدا في اطار الامور الاجتماعية والاقتصادية. لكن انا كي نحكي على الابداعية راهو عنده علاقة ايضا بإمكانية الحياة، كيف نبقى على قيد الحياة؟
6: نشق الأمل،
7: صحيح، نحن نصنع الأمل. في الأمل نصنع والأمل راهو حاجة حيوية، ضد شنو؟ ضد كل أشكال تسليع الأرواح البشرية. ناس فما موت كوني قاعد يتقام يوميا ضدنا، احنا من صالحنا ان ندافع على أرواحنا بتركيز ثقافة إبداعية على أولادنا. كان تولي فما مسارح برشا ديسال متاع موسيقى بلاش، من عشل دور الثقافة تقوم بدورها بشكل إيجابي مثلا، لن تشلنا وأنقذنا الكثير من أبنائنا.
6: يعطيك الصحة على كل حال دكتورة. وإحنا نحكو على القيمة الجمالية للهجين، وتحث أنه راو الهجين ماهوش بالمنطق أنه راو الدوني، وإنما قد يرتقي إلى النقاء ويكون نقيا كذلك الهجين، لأنه يعبر عن ذات كادحة تسعى إلى استعادة ذاتها وتسعى إلى التأكيد على أنك ذات حرة يمكن أن تشق طريقها في هذا العالم اللي كله الحقيقة ملتبس وغامض ومرعب بالمنطق العولمي للكلمة. ننزلوا احنا شوية وبش نحكوا على اختيارك لأعمال فنية معينة في كتابك في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات فلسفية في الجغرافيا الإبداعية، واللي فيها كأنك تقول ها أنا عبرنا في مقولاتنا بأساليبنا الفلسفية،
8: عملنا التجربة
6: وعملنا تجربة، خلينا نعيش التجربة ونشوفوا نتائجها في الأخير. هي تجربة باش نعبروا فيها على ممارساتنا الفنية المحلية أنه قادرة، لكن الممارسات الفنية المحلية نعبروا عليها نعبروا عليها بلغتنا احنا
8: فلسفي
6: بشكل فلسفي، ويمكن أن نتذوقها وأن نتمتع بأعمالهم وكذلك
8: وننتج المعنى
6: ونرتقي معهم إلى عالم المعاني الحقيقية الجميلة. هذا مهم، الحكاية ذي مش نحكوها بطبيعة الحال، ولكن في فقرة أيقونات.
5: أيقونات،
8: أنا نختار لكم الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب، كتابي الأخير في معرض الكتاب الذي كان الأكثر مبيعا، مثال شوي ببليسيتي أم زيب الشيخة.
6: حقنا
8: في الفصل الثالث
6: الاعتراف، نرجع الاعتراف، نعترف من ثمن المنتج والمنجز والإبداع التونسي.
8: هذه إذاعة الثقافة، يسمى الإذاعة الثقافية، يسمى
6: ودافع للمحلي.
8: في الفصل هذا الفصل الثالث أنا خصصته للشاعر الكبير حافظ محفوظ الذي نحييه، وأعجبني جدا كتابه الموسوم، كتاب الرسل وقصائد أخرى، وكتبت عليه فصل كامل في الكتاب. وكان العنوان، وهو العنوان هذا هو يجمع حسب رأيي كل ما الانفعالات هذا الكتاب في اللقاء بمصادر أنفسنا شعرا. وسوف أكتفي بأن أقرأ عليكم فقرة صغيرة من الكتاب، من كتاب حافظ محفوظ. الآن يأتي آخر الأحياء أسمع خطوهم، الآن أنشر بعض أشرعتي وأمد مجدافي إلى حلقاته، الآن أسمع خفقة الأكوان، أسمع صيحة الغيب الأخيرة في المدى، وحدي صنعت سفينتي، وحدي أغلق بابها. هذا الجزء من قصيد جميل جدا للشاعر المعروف حافظ محفوظ، وحاولت أني أكرمه بشكل ما، لأنه هذا كل ما كتبته في نوع من التكريم والتكريس والتثمين للفعل الإبداعي التونسي. وفي الحقيقة اشتغلت على برشة أثار فنية بأشكال مختلفة، وهذا هو مشروع الذي سأبقى فيه إلى حين يعني أن أرحل عن هذا العالم إن شاء الله. واحد ربي طول في عمره ولوليداته كان يقول
6: فيه. نعم، أنت لهنا المقطع معبر الحقيقة.
8: نعم، جميل جدا.
6: أنه الإنسان يواجه، يصنع ذاته، يصنع ذاته، ولكن نزلتها في سياق أسئلة محرجة الحقيقة. كان تعطينا الأسئلة كيفاش أنت زاوية النظر نتاع، نرجع للفيلسوف، زاوية النظر خطاب الفلسفي حول الممارسة الفنية الجزئية اللي هي الشعر هذية، ولكن المحلية التي تعبر عن الذات الكادحة على هذه الأرض. الأسئلة اللي هي أسئلة في العمق.
8: نعم، هو كل أثر فني يفرض عليك أسئلة، مش يفرض عليك، يعني أنت ما ترى فيه، تكلم كي نراك، أنت ما ترى في الأثر الفني، معناها الفو فوار لوي كما يقول الفرنسي، لو روغار، أنت عندك العين اللي تنجم تطلع هذه الأصوات التي تتكلم في القصيد مثلا. ما رأيته في هذا القصيد وهذا الديوان بشكل عام هو هذه الأصوات التي تأتينا من أقاصي أنفسنا البعيدة، مختلطة وغامضة يقبض عليها الشاعر خلسة، وأنا أقرأ من الكتاب، بعد وأدها في ظلام ذاكرة طويلة من الدماء تجرها كل الحروب الدينية التي وقعت قبل موت الآلهة ومغادرتهم عالم البشر. شنو أنا نقرأ لك في فقرة صغيرة من الكتاب كبارازار، وماذا أريد أن أقول، أنه كيف أن القصص المقدسة، القصة

0: لكن من وراء القصيدة الفلسفية أقصد والقصيدة البعيدة الأمد. إذن فهذا هو ما رأيت، يعني ذهبت إلى ذاك الديوان والتقطت المعاني القديمة كيف تم تجديدها وتجديد علاقتنا بالرسل بالقصص القديمة بالأسئلة
1: بالمقدس
0: كيف تم استدعاء المقدس مرة ثانية شعرا، يعني دون أن يكون ثمة معركة أو سوء فهم لاهوتي أو سوء فهم إيديولوجي أو تنابز اللقاب كما يقولوا.
1: يعني لهنا يعني لهنا أستاذة، وأنت تحكي على الاستعادة العودة إلى المقدس، يعني يجي في سياق أن الشاعر وهو يعيش الوجع كبير، وجع الحياة المعاصرة التي يحكمها الجفاء والتصحر، يعني كيف يمكن للشاعر هنا أن يواجه كليات الجديدة اللي هي كلية الرداءة التي أصبحت تحيط بنا وحولتنا إلى كائنات بلا ذاكرة بلا روح؟
0: ذلك هو اقتدار الشاعر. اقتدار الشاعر هو اختراع نوع جديد من الحياة الروحية والإبداعية. نحن نعاني من القحط ومن الصحراء ومن عدم قدرة البشر مرة أخرى على الفرح، على الحب، على القيم الجميلة. الشاعر يعيد إليك هذا الاقتدار ويجعل الحياة الروحية ممكنة مرة أخرى، خاصة هنا في علاقة بالقصص القديمة، يعطيها صياغة جديدة، يعطيها شكل جديد. فأتصور أن العالم بلا شعراء هو عالم مظلم بارد كالصقيع جليدي جدا. فأنا أعتبر رغم أن الشعراء ما عندهمش قيمة عند الناس العامين، لكن يلزم نواصلوا حتى كي بدا شاعر واحد، نواصلوا نقراوا ونكتبوا ونسمعوا ونحتفل بهذا النوع من
1: هي
0: الفن.
1: هي هي التعبيرة الفنية والشعرية بصفة عامة هي تعبيرة ذلك الجزء الذي يواجه الكل بشراسته، وكيف يمكن للجزء أن يكون قادرا على رفع الكلمة في مواجهة بربرية مرئية ولا مرئية تحيط بنا. هذيك قيمة الشعر، وذيك علاش الشعراء لا يمتون الحقيقة وكالفلاسفة. على كل حال
0: ينبغي أن نقاوم
1: ويعني المشروع الاستعادة وابتكار الأنفسنا هو ليس مشروع مقاومة بالمنطقة أنه مجرد كليشيات يعني، وإنما هو مقاومة فعلية. يعني كانت
0: ومتعبة وموجعة،
1: كان دكتورة فتح نوافذ بين فكرة المقاومة الحقيقية والتحرر، خطر كتاباتك وفيها التحرير، التحرر، التجاوز، الاتجاه نحو المستقبل، حوصلة حول الفنون الهجينة بين العالمي والمحلي وفكرة المقاومة والتحرر والاتجاه نحو المستقبل.
0: نعم، الفنون الهجينة هي تقاوم هذا النوع من الجدران الفاصلة بين الشعوب، بين الحدود، تقاوم الحدود. هي تفكير يقاوم الحدود ويقول ينبغي أن نعبر، وأن العالم هو مجالات للعبور فقط وليس مجالات للتوطين والاستيطان والأشياء من هذا القبيل. هذه الأولى. الحاجة الثانية المقاومة بالإبداع. نعم، يمكن أن نقاوم الإمبريالية المتوحشة، إمبريالية السلع، يمكن أن نشتغل على ضرب جديد من التربية الإبداعية المضادة للتربية الاستهلاكية، ويمكن أن نعلم أبناء المستقبل أننا ممكن نتحرر بالفنون من الرقمي وسطوة التكنولوجيات وكذا وكذا. نعم،
1: إذن تحرير الإنسان لا يتحقق إلا باستعادة أنفسنا في هذا الفضاء الجغرافي المحلي، والتأكيد على أن الممارسة الفنية ممارسة إبداعية لها مقولات خاصة بها، لها آليات، تقنيات، أساليب خاصة بها. يعطيك صحة دكتورة أم الزينة الشيخ، يعطيك صحة. وننتهي احنا نحكي على المحلي بغنية من اختيارك أنت اللي هي بالقسم أبو جنة، حس القطاء. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
0: شكرا جزيلا.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم طرابلسي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية أمس إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة معتمدية الحريرية من ولاية تونس، حيث اطلع على جميع مكوناتها متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأجل، خاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. رئيس الدولة تحول إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرة معتمدية قلعة لندلوس من ولاية أريانا، أين اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار. تواصل فعاليات قافلة وجهني 26 و2000 بولاية سوسة اليوم، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم لدخول سوق الشغل. اليوم الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان. غدا الاثنين انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج للموسم المقبل لتستمر إلى غاية 20 من أوت القادم. ومنح الأولوية للمسجلين القدامى الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وفق مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. 23 من جويلية الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وتهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال وإصابة العشرات خلال الساعات القليلة الماضية في قصف للاحتلال على حي النصر غرب مدينة غزة. مقتل جندي لبناني بانفجار آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، والاحتلال يواصل هجماته في جنوب لبنان. ختاما وفي أعقاب اتساع نطاق التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، المرشد الإيراني مجتبى خامنائي يقول إن نقض مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن أثبتت انعدام قيمة ومصداقية توقيع الرئيس الأمريكي حسب تعبيره. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. الرحلة في الأبيات. للشاعر ولع بمحبوبه الجديد، وإعجابه يمتد منه إلى القصيد. صغي القوافي كما تهوى أو اعتذري، لو كان يرضى الهوى عذرا لمعتذري. كأن قلب المعنى في أنامله إن نام وكله بالوجد والسهر. تناولت ألسن العشاق ما نفحت بك القصائد من زهر ومن ثمر، واستمتعوا فيك تغريدا ورفرفة. أما رأيت ولوع الطير بالشجر؟ صغت الأكاليل من نور ومن أرج، للعيد للسحر للأقداح للوتر. شعر كعيدك في الأعياد مبتكر، تدفقت فيه أمواج من الصور. أعيادك البيض أحلام مجنحة، كأنما هي أطفال على سرر. بيض البشائر تندى من جوانحها، ريحانة الصفح أو أغنية النهر. النور والعطر رقراقان في أفق من المباسم مد الظن والنظر. تجاذباك هوى بوركت من فلك مقسم الوجه بين الشمس والقمر. الأخطل الصغير. قد يكون الصوت مصدرا للحب آنا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. صوتها بحر من بحر ينبثق، سوف ألبس أجنحتي وأطير إلى الأعلى، أعلو أعلو هكذا أغرق. صوتها مطر ضوئي يهطل من قمر، ويبللني بالصوت أحترق. صوتها إن مضت سوف يعزفني بعدها، هكذا نلتقي حين نفترق. لحبيب الهمامي.

0: عيوني.
1: أنهار وأشعار. نعرض اليوم نموذجا من القصائد النهرية يتعلق بالنيل، ولسنا في حاجة إلى التأكيد على أهمية النيل بصفته رمزا وطنيا للمصريين، ولا إلى مكانته الخاصة في الذاكرة والمخيال الجماعيين. والنموذج الذي نسوقه قصيدة عصماء تقليدية المنحى والوقع من نظم أمير الشعراء أحمد شوقي، لعلها ليست أفضل ما نظم، ولكنها تحتل عند الدارسين والنقاد مكانة متميزة رغم أنها من بواكير الشاعر. من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق. من الواضح من المطلع أن شوقي يستخدم الأساليب القديمة، حتى أنه يسقط في هذين البيتين في هفوة بينة، وهي التناقض الجلي بين أفعال قوية تفيد الفيضان والكم مثل تتدفق وتغدق وفجرت، وفعل رقيق يفيد بالعكس الجريان الضعيف وهو فعل ترقرق. ويزداد تأكدنا أن أمير الشعراء يقلد القدماء رغم جدة موضوعه، عندما نعلم أن قافية شوقي معارضة لمدحية معروفة للمتنبي طالعها أرق على أرق، ومثلي يأرق، وجوى يزيد، وعبرة تترقرق. وتمتد قصيدة شوق النيلية على مدى أكثر من 150 بيتاً، وهي بذلك تتجاوز أطول المعلقات الجاهلية، بينما اقتصر المتنبي على 25 بيتاً. والملاحظة البديهية أن روياً قافياً كهذا يضطر الشاعر إلى استخدام الغريب من اللغة، فكيف الحال إذا طالت القصيدة هذا الطول؟ وأغلب قصيدة شوقي إشارة إلى التاريخ الفرعوني، والنيل فيه إله قوي، فهذا موكب الفرعون المنتصر في الحرب على أعدائه. كم موكب تتخايل الدنيا به، يجلى كما تجلى النسوم وتنسق. فرعون فيه من الكتائب مقبل، كالسحب قرن الشمس منها مفتق. تعنو لعزته الوجوه، ووجهه للشمس من الآفاق عان مطرق. آبت من السفر البعيد جنوده، وأتته بالفتح السعيد الفيلق. ومشى الملوك مصفدين خدودهم، نعل لفرعون العظيم ونمرق. مملوكة أعناقهم ليمينه، يأبى فيضرب أو يمن فيعتق. وهذا احتفال عروس النيل. ونجيبة بين الطفولة والصبا، عذراء تشربها القلوب وتعلق. كان الزفاف إليك غاية حظها، والحظ إن بلغ النهاية موبق. لافيت أعراسا ولافت مأتما، كالشيخ ينعم بالفتاة وتزهق. في كل عام درة تلقى بلا ثمن إليك، وحرة لا تصدق. لكن هذه اللهجة الفخرية التمجيدية تخالطها نبرة دينية في الاعتبار بالزمن وما يفعله بالناس والمباني، مما نعود إليه.
2: لفلوكة تسبح بين الاثنين، لفلوكة

يا نشمة خمري دمعة نوح، يا نشمة خمري دمعة

حتى إذا كانت بعض الأمم في القديم تعرف السباحة، فهي في الغالب تعتبرها ضرورة حربية. وتذكر المصادر العربية مثلا أن سباحين مهرة قد تمكنوا في عهد صلاح الدين الأيوبي من النفاذ عن طريق البحر إلى عكا لجلب تركيبة النار اليونانية. وكانت عكا آنذاك يحتلها الصليبيون، والتركيبة المذكورة من الأسلحة السرية. وتؤكد الأخبار أن الأساطيل البحرية كانت في العادة تستخدم خطط الجيش على الأرض، وتتألف من مشاة وفرسان لا من جنود بحريين، وكان الكثير من جنودها لا يعرفون السباحة أصلاً. ومهما كان من شأن القلة التي تعرف السباحة أو تستخدمها، وهم في العادة البحارة أو الصيادون، فالثابت أن الاصطياف على شاطئ البحر تقليد جديد. وقبل الثلاثينات كان الاستحمام في البحر نادراً، ويكفي أن ننظر في الأكواخ أو البيوت التي تجرها الخيول في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية العشرين، وتوضع على حافة الماء ليغطس المستحمون فيها دون النزول إلى الشاطئ، لنتأكد من أن إنسان ذلك العهد كان لا يطمئن إلى البحر ولا إلى السباحة المنطلقة أو المكشوفة. وكانت النساء خاصة تعتمد هذه الطريقة لأسباب اجتماعية، ولنا في قبة الهوى بالمرسى مثال على إرادة الاختفاء والتغطي بالنسبة إلى الحريم. وفي رواية الفضيلة التي عربها المنفلوطي، تفضل فيرجينيا الموت غرقا على التخفف من ملابسها ومساعدة البحارة لها في النجاة من العاصفة وأمواج البحر. والأغرب من هذا أن ماء البحر الذي يعتمد اليوم في الاستشفاء والعلاج كان في العهود القديمة يوسم بالخطر على الجسم البشري. الاصطياف إذن والسباحة للرياضة والمتعة من المحدثات على الأقل بالنسبة إلى عامة الناس، لكن الصيف لا يتمثل في البحر وحده، فالكثير من الناس في القديم يصطافون في المناطق الغابية أو في الصحراء، حيث يتمتعون بالانفراد ورحلات القنص كما كان يفعل خلفاء بني أمية في بادية الشام، والكثير منهم يؤم الحمامات المعدنية كما كان الأوروبيون يفعلون في القرن التاسع عشر. وقد مثل الصيف للأطفال دائما زمنا سحريا بحكم الانطلاق والتحرر من قيود المدرسة، وتشهد كتب الذكريات الكثيرة بأهمية هذا في تكوين الكتاب والأدباء. وألعاب الأطفال الصيفية تحتاج وحدها إلى حديث طويل، فهي مرتبطة غالبا بالطبيعة وفيها كثير من التفنن اليوم. ونذكر على سبيل المثال جمع قلوب المشمش واللعب بها بطرق مختلفة، ونذكر صيد الصراصير ووضعها في علب أو ربطها بخيوط أو تفخيخ العصافير أو مطاردة القطط وحتى الذباب. والمعروف أن النهار الصيفي طويل جدا، وأن الأطفال يكونون فيه في فراغ وتعطل بحكم ابتعادهم عن الدراسة، وأطول فترة النهار القيلولة التي يرغب الأولياء في إنامة الأطفال خلالها لتجنب أصواتهم وإزعاجهم دون أن يفلحوا في ذلك في أغلب الأحيان. ومن هنا كان استنباط الألعاب شغل الأطفال الشاغل في الصيف. ونذكر في هذا المجال أن تدوين هذه الألعاب بحسب الفصول والجهات من الأمور الأكيدة لتقادمها وبعد الناس عنها اليوم، وقد كان هذا حلم المرحوم إبراهيم المحواشي الذي عبر عنه أكثر من مرة. والصيف هو فصل السمر الليلي أيضا، أو أنه كان كذلك في الماضي قبل ظهور التلفزة، ويشجع على ذلك اعتدال الطقس ليلا وخاصة جمال الليالي المقمرة. وقمر الصيف لا يشبهه قمر، كما أن شمس الصيف متفردة.

الشيء بالشيء يذكر. في ذات الإنسان صراع رهيب متواصل بين الماضي والحاضر، فالكائن البشري في قسم منه لعله الأهم حصيلة كم زمني متراكم يسمى العمر، وفي قسم آخر لعله الأقل ناتج لحظات راهنة تطوى باستمرار فتكون حاضرا يتحول إلى ماض. والحق أن مأساة الإنسان تلخصت على الدوام في عجزه عن إيقاف اللحظة التي يعيش وتثبيتها، بحيث يمكنه تذوقها والإمعان في عيشها كلما أراد وشاء. وعالم الإنسان ممزق متجاذب بين الجدة والحداثة والبلا والقدم والعتاقة، فهو وإن أثقله القديم من ذكريات وتراث ومخزون معرفي وتجارب وفرض عليه مواقفه واختياراته، طامح أبدا إلى طرحه وإيجاد بديل جديد له شرط ألا يفقد توازنه في الصراع. يحب الإنسان الملابس الجديدة والطعام الجديد والمنزل الجديد، وقد يفضل الشعر الجديد والفن الجديد، ولكنه في الأعماق منجذب إلى كل عتيق بحكم قانون الثبات، وكل مستقر صحيح بينما كل متغير باطل. لنأخذ الأطلال مثلا، وهو رمز لافت للقدم والبلا والعفاء والتلاشي، فما السر إذن في سيطرتها على الشعر العربي لقرون طويلة وربما حتى اليوم؟ ألدلالتها على المحبوبة المترحلة كما هو في الظاهر، أم لأنها على الحقيقة صفحة ماض يريد الشاعر بقاءها ولو أثرا أو بقية كما تبقى المباني التاريخية أو الأسفار العتيقة؟ إن الأطلال وإن كانت كباقي الوشم في ظاهر اليد الإثبات الوحيد للوجود البشري، وما أشبهها بآثار أقدام على الرمل يجدها المسافر الضائع الظمآن في قلب الصحراء فيهتف: هنا مر أناس، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. وبين ثالوث الرمال والرياح والرسوم تتلخص مأساة الشاعر القديم وأطلاله. ولأمر ما كانت الكلمات الثلاث مبدوءة بالراء، وهو حرف لا ينطق من مكان قار ثابت، والوقوف على الأطلال محطة مهمة في ترحال البدوي الذي لا يستقر أبدا، فهو يجد فيها حدودا كحدود امرئ القيس، وإن كانت نوعا من الخط الوهمي في الصحراء الممتدة. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجته من جنوب وشمألي. وكأن الشاعر الجاهلي تنبه إلى التحديد الرباعي كما يعرف اليوم من الجهات الأربع: الدخول فحومل فتوضح فالمقرات. وهذا التحديد صورة عقلية كالخريطة أو الرسم البياني، لا يوجد على الأرض وإنما في عقل المحدد، والرمال متشابهة متنقلة إلا في عقل الشاعر البدوي الخبير بدروب الصحراء ومواقعها. فالمنزل الطللي قديم جديد في الآن، قديم لخلوه من أصحابه ومرور الزمن وآفاته عليه، جديد بقوة الاستحضار العقلي والوقوف الفعلي. أليس الزمان هنا قد توقف بالفعل كما يتوقف في اللوحة أو الصورة الفوتوغرافية؟ والحق أن الشعراء الذين يطالبون الزمن بالوقوف، من لامارتين في بحيرته إلى جورج جرداق في هذه ليلتي، قد فاتهم أن الزمان توقف بالفعل في نصوصهم، بل وهو يتوقف باستمرار كلما قرأ قارئ هذه النصوص أو ألقاها أو تغنى بها.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه، أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال جل من قائل كريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا. مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مستمعي الأفاضل، فلا ينكر أحد من العقلاء قدر العلم ومكانته وأثره على صاحبه وكل من حوله في مؤسسات التعليم العالي والجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك الكتاتيب وغيرها. أحبتي في الله، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مستمعي الأكارم، العلم أشرف شيء في هذا الوجود، وهو أنفس ما تستعمل فيه الأعمار والساعات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأموال والأوقات، وشرع في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزاكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. والعلم أشرف من المال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل، العلم أشرف من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. أيها المسلمون، مستمعي الأكارم، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا، فأومأ العلم إيماء وقال له: بأين الرحمن في القرآن قد وصفا؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. طلاب العلم، أحباب رسول الله، مستمعين الأكارم، فالعلم دليل الإيمان، ولولا العلم ما عرف الناس ربهم ولا أسماءه ولا صفات ذاته العلية، ولا عرفوا كيف يعبدونه. فبالعلم يعرف الله، وبه يطاع، وبه يعبد، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه تبنى المجتمعات، وبه تنهض الأمم، وهو إمام والعمل تابعه. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربا، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة. وأهل العلم هم أشرف الناس، وهم أرفعهم قدرا في الآخرة، إذا صدقت نواياهم رفعهم الله بالعلم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفرق بينهم وبين أهل الجهل فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمة الإسلام مستمعين الأكارم، قد جاءت نصوص الشريعة تدعو إلى العلم وتأمر به وتثني على أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم اجعل لأبنائنا حظا وافرا، وفضلا ظاهرا، وعلما نافعا، ونجح عملهم، وسدد خطاهم يا رب العالمين. أيها الآباء والأمهات، معاشر الطلبة والتلاميذ، مستمعين الأفاضل، لهذا كان العلم من أفضل العبادات وأجل القربات. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا، وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال. وقال الأحنف ابن قيس: كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره. وقال الإمام النووي رحمه الله: الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وأكبر العبادات. ولأجل كل ما سبق مستمعين الأفاضل، كان أول ما أنزل الله من كلامه وكتابه على نبيه العربي الأمي صلوات الله وسلامه عليه الأمر بالعلم والقراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا دليل على قدر العلم ومكانته وأهميته. معاشر الأساتذة والمعلمين، ما أجمل قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فالعلم أساس بناء الأمم، وإنما ذكرنا ما ذكرنا من فضل العلم وأهله ومكانته وقدره من أجل أن نخلص إلى نقطة هامة هي زبدة هذه الكلمة، وهي أن العلم هو أساس بناء الأوطان وتقدم البلدان، وعليه مدار سعادة وفلاح الإنسان. وكل بلد لا يعتمد العلم سبيلا لرفعته ونهضته وتقدمه هو بلد فاشل جاهل ضائع، وهو بلد مهزوم متخلف جائع. مستمعي الأكارم، وليس المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي الديني فقط، وإنما كل علم نافع مفيد يسهم في التقدم الحضاري والإثراء المعرفي ويقوي ويعزز قدرة المجتمع، سواء كان من العلوم الدينية أو العلوم المادية التجريبية كالطب والهندسة والاقتصاد والتجارة، أو العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخاصة العلوم التكنولوجية والتقنية. وقد جعل الله اكتساب هذه العلوم من الواجبات الكفائية التي تطالب الأمة في مجموعها بذلك. أحبابنا الكرام، صلوا على سيد الأنام سيدنا محمد خاتم الأنبياء الكرام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية أمس إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإغدير القلة معتمدية الحريرية من ولاية تونس، حيث اطلع على جميع مكوناتها، متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأجال، خاصة في علاقة المحطة بالأقاليم.
4: لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، لابد من توفير الآلات هذه في المكان حتى يتم اختصار الوقت، حتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زمن في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالات.
3: رئيس الدولة تحول أثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت معتمدية قلعة لندلوس من ولاية أريانا، إن اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة، وتقدم الأشغال المتعلقة بترميم القنطرة التي تعتبر معلما تاريخيا. درجات الحرارة في ارتفاع اليوم وخلال الأيام المقبلة على أن تنخفض تدريجيا بداية من يوم الأربعاء، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. اليوم 19 من جويلية آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية بالنسبة للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 من شهر أوت المقبل. في أخبار العالم، غارة صهيونية على قطاع غزة أمس تسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا في يوم واحد. مؤتمر القاهرة يطلق نداء لتحرك دولي عاجل يوقف التهجير وتغيير هوية مدينة القدس المحتلة. وختاما، الجيش الأمريكي يشن مساء أمس ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع في جنوب إيران في أول هجوم واسع منذ انهيار مذكرة التفاهم بين البلدين. والرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن هدف العمليات هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، معلنا عدم اكتراثه بإعلان إيران التخلي عن التفاهم. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان في يوم سعيد لهذا اليوم الأحد 19 جويلية 2026 في إذاعتنا الوطنية. معكم كريمة وسلتي في تعويض للزميلة وداد محمد، ورحلتنا تتواصل معكم إلى حدود الساعة 10. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم سعيد. وهبي عمار وكريمة معكم في هذا اللقاء المباشر، نقول لكم أحلى صباح إن شاء الله نتمنيه لكل مستمعين اللي اختاروا أنهم يكونوا معنا في هذا الصباح.

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية، قمر الهداية.

من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية.

وفضله على سائر الأنبياء والرسل والأمم القبلية، فنالت ونلتم بفضل محمد.

ذو رأفة بالمؤمنين محمد محمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام وبشرت نادت

وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب

مرحبا بكم، أهلا وسهلا كالعادة ديما. البداية في يوم سعيد تكون مع أحمد جلمام والمجموعة، واللقاء يتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 26 دقيقة 6:04 في تونس. نقول لكم مرحبا بكم من جديد. صباح اللي نتمنيه فيه ديما تكون فيه فرحة هكا مخبية وتظهر لنا فجأة، رزق إن شاء الله ربي يحفظه، ودعوة مجابة إن شاء الله لكم الكل اللي تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما تكونوا تتابعوا في يوم سعيد. مواصلين أكيد نعرفوا الساعة الأولى في بداية الصباح، نرافقوكم بالنغمة وباللحن اللي يشجعنا على بداية يوم سعيد إن شاء الله ويوم جديد.

0: من دمي أغلى.
1: وحبك يهدي من ضل حماك الخالق المولى، حماك الخالق.

حمزة نميرة كان في صباح الخير، وصلت بينا للستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، نجدد لكم التحية. انتصفت الساعة الأولى هنا في تونس، ويوم الأحد اليوم يوم عطلة أكيد، والويكاند بالنسبة للي يخدموا، فمشكون اللي توا الفترة هذه أكيد فترة عطلة، إن شاء الله يكون استغلالها كأحسن ما يكون. مرحبا بكم الناس الكل. جورج خباز كبرت البنوت.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: خضرة يا تونس، خضرة رزقك فوار، محروس بعين

ومن شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلاد.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9

نسية مرحبا بكم، نقول صباح الخير. صباح الخير للناس اللي فيهم شكون قاعد يلوج على شوية راحة، فيهم اللي قاعد يكمل في نهاره اليوم، فما شكون اللي شغلته حرارة الطقس، مش وحده برشا شغلتنا حرارة الطقس، شغلتنا مصاريف الحياة، شغلتنا الأسعار، الماء، الضوء، وشغلنا السؤال الأساسي كيفاش ينجم يتعدى شهر هذايا بأقل ما يمكن من الضغوطات. احنا هوني مش نجملوا الواقع، لكن في نفس الوقت ما نحبوش ثقل عليكم هذا للصباح، أكيد باش نكونوا قريبين منكم من مشاغلكم. أكيد نقولوا زادا صباح الخير الكل شخص قاعد يقاوم بطريقته ويحب يبدأ اليوم متاعه بشوية أمل مهما كان بسيط هذا الأمل. نقول لكم من جديد مرحبا بكم في يوم سعيد، وإن شاء الله يكون الصباح هذا أخف عليكم ونكون صوتكم اللي قريب منكم. نعرف أنه في زحمة الأيام ومع حرارة الصيف ومشاغل الحياة اللي ما تتوقفش، نحتاج إلى دقائق قليلة نجم نعيد فيها ترتيب الأفكار ونبدأ نهارنا بهدوء. ذاك علاش احنا نستقبل معاكم في يوم جديد نحبوه يكون سعيد عليكم الناس الكل، ونبدأ وكذلك نواصلوا معاكم اللقاء بالموسيقى. ان شاء الله يكون خفيف هذا اليوم وهذا الصباح مهما كانت الظروف اللي تحيط بنا، نحاولوا ان نمروا ونتعديوا بأقل الأضرار. الـ6:47 مرحبا بكم من جديد، هذا صوت كريمة وسلاتي رفقكم في يوم سعيد، تعويضا للزميلة وداد محمد وهبي رفقنا في لندسة صوتية وعمار في ستريمينج. مرحبا بكم من توا حتى نشرة الأخبار، نبقاو مع صوت فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: لملي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
0: الدكتور حكيم
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
3: محلاها عشره.
4: الخبر عنا مسؤوليه
5: والمعلومه امانه،
3: مواكبه متواصله لاخر المستجدات
5: وتغطيه انيه لما يحدث هنا وهناك.
3: على راس كل ساعه موعدكم مع الاخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الجلة وإلى منطقة قنطرة بنزرة بولاية أريانة. اليوم الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بدائرة الكبارية من ولاية تونس. وفي العالم، جولة جديدة من الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية وغارات صهيونية على قطاع غزة تسفر عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا في يوم واحد. تفاصيل الأنباء. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس إلى مركب المياه بغدير الجلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم، كما شدد على ضرورة الانسجام التام والتنسيق المستمر مع تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه.
8: لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، لابد من توفير الآلات هذه في المكان حتى يتم اختصار الوقت، حتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زمن في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالات.
7: وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندوس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف عليه إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا. كما اطلع رئيس الجمهورية على تقدم الأشغال المتعلقة بترميم القنطرة التي تم بناؤها سنة 1608 والتي تعتبر معلما تاريخيا تم إهماله على مدى عقود وتحول إلى مصب للفضلات. وأشار رئيس الدولة في هذا السياق إلى أنها كثيرة هي المعالم التاريخية والآثار التي أهملت أو التي تم الاستيلاء عليها أو تهريبها، مؤكدا على أن تاريخ تونس ليس للبيع وأن مستقبلها هو بيد شعبها، وعلى كل مسؤول أن يستبطن في كل خطوة يخطوها وفي كل قرار يتخذ حقوق الشعب التونسي المشروعة. كما تواصل رئيس الجمهورية مع المواطنين الموجودين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم.
8: تبع في الأشغال والحمد لله في وقت قياسي إن شاء الله يتم وضع الجملة من الحواجز بسم الله. للأسف الماء ضايع ولا بد من سياسة مائية كاملة، يحصل اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة بالنظر إلى أن الأمطار القياسية، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز وإن شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لأن توفر لدينا كل الخيارات وكل الإمكانيات.
7: تجري اليوم الأحد الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس ب17 مركز اقتراع، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء، وبإمكان أي ناخب التثبت من مركز الاقتراع عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. يتواصل الطقس حارا في الأيام القليلة المقبلة على أن تنتهي موجة الحر التي تشهدها بلادنا بداية من يوم الأربعاء القادم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي:
9: سجلنا 48 بكل من رجيم معتوك بتوزر، 47 درجة بقعفور من ولاية سليانة. الحرارة ما زالت مرتفعة قرب السواحل والمرتفعات، باش تكون من 38 و43 درجة، وما بين 44 و48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. في الأفق حرارة ما زالت موجودة خاصة يوم الاثنين، يوم الثلاثاء كذلك، وبداية من يوم الأربعاء ممكن جدا تتراجع درجات الحرارة مع تغير اتجاهات الريح.
7: تنتهي اليوم 19 من جويلية آجل الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت المقبل، وفق ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب.
10: دينا تسجيل من 23 جوان حتى يكشل 19 جويلية. من يوم 19 جويلية إن شاء الله باش يتم الفرز، باش ناخذوا تلامذة اللي توفر فيهم الشروط باش نستدعوهم لإجراء اختبارات تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت بأربع مراكز انتداب بتونس: سوسة، بيجة، وجبس. كل مترشح باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته، يلزموا يرتبهم الكل. إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات، هو بطبيعة بشيخ أحد الاختيارات، نجم يكون الأول كما نجم يكون الأخير. الشعب العلمية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي، لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية ولا العلوم القانونية، هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة، وكيف كيف عنا إجازة ماجستير جديدة محاسبة مالية.
7: تتواصل اليوم فعالية الهاكاثون الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقتها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج. ويجمع الهاكاثون 150 طالبا وشابا من أصحاب الكفاءات يمثلون مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو يتحدث:
11: AI Hackathon فريد من نوعه، خاطر بيضم في نفس الوقت طلبة توينسة من تونس وتوينسة من خارج باش يعرفوا تحدي نتاع تجديد وابتكار بالذكاء الاصطناعي، تحضير كفاءاتنا وأولادنا من ناحية التعليم والتكوين، وتحضير شركاتنا من ناحية التغييرات نتاع الوظائف والشغل اللي باش يرافقها الذكاء الاصطناعي، واللي اليوم قاعدين نراو فيه ماهيش حاجات فرضيات تيوريك، هذه حاجات قاعدين نراو فيها على أرض الواقع اليوم. نلتقيو بالإيكو سيستيم دينوفاسيون لونتربريز نتاعنا وستارت اب شركات الناشئة للمستوى الرهانات هذه جديدة.
7: باتت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية ورافدا استثماريا مهما، ما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني. في التقرير التالي لحاتم كريسعان قراءة في مؤشرات هذه التحولات وعائداتها الاقتصادية:
12: يقدر عدد التونسيين المقيمين في الخارج بنحو 1,800,000 شخص، ووفق معطيات للبنك المركزي بلغت تحويلاتهم المالية مع موفى السنة الماضية 8.76 مليار دينار، متجاوزة عائدات السياحة البالغة 8.09 مليار دينار، لتصبح بذلك المصدر الأول للعملة الأجنبية. ويؤكد الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن هذه التحويلات تؤدي دورا محوريا في دعم التوازنات المالية الخارجية، لافتا إلى أنها تواصل منحها التصاعد خلال السنة الجارية.
13: الجالية التونسية بالخارج يساهم في إنعاش خزينة البنك المركزي في المحافظة على تماسك الدينار التونسي، وكذلك تمويل الاستثمارات العائلية والعقارية التي تدعم الاستهلاك المحلي. إلى حدود نهاية أفريل 2026 تسجل ارتفاع ب 4.5% مقارنة بنفس الفترة، يعني يوصل 1.9 مليار دينار. آخر إحصائيات من شهر مايو 2026 بلغت تحويلات تقريبا 3 6.6 مليار دينار، يعني تطور بقيمة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، يعني نحكيه إلى غاية مي 2025، وبالتالي تنعكس إيجابا خاصة على تطور الموجودات الصافية العملة الأجنبية اللي تجاوزت 25.1 مليار دينار تقريبا ما يعادل 103 أيام توريد، هذا إلى غاية يوم 7 مي 2026 مقابل 99 يوم توريد يعني 22.8 مليار دينار سنة 2025 بنفس الفترة.
12: ومع هذا الدور الاقتصادي المتنامي، يرى الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين في الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية يظلان شرطين أساسيين لتشجيعهم على الاستثمار وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
13: أهم التحديات والنقائص خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية في الحملات التحسيسية متاع الإدارة العامة للديوانة، ذكرت أن هناك خطوة محمودة نحو الرقمنة وخاصة التطبيقات الجديدة من ناحية التصريح بالعملة، التصريح بالأدباش عن طريق أمتعتي وكذلك رخص الجوالين، هناك العديد من الخطوات نحو الرقمنة، هناك مشروع قانون متعلق بإحداث مجلس وطني التونسيين المقيمين بالخارج مدع في مجلس نواب الشعب، إن شاء الله سيرى النور قريبا ينظم جميع المعاملات التونسيين بالخارج بطريقة سلسة ومرقمنة، وزاد نحكيه على التحفيزات البنكية للتونسيين بالخارج اللي تشجعهم على الاستثمار في بلادهم.
12: تؤكد المؤشرات أن تحويلات التونسيين في الخارج أصبحت أحد أهم دعائم الاقتصاد، بما يفرض مقاربة تستثمر هذا الزخم المالي في مشاريع منتجة تعزز النمو وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم استكمال تنفيذ الجولة الثامنة من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران بدعوى الرد على الهجمات التي نفذتها قوات الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية في الأردن الليلة قبل الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين. وفيما تؤكد تقارير اتجاه الولايات المتحدة نحو توسيع دائرة المواجهة مع إيران، هددت طهران باستهداف عدد من المطارات والموانئ بمنطقة الخليج. وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي باتت في حالة تعليق كامل بسبب تراجع الولايات المتحدة عن الالتزام ببنود الاتفاق. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي أمس هجماته على مناطق متفرقة جنوبية البلاد عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وإلقاء قنابل صوتية وقطع الأشجار، ما أسفر عن وقوع إصابات. على صعيد آخر، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى واشنطن، ومن المقرر أن يبدأ عون لقاءاته الرسمية اليوم الأحد باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله الرئيس دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون أمس بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي مدينة غزة، مما يرفع إلى 19 عدد الشهداء الذين ارتقوا باستهدافات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع خلال يوم واحد. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة وإلى منطقة قنطرة بنزرت بولاية أريانا. اليوم الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بدائرة الكبرية من ولاية تونس. وفي العالم، جولة جديدة من الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية وغارات صهيونية على قطاع غزة تسفر عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا في يوم واحد. دمتم في رعاية الله.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

لحس بوداد قلبي يا بوي عبد الحليم حافظ، صوت القلوب العاشقة، سمعناه اليوم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد نشرة الأخبار. تحية لكم للالتحق الآن في الاستماع، إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل، وإن شاء الله بداية يوم تكون موفقة وما تكونش مرهقة. الأيامات هذه فما برشة تعب قاعدين نحسوا فيه الناس الكل، الحرارة، الطقس، الانقطاعات المستمرة للماء والضوء، إن شاء الله تمر الأزمة سريعا. هذا عبد الحليم حافظ، كلمات صلاح أبو سالم وألحان العبقري بليغ حمدي، سمعناها على موجاتنا ومواصلين معاكم. بعد شوية أكيد نعملوا إطلالة وناخذوا فكرة على حالة الطقس، لكن قبل ذلك من كلمات رضا الأخويني وألحان عبد الحميد ساسي، نعمة باش تقول لنا كان الكلام من فضة اسكات يكون ذهب.

0: كان السكات من فضة يكون الكلام ذهب. نذكروا أنه صوت نعمة رافقنا في هذا النغم من كلمات رضا الأخويني وألحان عبد الحميد ساسي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. لقاية توا يظهر لي ديما 7:30 ناخذ فكرة على أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس
0: أحوال الطقس أكيد اليوم مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نقول لك صباح الخير سرحان. أهلا وسهلا بيك.
2: نهارك زين كريمة. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية هذا الصباح.
0: أي عايشك. هذا الصباح نسأل عن أحوال الطقس سرحان.
2: تسألوا على أحوال الطقس ولا خاصة الحرارة؟
0: طبعا طبعا ذيك هو لأنه معناتها فما درجات مرتفعة بشكل كبير برشا اللي إن شاء الله مع مرور الأيام ينقص شوية.
2: تفضل. أكيد باهي. يعني الحرارة هي اهتمام عامة الناس. الناس الكل تحكي على الحرارة قياسية أرقام كبيرة. يعني موجة حر أبرز ما يميزها هي طول المدة متاحة. نعرف أحيانا موجة الحر دوم 3 أيام لكن هذه متواصلة أكثر من 4 إلى 5 أيام وبالتالي هذا يقلق شوية العديد. وبطبيعة الحال ظهور الشيلي يعني الحرارة أيضا ليلا تكاد تكون يعني مقلقة جدا لبعض الناس كبار السن الأطفال. وضعية جوية إن شاء الله ستفرج عن قريب
0: إن شاء الله نأخذ تفاصيلها.
2: ولكن نكملوا اللي كتب لنا ربي اليوم ونهار 3 سنين يعني الحرارة ما زالت متواصلة في الحقيقة. اليوم في الصباح أسند اللون البرتقالي إلى العديد من الولايات. درجة إنذار كبيرة خاصة بالمناطق الداخلية أو الجهات الداخلية. بطبيعة الحال أحيانا تبدأ منطقة ساحلية كما المهدية وصفاقس ولكن جهاتها الغربية تكون أسخن من أماكن المطلة على البحر. هذاك علاش نفسروا علاش نعطيه اللون البرتقالي. درجة انذار كبيرة. الأرقام بشكون ما بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 44 و 48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نفس السيناريو يتكرر على غرار يوم أمس وين سجلنا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تحديدا بقفصة 14 مليمتر بأم العرايس. اليوم كيف كيف من المحتمل ظهور أيضا خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أكيد الكل سيلتجأ إلى الشواطئ ولكن الشواطئ مع
0: الحذر
2: وأشعة شمس حارقة.
0: يلزم الحذر. لازم الحذر.
2: يلزم الحذر. نشرب كفاية من الماء. ثقافة التعامل تؤسس في مثل هذه الوضعيات.
0: بالفعل.
2: يعني حرارة كبيرة غدوة تزيد شوي لمحالة بداية الأسبوع ما بين 40 و 44 قرب السواحل والمرتفعات وما بين 45 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. تقريبا منذ الدخول في شهر جويليا واحنا من تحيين بلاغ الى اخر نتيجة الحرارة المرتفعة.
0: فما عمل مكثف في المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 الى 13 درجة. مهم جدا كون نتحدث على الفوارق.
0: نعم
2: احنا مانيش مستنسين بها خلال السنة الفارطة ولا السنة اللي قبلها. صحيح سجلنا أرقام قياسية ولكن قاعدين نشوفوا لهنا لكونه عديد الأماكن قربت إلى أرقام كبيرة أو تكاد تكون قياسية.
0: على غرار مثلا سمعنا فما أرقام قياسية البارح.
2: سجلنا بجمال كان نتذكر 49 درجة 49.7 بالقيروان يوم الجمعة. نذكر نهار الجمعة كان نهار صعيب. 48 البارح برجيم معتوق كذلك بتوزر. 47 بقبلي جابس مطمطة. صحيح هذه الأماكن مستنسين بالسخانة ولكن أرقام تزيد شوي على مستنسين بهم معناها. أماكن صحراوية جافة ولكن كما نشوف القيروان بيجا جندوبة وحتى تونس الكبرى يوم الاثنين يعني درجة الحرارة تقارب 44 درجة. أرقام كبيرة نجم تقلق شوية ولكن نعمل على وعي الناس كيفية التعامل بحذر. يعني ردوا بالنا ممكن حتى
0: ما نتعرضوش لأشعة الشمس. يلزم يعني هذا واضح يعني نعملوا واقي المظلة برشا حكايات معناتها لكن ساعات ظروف العمل وظروف الحياة تحتم علينا
2: يعطيهم
0: إن شاء الله بالحق رب يعطيهم القوة. معناتها فما في بعض الدول لما تكون الحرارة مشطرة وياخذوا راحة الناس يعني كما عبارة أمطار أو أي ظاهرة جوية خطيرة واستثنائية درجة الحرارة نعم تشكل هذه المسألة كذلك
2: يعني اليقظة القصوى لازم تكون تامة معناها موجة حر كبيرة. هو في الحقيقة العديد ما حتى من البلدان المجاورة على الجزائر الشقيقة يعني أو حتى بعض البلدان الأوروبية تعاني من مثل هذه
0: الموجات. نعم.
2: تونس ليست بمنأى على مثل هذه التغيرات المناخية ولأن نشوفه قاعدين نسجله في أرقام كبيرة إن شاء الله.
0: أما طرق التعامل مع هذه التغيرات تختلف من دولة إلى دولة.
2: نحن منش بش نهربوا من الحرارة ولكن كيفية التعامل مع نلتجأ دوما ما فيها بيس يعني عدم الخروج من المنزل دون ضرورة.
0: بالفعل يعني إذن هذا ما يمكن أن نلقاه أن نقوله. خلينا نلخص سرحان أنه اليوم وغدوة فما ارتفاع كذلك مشط في درجات الحرارة.
2: نعم. الحرارة تتواصل مرتفعة وغدوة تزيد شوية.
0: تزيد شوية. نعم.
2: تزيد شوية. الفارق يمكن يقارب 14 درجة هذا يعني
0: بي احنا تو في اللون البرتقالي في قديش من ولاية تقريبا
2: اللون البرتقالي تقريبا في 14 ولاية
0: وهل مؤهل هكا حسب خبرتك انه يوصل للأحمر ولا باش نبقاو في البرتقالي مبدئيا على الأقل نهارين ثلاثة يعني
2: والله اتخاذ اللون الأحمر يتم بتشاور واتخاذ قرار يعني في بعد ما نحلل ونقوم بدراسة الوضعية إن استدعى الأمر اللون الأحمر أنا مانيش باش نهربو ولكن مبدئيا
0: في اللون البرتقالي
2: اللون البرتقالي كيف باش يعبر على يعني
0: خطورة الوضع والاستثنائية متاعه
2: وضعية استثنائية تتطلب الحذر واليقظة التامة.
0: نعم شكرا لكم. اي قولي نسمع فيك سي سرحان.
2: ولكن يعني بطبيعة الحال ديما بعد الشدة نجم نتحدث على بوادر انفراج يعني تسخن صحيح تتواصل ولكن ان شاء الله بداية من يوم الاربعاء مساء او لنقل الخميس علاش نمشي ديريكت والبوادر الانفراج نبدأ ونحسوا فيها كيفاش نحسوها مع تغير اتجاهات الرياح رياح تصبح شمالية فما نسائم نجم نرقدوا بالباهي في الليل نقص من استعمال المكيف اللي في الحقيقة الناس الكل يعني تشغل في المكيف بطريقة كبيرة ونستغنيه شوي على المكيف ونعود إلى الطبيعي خاصة بعد شهر جويلة هذا لا ينسى ولم ينسى يعني في
0: شبقى في بال الكثيرين على جميع الأصعدة يعني شهر جويلة 2026 اللي شهد موجة حرارة كبيرة انتج عنها انقطاع في التيار الكهربائي وفي الماء يعطيك صحة شكرا ليك
2: إن شاء الله ربي يسترنا
0: يعيشك إن شاء الله سرحان أكيد كنت معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الخاص بنشرة النشرة الجوية نعرف فما يقظة جوية يعيشها الآن المعهد الوطني للصيد الجوي وحكينا على اللون البرتقالي اللي هو في خرائط اليقظة الجوية يدل على درجة انذار عالية مستوى طقس فيه ظواهر جوية خطيرة واستثنائية تتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر وهذا اللي نطلبوه من كل مستمعينا بكل حب إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله نحسن التعامل مع موجة هذه موجة الحر حتى نخفف قدر ما يمكن من الأضرار. نواصل في يوم سعيد نواصل مع نفس الفريق وهبي عمار فاطمة وكريمة في تعويض الوداد اليوم في صبحية لحد ونمشي لصوت فاطمة بن عرفة أنا منكم أنا ليكم أنا روح الشباب فيكم والإذاعة الوطنية صحيح 86 سنة أما ديما روحها شبابية متجددة مرحبا بكم

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: الناس.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هارب من جرحي ومن الناس، الدنيا ما فيهاش إحساس، لكن ديما راضي بحالي والحمد لله ديما لباس. هذا لطفي بوشناق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، 7:48 دقيقة. لطفي في الغناية حكي على قيمة المحبة وأهميتها في حياتنا، قديش محتاجين أنه نحبه ونتحبه. وهذاك علاش باش نكملوا في الإطار هذا وباش نحاولوا نجاوبوا على سؤال زياد غارسة، حبك كمعياره على موجة الإذاعة الوطنية.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نوردو.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال زيارة تفقدية أداها أمس إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة معتمدية الحريرية من ولاية تونس، رئيس الجمهورية يتوقف عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأجال، خاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. رئيس الدولة تحول أثر ذلك إلى منطقة قنطرة بن زرت معتمدية قلعة لندلوس من ولاية أريانا، أين اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع حماية من الفيضانات بوادي مجردة وتقدم الأشغال المتعلقة بترميم القنطرة التي تعتبر معلما تاريخيا. تواصل فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب إلى غاية 15 من أوت المقبل بمختلف ولاية الجمهورية. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تبرمج حصصا مسائية لتقليص الضغط على مكاتب البريد، تتواصل إلى موفى شهر أوت المقبل بكل من مكاتب البريد بقليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات. تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من الأول من شهر أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، والحادي وثلاثين من جويلية الجاري آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام وفق المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة. في أخبار العالم، الطواقم الطبية الفلسطينية تتمكن اليوم من انتشال جثماني شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة. واشنطن تعلن انتهاء الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران مع التركيز على استهداف المناطق الجنوبية لطهران، ما استدعى ردودا إيرانية بعمليات استهدفت العديد من القواعد الأمريكية في الخليج وسوريا والأردن. وختاماً، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين خلال الهجمات الأمريكية على طهران منذ شهر جوان الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

هذه نوال الزغبي 18 دقائق على موجاتنا في الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا بعد الأخبار نواصل معكم رحلتنا في يوم سعيد مع نفس الفريق وهبي فاطمة عمار وكريمة من أمام ميكروفون استوديو 5 تعويضا للزميلة وداد محمد. أكيد ترجع لكم إن شاء الله قريبا بعد انتهاء عطلة الصيف, ونقول اللي توا قاعد يتمتع بالعطلة زادة إن شاء الله تكون برشا حاجات إيجابية في هذه الفترة أثناء العطلة, رغم اللي صاير فينا الكل بسبب انقطاع الكهرباء والماء. إن شاء الله ما تتوصلش الحكاية هذه. وقبيلة كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي وخبرونا أنه مع بداية يوم الخميس إن شاء الله صباح وفي من الأربعاء العشية والصباح الخميس إن شاء الله باش يكون فما انفراج على مستوى حالة الطقس, وفما انخفاض شوية في درجات الحرارة اللي مازالت مرتفع على يمت هذه, وبرشة ولايات باللون البرتقالي اللي فيه إشارة للحذر, واللي الوضعية بعلاقة بالطقس تكون يلزم تكون حذرة جدا بالنسبة لنا, نتعاملوا معها بحذر. إن شاء الله سلامة لكل المستمعين متاعنا والمتابعين في هذه المساحة الإذاعية المباشرة وين ما كنتم. نقول لكم مرحبا بكم من جديد, وهذا صوت محمد جبالي ونجاة عطية, خليني بجنبك. Thank you.

هذه خليني بجنبك نجاة عطية ومحمد الجبالي اللي لحنها وأديها مع نجاة عطية وكتب كلماتها حاتم الجيزاني. رحلتنا مواصلين فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسريعا سريعا نعمل جولة في الصحف الوطنية والأكيد العناوين اللي اليوم موجودة في الصحافة لحد 19 جويلية 2026. نبدأ بالصباح وفي العناوين وفي الصفحة الأولى، رئيس الجمهورية تفقد مشروعية الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة الأندلسية بمنطقة قنطرة بنزرت. من العناوين الأخرى كذلك، رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات للصباح اقتناء 9000 سيارة جديدة سنويا والنشاط الموازي أضر بالقطاع، انتدابات للعمل عن بعد، خيار جديد لعدد من الدول الأجنبية. تونس ما زالت وجهة جذابة في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج. كذلك عنوان آخر، تحذير من الطيارات البحرية الساحبة في الشواطئ، تسجيل 16 حالة وفاة غرقا و240 تدخل للحماية المدنية. عنوان آخر في الصباح، أهمية التعويل على الكفاءات في الذكاء الاصطناعي، ترويج الرقمي للمنتجات التونسية، تقنية حديثة لغزو الأسواق الخارجية. كذلك من بين العناوين اللي نشوفوها في جريدة الصباح، وفاة الفنان صالح الفرزيت، رحيل أحد أبرز مجددي الأغنية الشعبية. عنوان آخر كذلك خاص بسهرة البارح في كارتاج، بعد غياب 10 سنوات على ركح كارتاج، عرض فني استثنائي لملك الراي الشاب خالد وحضور جماهيري قياسي. كذلك في الكورة، النادي البنزرتي، خروج نصف الفريق يؤجج غضب الجماهير، واجتماع ساخن بين البنزرتي وميلاد ونادي أصفاقسي، مراسلة رئيس الجمهورية طلبا للتدخل. في الشروق نشوفوا مع بعضنا العناوين اللي موجودة في الصفحة الأولى في الشروق، كثرة عنه الحديث، هيئة السجون تنفي إشاعات حريق سجن المساعدين. من العناوين الأخرى كذلك في الصفحة الأولى للشروق، عمال التوصيل ينعشون التجارة الإلكترونية، وفي الرياضة لقاء إسبانيا والأرجنتين سيشاهده المليارات، نهائي مشوق. كذلك في الأخبار الفنية، افتتاح مهرجان بنزرت الدولي، آية دغنوج أمتعت وأقنعت. نمشي لجريدة الصحافة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة لمحطة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة. كذلك العنوان الأبرز في الصحافة، تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من صابة الحبوب، جهود حثيثة لحماية الصابة من الحرائق. في الرياضة، الليلة نهائي كأس العالم، فرص الأرجنتين تفوق طموحات إسبانيا، ووزير الاقتصاد والتخطيط، الرهان الحقيقي لمخطط التنمية هو تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة. هذه تقريبا أهم عناوين الصحف بالنسبة لليوم الأحد 19 جويلية 2026. ومواصلين معاكم الرحلة مع الأنغام، وهذا صوت تونسي آخر باش يكون عنده حضور مميز في صيفة 2026، الفنانة التونسية نبيها كراولي، هز عيونك راهم شبوا فيا.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والأخبار تأتينا من العالم بالتأكيد. والحدث ختام المونديال اليوم، المشهد الختامي لكأس عالم تم عليها بطبيعة منذ انطلاقة الصيف، اليوم تصل إلى المباراة رقم 104. بعد شوية نحكي بطبيعة المونديال وأيضا المقابلة التاريخية البارح، المقابلة من أجل المرتبة الثالثة، لكن البداية ستكون بالأخبار المحلية واللي تأتينا حتى من الولايات المتحدة الأمريكية مع إشعاع جديد لأحمد أيوب الحفناوي في بطولة فلوريدا للسباحة بعد ذهبية 200 متر حرة، ذهبية جديدة اليوم فجر 400 متر سباحة حرة، عمل 3 دقائق 50 ثانية 45 جزء بالمئة، بعيد شوية على الأرقام تاعو تقريبا بعشرة ثواني، وإحنا نعرف أنه الثانية بحسابها في رياضة السباحة برشا خدمة، فكل التوفيق لأيوب الحفناوي للألقاب والميداليات بتأكيد تليق به. في تونس في كرة القدم، انتقال متوسط ميدان الملعب التونسي السابق السنغالي أمادا نداو إلى كاظم الكويتي بعد نهاية عقده. وفي النادي الافريقي اهم اسم بطبيعة منتظر انه يتم عقد بثلاثة مواسم اللاعب هيكل الشيخاوي. منتخب السيدات لكرة قدم أقل من 17 سنة يشارك في دورة لوناف، عنده مجموعة من المقابلات، البداية كانت ضد ليبيا، قعد نتبع في النتيجة 11-0 وبعد رجعت قلت بالك شي غلط هنا في الاختصاص ولا حاجة، لوناف اتحاد شمال افريقيا في كرة قدم أقل من 17 سنة 11-0 على الجزائر، بقيت المقابلات غدوة باش نلعبوا ضد بوتسوانا ونهار 22 ضد المنتخب المغربي. 11-0 قلت على الجزائر انا وهبي، 11-0 على المنتخب الليبي. في بقية أخبارنا المحلية، في الكرة الطائرة تونس تشارك في البطولة الإفريقية للأمم أقل من 18 سنة بنات ولاد، بالإضافة لتونس مشاركة هامة فيها مصر، الجزائر، المغرب، رواندا، كينيا، نيجيريا، بوراندي والكامرون. صورة رائعة البارح مع نهاية مقابلة المرتبة الثالثة في المونديال بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي، خيرت أنه نبدأ بها لأنه هذيك هي كرة القدم اللي تبنيت عليها، بعد ولات فلوس ولات إشهار هذيك حاجة أخرى، لكن الصورة الأخرانية اللي ريناها في الماتش البارح هي الصورة المفروضة اللي تبنيت عليها كرة القدم واللعبة منذ انطلاق المونديال تاريخيا بتبيع منذ بدايته. المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي من أجل المرتبة الثالثة، مقابلة 6-4، حتى حد ما ينجم يصدقها بتبيع نتيجة إلا ما تتبع الماتش ولا تعاود ترجع شوية هايلايت شوف شوية الأهداف اللي تسجلت. 4-0 المنتخب الإنجليزي في الشوط الأولاني، المنتخب الفرنسي نعرفه شوية مشاكل بعد خروجه من الدورة نصف النهائي، ملاعبي النجوم ما حبوش يلعبوا، حتى الاتحاد دخل دي ديشون وريسبي بتبيع للعبة للمونديال ككل، فرجعوا لعبوا بتبيع ما دخلوش الناس الكل، حتى شفنا في المنتخب الإنجليزي أهم الأسماء زيدا ما شاركتش في الماتش هذايا كيما هاري كين، مقابلة وفات 6-4 تاريخية لساكا لأنه سجل هاتريك في الماتش هذايا، كيما أيضا لكيليان مبابي اللي سجل دوبلي، هو في صراع غير مباشر مع ليونيل ميسي على صدارة الترتيب العالمي للهدفين. نتيجة خلتنا نحسوا كيما برشا ناس في وقت ما وانه ممكن متفقين، المنتخب الانجليزي يقول لك اعطيني انا التخوازيام بلاس اول مرة باش نطلع بتبيعة على البوديوم من 60 سنة من عام 66 وقت هزيت اللقب في بلادي، ما جاتنيش مراتب ثانية وثالثة باش نطلع على البوديوم، نطلع على البوديوم اما نعطيك تنجم تسجل، هكا اللي جاي في بال الناس الكل من اللي شفنا نتيجة 6-4. هكا مبابي بتبيعة يولي هو هداف المونديال لحد الآن، فيتو بتبيعة في انتظار الماتش اللي باش تلعب ليلة اللي موجود فيه ميسي، عنده 10 أهداف مبابي و8 أهداف في المجموع ككل، في المشاركات 22 هدف لكيليان مبابي و21 هدف ليونيل ميسي، أول لاعب يسجل 10 أهداف في دورة واحدة كيليان مبابي منذ غارد ميلر نسخة 70. البارح زيدا كانت الوداعية المقابلة الأخرانية لديدي ديشان، كلمة مؤثرة ومعبرة من نجم الفريق كيليان مبابي، المدرب قال أنه منحتنا الكثير تيلة 14 سنة، خسارة أنه النهاية هذية كنا نتصور أنه النهاية باش تكون أفضل وتبقى أعظم أساطير بلادنا. يجي أسطورة أخرى ديدي ديشان، شكون ينجم يجي؟ كان زين الدين زيدان يستناو بطبيعة في موافقة الوزارة لأنه السقف عالي جدا بالنسبة للشهرية متاع زين الدين زيدان، فيستناو بطبيعة أنه هو باش يكون المدرب الرسمي للفريق انطلاقا من شهر سبتمبر تحديدا. كملنا كملنا مبابي، كملنا بتبيع هاري كين، كملنا بيلينغهام، هالاند، اهم النجوم بتبيع اللي كانوا في المونديال هذايا. وبيلينغهام وهالاند كملوا بسبع اهداف باش ما ننساش بتبيع النجوم هذيما اللي برزوا. والليله يختتم المونديال الثلاثي بين الولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا باللقاء الكبير المنتظر بين نجوم الفرق اللي الناس كل تعرفهم بتبيع على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، المنتخب الارجنتيني من اجل ثاني القابه على التوالي، والمنتخب الاسباني من اجل ثاني القابه تاريخيه بعد 2010. فما حكاية بين ليونيل سكالوني المدرب وأيضا ديلا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، حكاية ملهمة من 2017. هو بخلاف أن سكالوني لعب مع ميسي بتبيعة في واحد من المونديالات البداية متاع ميسي، لكن الحكاية بين ديلا فوينتي وسكالوني أنه في 2017 وقت كان سكالوني يتعلم في إسبانيا للحصول على شهادة التدريب الاحترافية، شكون وقتها كان المعلم؟ كان وقتها ديلا فوينتي. شعور آخر بالتأكيد في المقابلة هذه، وحسيس كبيرة كما شعور والصورة اللي موجودة بين ليونيل ميسي وأيضا يامال، واللي الناس الكل هل ليونيل ميسي هل يامال هو اللي يستحق اللقب؟ يتصور أكثر ناس فرحانة ومرتاحة نفسيا هما جماهير برشلونة. مقابلة منتظرة انطلاقا من 8 متاع الليل. ختام المشهد هذا بالمباراة رقم 104 باش يكونوا فيها برشا نجوم حاضرين، نجوم قبل المقابلة، نجوم أيضا في وسط الماتش، هذاك علاش بين الشوطين ممكن أكثر من 15 دقيقة توصل حتى 17 دقيقة راحة. أهم الأسماء اللي باش يكونوا موجودين: لاورا باوزيني، روبي ويليامز، توم كروز، فما أيضا بورنابوي اللي يشارك شاكيرا في الغنية داي داي إيكا دالي اللي لاتس جو، هذوما بتبيعة أهم الكلمات اللي تعديت في بداية كل مقابلة واللي بدأت البصمة متاحة بتبيعة مسيطرة في كل العالم. فما مادونا وأيضا جاستن بيبر بش يكونوا موجودين في الحفل الختامي. وين نختم معكم بكأس العالم سنة 2030 أي غدوة في ساعة في ساعة إن شاء الله يا رب يعطينا ويعطيكم طولة العمر. المغرب، البرتغال، إسبانيا هي اللي باش تنتظم فيها كأس العالم، وباش تكون وقتها نقولوا 2030 بداية كأس العالم 1930 في الأوروغواي كنذكروا، يعني باش تكون 100 سنة. هذاك علاش الفيفا تخير أنه باش يعملوا احتفالية في لام سود، وين في الأوروغواي، باراغواي والأرجنتين، كل بلاد باش تحتضن مقابلة نسخة باش تكون تاريخية، لأنه فما تصور لجاني إنفانتينو من 48 فريق في الدورة هذية ممكن نمشيو الـ 64 منتخب. أفكار وهبي جاني إنفانتينو غريبة وغريبة جدا، رغم أننا نحب نتفرج مضبيرة وطويلة المونديال، ما تطويل كان بعدد كبير منتخبات، حتى وكان الناس تنتقد بتبيع يقول لك أنه مستوى كبير يلعب معه مستوى، ما عادش فما مستويات. شفنا الكابفير في أول مشاركة، شفنا أيضا منتخبات أخرى، وشفنا الكراسة وزيدة في مقابلات مع فرق كبيرة. نستنيو إذن الحدث، إسبانيا اليوم الأرجنتين ينطلق 8 متاع الليل، وأنا نرجع معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي. Flash Sport.

8:47 دقيقة على موجاتنا، موصلين معاكم في أكيد يوم سعيد حتى للتسعة. أهلا وسهلا باللي التحق بنا الآن في هذا الموعد الصباحي المباشر، وأكيد الإيقاعات تغيرت وبدأت تقب شوي بشوية، طلعنا النهار ومعاكم أكيد يتواصل المشوار وبش يرافقنا في موعد الأحد من 10 متاع الصباح حبيب جغام وحسام الدين الهمامي أكيد بالاستضافات والفقرات اللي اتعودتوا بها مع حبيب جغام. ملحمزين باش يرافقنا بعد شوية في الغنية الموالية اللي باش نقترحوها على مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، ونذكروا أنه 6 أوت المهرجان الحمامات الدولي دورة 60 يستقبل ملحم زين. التذاكر نفذت في هذا الحفل، فما إقبال على هذا الحفل المنتظر في مهرجان الحمامات الدولي مع صوت ملحم زين.

58 دقيقة هذا ملحم زين على موجاتنا، وبدينا نقرب من موعد انتهاء حصتنا اليوم اللي كانت بمرافقة وهبي فاطمة عمار وكريمة من أمام ميكروفون ستوديو 5 تعويضا للزميلة وداد. مواصلين معاكم فيما تبقى من وقت الحصة بصوت نضال اليحياوي باش نكملوا معاه الموعد موسيقيا، في انتظار أن نقول لكم نتقابلوا معاكم في مواعيد إذاعية قادمة. يوم سعيد لكم الناس الكل. باي باي.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نور دولا.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وتنضم إلينا من مركز الاقتراع الكبارية 4 الزميلة خولة سليتي لأكثر تفاصيل. مرحبا خولة، ولك الخط، تفضلي.
3: صباح الخير كوثر، وصباح الخير بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالضبط منذ ساعة تقريبا انطلقت عملية انتخاب نائب عن الدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، أي انطلقت على الساعة 8 صباحا ومقرر تواصلها إلى غاية الساعة 6 مساء. كما أشرت كوثر، نحن موجودين حاليا في مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الكبارية 4، أين نلاحظ بداية تواصل أو توافد عدد من الناخبين لإجراء عملية الانتخاب أو لممارسة واجبهم الانتخابي، وإن كان الإقبال إلى حد هذه اللحظة بشكل ضعيف حسب ما رصدناه. وذكر كوثر أن هذه الانتخابات الجزئية في دورها الثاني تأتي على خلفية النتائج الأولية للدور الأول الذي انتظم بتاريخ الأحد 28 جوان الماضي، والتي أثرت عن عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على الأغلبية المطلقة. هذا الدور الثاني يجري بين متنافسين، الأعلى أصوات بينهما تحصل في الجزء الأول أو في الدورة الأولى على نسبة 30.61%، ويليه مباشرة الفائز أو المترشح الثاني الذي تحصل على 30.33% من الأصوات المصرح بها. وأذكر أيضا أن هذه الانتخابات في دورها الثاني تأتي عموما بعد وفاة النائب صالح المباركي في شهر مارس الماضي. بالنسبة للدائرة الانتخابية الكبارية، هي تصنف ضمن أكبر الدوائر الانتخابية، تضم 8 عمادات، وعدد الناخبين المسجلين فيها يقدر بحوالي 59,580 ناخب. هذه الانتخابات تنظم وسط حضور ملاحظين، ما لاحظناه مثلا أو ما رصدناه هنا في مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الكبارية 4، وجود ملاحظين ممثلين عن المترشحين المتنافسين الاثنين، بالإضافة إلى ملاحظ عن مرصد شاهد لملاحظة الانتخابات. وذكر أخيرا أن عملية التصويت تتواصل إلى حدود الساعة 6 مساء، وللمهتمين بالإمكان التثبت من مركز الاقتراع عبر خدمة الإرسالية القصيرة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف وطنية جيز.
2: نعم، شكرا لك خولة سليتي، كنت معنا مباشرة من مركز الاقتراع الكبارية 4. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وخلال الأيام المقبلة على أن تنخفض تدريجيا بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من الأول من أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، والحادي والثلاثين من جويلية الحالية آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام وفق المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. المحطة السياحية نابل الحمامات تسجل مؤشرات سياحية هامة تبشر بموسم واعد ومتميز وفق المندوب الجهوي للسياحة بالجهة وحيد بن فرش. في العالم، مقتل 16 عسكريا أمريكيا في الحرب مع إيران. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين خلال الهجمات الأمريكية على طهران منذ جوان الماضي. وإسرائيل تفتح قواعدها العسكرية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية بدلا من مطار بن غوريون. نهاية بداية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20. معكم من 38 إذاعة الجمهورية التونسية.
0: القضية، الوقت، الصعب، من الستريس،
4: روق أعصابك،
1: بدل الساعة بساعة،
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات،
1: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمان.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلفالله،
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: لملي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. تكون درجة الحرارة اليوم مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهري. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تجدد الدعوة إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة. اليوم الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بدائرة الكبارية من ولاية تونس. اليوم 19 من جويلية انتهاء أجل الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 من أوت المقبل. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تبرمج حصصا مسائية لتقليص الضغط على مكاتب البريد تتواصل إلى موفى شهر أوت المقبل بكل من مكاتب البريد بقليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات. مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدعو مديري ومنظمي المهرجانات والتظاهرات الفنية إلى الحصول على الترخيص المسبق قبل استغلال أي مصنف أدبي أو فني محمية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران إسرائيلية شرق غزة، والقوات الإسرائيلية تنفذ عملية نصف شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق حي التفاح. مقتل وجندي لبناني بانفجار آلية للجيش، والاحتلال يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة جنوب لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي. وبيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
6: يعد ويقدمه حبيب جغام.
7: الساعة الآن في تونس 10 صباحا و4 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع موعد الأحد الذي يتواصل كما تعرفوا حتى 1 بعد منتصف النهار. بطبيعة الحال كنا مضمنين مع بعضنا في هذه الظروف الحرارية المشطة القاسية، هذاك علاش حبيت نبدأ بالأرصاد الجوية وناخذ من سرحان الرحالي أخبار الطقس. سرحان صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: آخر ما عندك فيما يتعلق بدرجات الحرارة؟
8: نشرة متابعة منذ قليل يعني أتممناها، تعنى بتطور درجات الحرارة بداية من هذا اليوم وحتى الأيام القليلة القادمة. الملفت الانتباه لكونه موجة الحر هذه كانت مدتها أطول قليلا، يعني عدد أيامات كان تجاوز 3 أيام أو 4. اليوم يعني تتواصل الحرارة مرتفعة هذا اليوم الأحد، نعم. ويكون الارتفاع ملحوظ خاصة يومي الاثنين يعني غدوة 20 جويلية والثلاثاء 21 جويلية 2026.
7: نعم.
8: في الحقيقة حتى من المعدلات العادية زادت شوية بفارق يتراوح ما بين 8 و 14 درجة.
7: نعم.
8: حيث تتراوح القصوى عامة ما بين 45 و 49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية.
7: وين أعلى درجات سرحان؟
8: في الحقيقة اليوم نتوقع على الدرجات بطبيعة الحال كالعادة توزر قبلي 48 درجة.
7: نعم.
8: 47 بالقيروان، 48 كذلك بباجة وجندوبة، 46 بمنوبة.
7: نعم.
8: اليوم 44 في تونس قرطاج يعني تونس العاصمة، 44 بأريانا، 46 بمنوبة. في الحقيقة أرقام كبيرة يعني ما نعتقدش لكونه الحرارة باش تنخفض، ولكن ترتفع يوم الغد خاصة بالأماكن الداخلية وين توصل 49 درجة بكل من توزر وقبلي.
7: نعم.
8: 47 بجندوبة كذلك بباجة، 45 بمنوبة، أقل شوية في تونس وأريانا 42 درجة، 46 بجابس، 45 بمدنين، 46 بتطمين، وكأنه لهنا البحر ما عادش يلعب دوره التعديلي في درجات الحرارة. كامل الخريطة تقريبا فيها موجة حر، الأماكن الداخلية
7: يعني البحر بالنساء من داعو لم يستطع أن يخفف،
8: لم يستطع أن يعدل حتى درجات الحرارة، الأماكن الكل سخونة خاصة الجهات الداخلية وين تم إسناد اللون البرتقالي تقريبا ل 14 ولاية.
7: نعم.
8: بطبيعة الحال كل ما نقدم كل ما الحرارة تزيد ترتفع أكثر يوم الثلاثاء إن شاء الله ربي يسترنا. تونس نتوقع فيها 45 درجة، 46 بأريانا، في بيجا وجندوبة تزيد شوية 49، 48 بزغوان، 47 ببن عروس، سيدي بوزيد 47، 49 بكل من توزر وقبلي. نعتقد لكونه يوم الثلاثاء باش نسجل أرقام قياسية، نعتقد كونها جديدة على ما نلاحظ ونشوف من تطور الحالة الجوية في عامل الحرارة. الحرارة باش نعيشوها وهذا واقع، ولكن لازم نبني ثقافة التعامل معها خاصة في أوقات الذروة.
7: صحيح.
8: نعرف وقتها
7: هذاك علاش سرحان مثلا. نعم. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
8: نعم.
7: تجدد الدعوة باش يأجلوا المواطنين استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة.
8: أكيد يعني. جدا المكيف يشتغل تقريبا
7: 24 على 24
8: وهذا من شأنه كونه يعطل يعني السير العادي للقطاع الكهربائي، معناها بطبيعة الحال نجم يتعرضوا للقصان مفاجئ.
7: صحيح.
8: بطبيعة الحال الأهم من هذا الكل في ظل هذه موجة الحر، مهم كونه ردوا بالنا على أقاربنا، صغيراتنا، كبار السن.
7: صحيح.
8: العباد اللي تعاني من أمراض مزمنة نتلهوا بهم، نعطيهم الماء، يعني تكون عناية مستمرة سيما كونه الخروج وتعرض لأشعة.
7: صحيح.
8: هذا مهم جدا.
7: وكذلك التفاتة للحيوانات الأليفة، القطط.
8: نعم.
7: والكلاب.
8: أكيد. يعني هذا
7: رفقا بهم
8: نفر نرفق بهم، ولكن أوقات الذروة تتغير في ظل موجة الحر. في العادة هي من نصف النهار إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، نعتقد يوم الاثنين والثلاثاء من العاشرة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء.
7: نعم.
8: ولهنا كل ما تكبر أوقات الذروة كل ما نكون مطالبين باش نمكثوا في المنزل والخروج إلا للضرورة.
7: نعم.
8: الناس اللي تشتغل معناها هذا
7: هذاك واجب بالطبيعة، مادام يخدم يخدم
8: باش يروح في حدود الساعة الثانية والثالثة مساء
7: كما أنت وكما أنا مثلا.
8: نعم. أكيد احنا دورنا يكون ديما نقدموا المعلومة محينة وبعض النصائح على ما نقدر. بالنسبة للبحر نعرفوا اللي الحرارة كي ترتفع الملاذ لعديد الناس يقول لك الشواطئ.
7: أي.
8: الشواطئ، ولكن لازم نمشي في أوقات معقولة، نبعدوا على أوقات الذروة. يعني كي نمشي للشواطئ أكيد معانا صغيرات ولا ناس كبار سن، ماذا بينا معنيها لو كان
7: وخاصة خاصة كذلك سرحان الوليدات الصغار.
8: نعم. أكيد بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال أو حتى الخامسة نستمتع بالقدر المسموح به في ظل موجة حر من شأنها كونها تقدم لنا في القريب العاجل أرقام
7: صحيح.
8: يعني نعم. كبيرة، ولكن طول مدتها هو لهذا يقلقنا أكثر. حتى أثناء الليل نعرف اللي كونه كل ما تسخن في نهار نقول نأمل في ليل يكون ألطف، لكن مع الأسف على امتداد 24 ساعة حرارة مرتفعة. إن شاء الله ربي يسترنا، ولكن بعد الشدة نبشركم اللي كونوا بداية من يوم الأربعاء ثم انخفاض طفيف
7: إن شاء الله.
8: يوم الأربعاء، ولكن تتواصل أعلى الأرقام أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 12 إلى غاية نهاية الأسبوع، يعني تراجع ظرفي. نهار الأربعاء تخف شوية، ولكن بعد تعود درجة الحرارة إلى الارتفاع بفارق أقل من اللي بنسجلوه من 3 إلى 4، ما بين 6 إلى 12 درجة، بعد ما نسجل فوارق 2 و 3 ما بين 8 إلى 14 درجة. وهذه
7: نعم سرحان، يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل هذه المعلومات. وإحنا في الإذاعة وفي البرامج متاعنا حتى من خلال اختياراتنا الغنائية اللطف من الجو، فرجاء رجاء من المواطنين التعاون خلال هذه الأيام في أوقات الحرارة الشديدة، وكذلك الأيام القادمة كما أكدت الأرصاد الجوية، وفي إطار التضامن والتطوع مع بعضنا لابد أن نفكروا في عدم الإفراط في استغلال يعني الأجهزة الكهربائية. طيب مثلا بالنسبة للمؤسسات الصناعية غير الغذائية اللي تستهلك طاقة كهربائية مرتفعة جدا، إلى جانب طبعا الفضاءات التجارية والخدمية على غرار قاعات الرياضة مثلا أو مراكز التجميل، المقاهي، المطاعم، المطلوب منها أن تخفض من الاستهلاك المشط في الكهرباء، وخاصة كما قلنا ونعودوها خلال فترة الذروة، بما في ذلك الفترة المسائية والليلية عند استعمال مكيفات التبريد وأجهزة التبريد. طبعا كل ذلك من أجل دعم استقرار الشبكة الوطنية الكهربائية والهدف تفادي الانقطاعات على المساكن والمحلات والفضاءات المختلفة. وينك وينك هذه الغيبة حبيبة يا حبيبة محمد الشموسي.

0: حديث ذو شجون.
1: إذن حديثنا توا باش يكون عنده شجون مع مستمعة كريمة، أتمنى الشفاء للطيفة من القيروان، إن شاء الله لباس لطيفة تعود إلينا بطبيعة الحال في الأسبوع القادم في ركنها المعتاد، وديما الحديث مع لطيفة فيه برشا حنية وبرشا شجون. هذه مستمعة من المتلوي، أم علاء شدلية العباسي، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: مرحبا بك يا شادلية.
2: يعيشك يا الحبيب، مرحبا بك.
1: أنت تأكد من مرة إلى أخرى من خلال متابعتك لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية أنك محبة للإذاعة، تحب تسمع البرامج وتتبع المنشطين وتسمع الأغاني وتشارك في بعض الحوارات، شنو سر هذه المحبة للإذاعة شادلية؟
2: سر محبتي للإذاعة منذ الصغر نستمع للإذاعة، للبرامج الثقافية الدينية الفنية.
1: نعم.
2: أتابعهم بشغف وقت يبدأ عندي وقت فراغ بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: حتى للي كتبت وليت جد وليت في عمر الشيخوخة، يعني تسمى الإذاعة المرافقة هي اللي توسيني، هي اللي تونسني، هي اللي تفرحني، وهي اللي تسعدني باش
1: يعني ترافقك، تعتبرها جزء من دارك الإذاعة،
2: جزء من حياتي، من أبنائي، يغيبوا علي أبنائي عندي يتعوضني الإذاعة
1: أي
2: والاستماع لها، والمنشطات والأخوات من برنامج يوم سعيد أصبح التوانسة اللي هذيك
1: تونس اليوم،
2: أصحاب الهمم، برنامج أصحاب الهمم
1: كذلك،
2: انتبه حتى في الليل في المونديال ستوديو المونديال
1: شدية. يعني أنت أيضا مغرومة بالرياضة؟
2: أي مغرومة برش،
1: من اليوم باش تتفرج على كأس العالم على المقابلة النهائية،
2: أتمنى الفوز الإسباني.
1: أنت من مشجعات إسبانيا؟
2: اي نعم.
1: والله يعطيك الصحة.
2: تعيش.
1: هم عادة النساء مش مغرومين بالرياضة أو كرة القدم بنفس الدرجة، يعني بأقل بكثير من الغرام نتاع الرجال.
2: سي الحبيب، على فكرة أنا من صغري نحب النادي الإفريقي، وحتى بالسنين الأخيرة راني ما تخليتش على محبتي ليهم، رغم فشلهم راني نحبهم.
1: إن شاء الله الفرق الرياضية بتاعنا الكل تتألق وتنجح وتحقق يعني الأهداف بتاعها، وإن شاء الله الجماهير تلتف وتعاون الفرق بتاعها، تصير نكسات وأزمات ومشاكل
2: أما يلزم الروح الرياضية تبدأ موجودة والضمير يبدأ نظيف، وسمات العنف ما نحبوش العنف.
1: صحيح. نعم، يعطيك الصح. شادلية أحكي لي عليك أنت، عندك أبناء بالتأكيد، وربما يكون عندك أحفاد، أحكي لي.
2: عندي أبناء، وعندي ثمانية أحفاد، وعندي
1: ثمانية أحفاد،
2: ثمانية أحفاد، أربع حفيدات وأربع أحفاد.
1: تبارك الله، أعطيني أسميهم شادلي.
2: ربي يحفظهم. أحمد وقصي ومحمد ياسين ودارين وإلاف وبيا وأريش.
1: أعمارهم من إلى
2: أعمارهم من 18 سنة حتى 3 سنوات.
1: حتى 3 سنوات، وتهتم بأحفادك، تعتبرهم أبنائك؟
2: أكيد نعتبرهم أبنائي، ثم تكون بعيد علي، ثم تكون معايا، ثم تكون قريب يمشي
1: بيجي. اللي بعاد عليك وين؟
2: في فرنسا.
1: في فرنسا، ومشيتش بحذاهم في فرنسا؟
2: والله ما نسيتها، ما سهلت القدرة، ما سمحتش الظروف.
1: ما هو برمى جمهورك باش تقولك فرصة لزيارة فرنسا مثلا.
2: ربي سهل توجي سهلة.
1: ايش عاملة توا شادلية في هذا الطقس الحار في دارك في المتلاوي؟
2: ايش عاملة؟ الغنفيلة تير والكليماتيزات والماء مقصوص، بإذن ربي الماء مقصوص.
1: نعم.
2: يجينا شوية شوية شوية. يعني في المتلوي راه هو الماء عندنا مشكلة عويصة معضلة هي قصان الماء.
1: قصان الماء نعم. إن شاء الله شركة توزيع المياه واستغلال المياه معناها تهتم بهذا الأمر، وواحد شوية صبر يا شادلية، واحد يصبر.
2: الله يصبريش يا الحبيب منذ سنوات.
1: يعطيك الصحة يا شادلية، حبيت نحييك اليوم في البرنامج، وربي يفضل لك وليداتك، وإن شاء الله كل المتعة مع برامجنا مع الإذاعة الوطنية التونسية بصفة خاصة. تحب تسلم على حد؟
2: نحب نسلم على أخوتي أبناء وبنات، على أولادهم وأحفادهم، على أخواتي، على بناتي، ونهني بنت خويا عثمان ماني متخرجت في تركيا،
1: أتمنى
2: لها التوفيق، ونهني بنت خويا شاهد نجحت في الباك، ولد خويا ريان نجحت في الباك، ونتمنى النجاح لمحمد ولد عثمان خويا، نتمنى بالتوفيق والنجاح لأهل أحفادي وحفيداتي مازالوا صغار لمحالة.
1: نعم.
2: إن شاء الله يفرحنا ربي، نتمنى الشفاء لكل من عيلتي هو مريض، ونترحم على كل من توفى، ونتمنى الشفاء العاجل لصديقتنا وأختنا لكل أحد تستضيفها الأخت لطيفة، إن شاء الله ربي يشفيها.
1: شكرا، يعطيك الصحة. شكرا سيدة شادلية عباسي أم علاء، يعني أنت مسمية روحكم علاء، علاء واحد من أحفادك؟
2: علاء واحد، لا لا ولدي، عندي واحد برك علاء.
1: ولدك هذا هاي. وعندك البنات راهم غيرين البنات؟
2: لا لا يحبوا أخوه، غيرين شوية.
1: أسمع شو اسمهم البنات هم؟
2: انتصار وخولة وإيمان.
1: ما مرة أقول أم علاء، مرة أقول أم انتصار، ومم كل مرة بدل.
2: إن شاء الله كل ما تستطيع يسمي روحك واحدة منهم.
1: أي شكرا إذن أم علاء من المتلوي، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، تحياتي لك الحبيب والفريق العامل معك، الأخت نبيل عبيد، مريم ريم بنت جعمية، الكوثر
1: بنت لالة،
2: بنت لالة أي.
1: وتوا هاو معانا فاتن حسني، ومعانا فاطمة عبار، ومعانا عمار الجبالي، وعنا الفريق الكامل.
2: تحياتي لهم والحسام الدين والضياء الدين.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة شادلية العباسي من المتلوي، أجمل تحية، إلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: الفنان الصادق ثريا، تعديت على جنين الدارك.

سجرة وقبله وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبله وين هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة.

0: موعد الأحد. الأحد
1: أخلاق التوانسة.
0: أخلاق التوانسة.
2: قيم وعبر
0: مع أسامة المدني.
2: مع أسامة المدني.
3: أسامة صباح الخير ومرحبا بك كالعادة في مشاركتك وركنك القار. نعم أهلا وسهلا.
4: شرف لي والحمد لله قبل على جبين كل العاملين في التخصصون هذا وقبل على جبين الأمنيين والعسكريين.
3: أي يعطيك الصحة. نعم.
4: التاكسي. نعم. وكل العاملين في الفلاحة وكل العاملين في الصحراء وفي السياحة وحتى
3: وفي البناء والتشييد يعني البناية
4: طبعاً
3: واللي يخدموا في البلديات كذلك.
4: ربي يجازي الجميع كل خير قبل على جبينهم الكل ونتمنى من رب العالمين ربي يخفف علينا الحرارة هذه.
3: نعم
4: نهارك مبروك ليك وللسادة المستمعين. سي الحبيب اليوم نحب نبدأ المداخلة بتاعي إن شاء الله بآية كريمة تقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
3: نعم.
4: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
3: صحيح. كأنك تلمح كأنك تلمح إلى مسألة الغش اللي يستعملوه بعض التجار بعض الناس بعض أصحاب المقاهي والمطاعم في شطط الأسعار يعني تكاليفها.
4: في الواقع سي الحبيب هو التحيل والغش ظاهرة موجودة وكانت ولا زالت موجودة وستبقى موجودة لكن احنا ما نحبوهاش تتفاقم في بلادنا ومجتمعنا الطيب بلادنا. القيم الأخلاقية
3: هذا هو
4: القيم. نعم. الإنسانية بتاعها هي أساس التعايش مع بعضنا والمعاملات ما بين الناس.
3: يعني هذا اللي خفف أسامة المسألة هذه هو لما يتشبع الإنسان بالقيم.
4: طبعا القيم الإنسانية قبل والقيم الدينية والإسلامية وبطبيعة المتدخلين في الشأن هذا هو التربية هو التعليم هو الإعلام هو الوالدين يعني النواة الأولى لمجتمع سليم.
3: نعم.
4: يعني ربي يحس فينا باش نتعامل وتكون أخلاقنا حسنة وإحنا والحمد لله ركن متاعنا هو أخلاق التوانسة طيبة لازم ولا بد نتحلاو نبعدوا على مظاهر الغش مظاهر الافتراء. راهو تم إشكال كبير توا ولا في الرقميات سي الحبيب يسمعوا بيا ويسمعوا فيا أكيد برشا من المستمعين الطيبين راهو تعرضوا إلى بعض من الغش على طريق التليفونات وعلى طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
3: نعم.
4: وهذا حرام في الدين وهذا مش مقبول اجتماعيا ومش مقبول إنسانيا
3: خاصة على مستوى ترويج الأخبار الكاذبة اللي مش صحيحة.
4: في واقع الأمر
3: والغريب في الأمر أنه بعض الناس يتبعوا من غير ما يثبت في الخبر مثلا يقوم بترويجه يوزعه هو على الفيسبوك متاعه ويقع تناقله من واحد إلى اثنين إلى مئات إلى ألاف. ثبت يا ولدي.
4: في واقع الأمر الواحد يتفادى حتى تجسس على الجيران ولا على الزملاء في العمل وإلا في العلاقات العامة ويبعد عن الافتراءات ويبعد إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ربي يقول
3: صحيح.
4: في القرآن.
3: نعم. نعم.
4: والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يقول في الصدد هذا عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هي ردغة الخبال هي عصارة أهل النار ربي يعفو بالجميع وبالسادة المستمعين. يعني الافتراء والكذب والغش راهو ظاهرة مش باهية.
3: نعم.
4: هي ظاهرة إنسانية وساعات تنتقل من فدليكة وتمسخير إلى جد يؤدي إلى الإجرام.
3: صحيح.
4: في حق الناس.
3: نعم.
4: وفي حق عرض الناس
3: إذن يلزم واحد يثبت. هاو قلتها مرات ونعودها أنا حبيب شغام ما عنديش حساب على الفيسبوك ما عنديش فيسبوك يا رسول الله كما ناس خرين ما عندهمش ولكن يمشي في بال بعض ناس اللي موجود على الفيسبوك بأسماء حبيب جغمات أخرين يعتقدوا اللي هذك هو أنا.
4: عيب يا سيدي حبيب أنك تتقمص شخص وتتقمص صور متاعه وبعد تولي تبيع وتشري بها وإلا تتعامل بها وإلا زادت فضلك ولكن هي حاشاك محاشا السامعين فضلك ماصة لا تجوز في حق الناس ولا تجوز بحق خصوصية الناس.
3: صحيح.
4: الأخلاق في الحبيب راهو هي قيم لازم تكون ركن وتكون عرس نتاع المجتمعات السليمة، وعنا في هذا الأسوة الحسنة. هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ربي يقول في حقه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذاك القدوة متاعنا والمثال الأفضل لنا في سلوكنا مع جيراننا ومع بعضنا. وتوى في العلوم هذه والقرية، العالم كله أصبح قرية، لازم نتحراو في الفيسبوك وفي الانترنت وردوا بالنا شنو نهبطوا وشنو نتحدثوا على العباد، وردوا بالنا ما نستريوش على العباد بالكذب. سي الحبيب
3: أراه
4: خطير جدا أنه الإنسان يتهم الناس ولا ما يعرفهمش ويقول فيهم كلام ولا يروج في أخبار.
3: تو مثلا بعض باعة الغلال التجار يظهر لك جودة المعروض، ولكن كيف تجي تشوف تلقى الكيلو ولا الكيلو نص اللي شريته فيه لا يصلح أنه تاكله. يعني هذا شكل من أشكال الغش كذلك.
4: هو ربح دينار ولا دينارين ولكن خسر ذنب قدام ربي.
3: أو الززار اللي يقول لك هاو الحم طري والحم باهي وكذا، ولكن تجي تشوف تلقاها شات بلغت من العمر عتيا كما يقولون.
4: اي يقولوا هيك صحيح، ولكن لا، الغش راهو في اللحوم الحمراء، في الاسماك، في الخضر، في الغلال. راهو اول ما يضر البايع، لانه خسر حريف وخسر ذنب قدام ربي.
3: صحيح.
4: لان الله سبحانه وتعالى مطلع على الخبايا هذه. احنا بلادنا باهيه وشعبنا باهي، لازم نحافظوا على بعضنا، خاصه احنا تو في فتره نتاع يعني تآزر، في فترة متاع تلاحم، في فترة متاع نقبل بعضنا في ديار بعضنا في هاللحظات هذه متاع قصر
3: طول
4: مي، ويكثر التآزر بين بعضنا،
3: وإن شاء الله ديما نحبوا بعضنا ونتآزر ونتضامنوا مع بعضنا. شكرا أسامة مدني، يعطيك الصحة، إلى اللقاء الأسبوع القادم.
0: إشهار
5: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا. بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
3: الساعة الآن في تونس 10:37. السيدة نعمة الله يرحمها، حبها برشا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: نعم، متعة الاستماع للإذاعة الوطنية من خلال برامجها وضيوفها وناسها وأهلها ومستمعيها بطبيعة الحال، وأغانيها أيضا
2: وأجوائها. سير حبيب، صباح النور، ساق بكل شيء.
1: صباح الخير حسام الدين، مرحبا بك.
2: الحمد لله.
1: أرجو أنه الحرارة هذه ما تأثرش فيك.
2: هو ما فهميش بشر، هم تكونوا هيروبو معناتها، يلزم الناس الكل تأثر فينا.
1: صحيح.
2: تبقى أوقات ومع شوية مع نقل دركي فيه، مع تخرج في أجواء معناتها، شوف هي ربي يعينهم الناس اللي يخدموا في الظروف هذه.
1: نعم. صحيح.
2: وربي يعينهم بالأخص اللي يعانيوا في المهام الشاقة اللي تتطلب أنهم يكونوا.
1: وهذا قلناه ونعودوه.
2: لا خاطر نشوف
1: مثلا رجال الأمن، الحرس، الشرطة، سواق التاكسيات والسيارات،
2: والناس اللي تخدم في البيرمانونس في السيق وفي السونات. صحيح. لأنه الليمات هذية للأسف الترند أسميهم، مع تسميهم قاعدة دور برشا في لغة أنه علاش قصيت الضوء، فما واحد يحب يقص عليك الضوء. ليه انت متاع السونيد اللي قصيت عليه الضوء؟
1: لا هو للضروره
2: متاع ستيك اللي قصيت.
1: خاطر في نفس الوقت في اوقات الذروه الناس كل تستعمل المكيفات التبريد. خاصة وانت تعرف هذا ويعرفوا السادة المستمعين، الفضاءات التجارية الكبرى، المحلات، المطاعم، المقاهي،
2: حتى سيد الفريقوات اللي تلقى فيها الخضره والغله، وحتى فما الشركات الكبيره المعامله اللي تخدم معناتها
1: حتى الأساس. صالونات التجميل،
2: كل كل كل يخدموا بالاسماء ذو حاجه اخي للناس كل
1: المراه اللي تستعمل
2: الاكسسوار
1: مال
2: مصفف الشعر اسمه بالعربي. هذا الكل صحيح. راهو هي شنو معناتها، ما نجيبش اللوم ونقول لك انا بريتو معناتها الضوء نخلص فيه هذا الفاتوره، مش حد اخر يخلص فيه. تبخك يكون فما ضغط كبير ياسر على الشبكات، خاطر هذه حاجه شفتها بعيني انه كيصير الضغط فما ساعاتك بلايص معينه تشعل فيه النار اصلا، تلمون فما برشا معناتها بريسيون على البلاصه هذيك.
1: أي.
2: تشعل النار، تلقى الناس ماشيين مستيك في السخانه هذه معلقين يصلحوا. فلذا زاد نعطيو كل واحد حقه باش ما نلوش، خاطر ما فما حتى عون في سواء كان في السيك في السوني يحب الشر ولا يحب يعمل حاجه خايبه ولا الا غالب هذه حاجه معناتها تويتي.
1: لابد ان نكونوا متضامنين مع بعضنا.
2: كيفاش نتجاوزوا المرحله هذه؟ نقصوا كل واحد اكثر ما يمكن من الاستهلاك.
1: شوف شوف هاي باش نقول لك حاجه مش جديده، يعني هي الدول الكبرى حتى الغنيه يصير لها الشيء هذا. انت عمناه والخي مش اسبانيا تقص عليها الضوء بلاد كامله،
2: صارت بلاك اوت. صحيح. بتصير في فرنسا وتصير في الجزائر وتصير في ليبيا،
1: تصير في الولايات المتحده الامريكيه.
2: صحيح صحيح. مش معناتها ريفيرونس هذوما، اما مش معناتها احنا صارت عندهم لازم تصير عندنا، اما تبقى الاسباب اللي ادت انهم باش قص عندهم الضوء تقريبا نفس الاسباب اللي ادت في تونس. استهلاك قوي ياسر. نعم. نعرفه في تونس في الفتره هذه بالذات، التوانسه احنا التوانسه ومعنا وخينا الجزائريين معنا التوريست اللي جيو معناتها سواء كان الجزائريين والليبيين، والتوريست اللي جيو معناتها من مختلف بقاع العالم، نحكيو على ملايين معناتها زياده بملايين، وزيدوا معاهم التوانسه اللي يعيشوا البر اللي يروحوا في الصيف. هذا من كل يخلي معناتها نوع من الضغط سواء كان في على الضوء، سواء كان على الماء، سواء كان حتى على اسعار السلع الاساسيه. يحكي لي هنا بربي سي حبيب مساج من بعض السكان نتاع قليبيا او السكان نتاع المهديه او نتاع المستير. قالوا لي رانا في الصيف ما عادش نجمو نعيشوا، الاسوان تضرب في اثنين وفي ثلاثه.
1: أي.
2: الناس ما تخافش ربي، يحسب على المقدره الشرائيه نتاع توليس.
1: طبعا من عموشة.
2: ما نعموش ما ظاهره عامه.
1: أي.
2: يقول لك احنا انا كولد المنطقه ذيك راني في الصيف ما عادش نجم نعيش فيها، تلمون الاسوان تولي دوبل معناتها الاسوان، والناس تولي كما قلت لك الناس ما تخافش ربي تزيد معناتها، هو يعمل اكثر ما يمكن فلوس.
1: أنت

0: والمحبة والفرحة.
1: أي
0: أما في حسين يظهر فيه أثرت فيه سخينة شوية.
2: إيه وليت على صبي. أنا رأوا الناس اللي أثر فيها الطقس ويبرد برشة وسخون برشة.
1: أي
0: ما شاء الله.
1: بونجي بورغ وما تقوليش أنت توا موجود في البحر مثلا.
0: لا مش في البحر، ما في جزيرة.
1: آه أي هاو عاد.
2: نسرعش.
1: فين؟ في قرقنة ولا في جربة؟
0: لا جربة.
1: في جربة.
2: في جربة إن شاء الله.
1: اللي يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا
2: يلقاها.
0: أما نحب نقول لك أنا بيت شعر آخر في الحبيب.
1: نعم. آه يبدو أنه انقطع. شفت الفرات ربما الجو العام المناخ العام نتاع استهلاك الطاقة يؤثر حتى في
2: على كل شيء، على كل شيء. هو حتى تكون حاجات عادية انقطاع نتاع الهاتف يسير معناتها في الأوقات الكل. حتى في سخان نقولوه على انه هي سخان المتسبب فيه والانقطاعات. على كل ان شاء الله ربي يرحمنا. يقولوا الجمعه الجايه انا ما نعرفش انت ما خذيت قبيله نتاع الميتيو.
1: اي
2: الاسبوع القادم على ما يبدو باش يكون معناتها تتلطف شويه الاجواء.
1: بدايه من يوم الاربعاء القادم تقريبا
2: وسط الجمعه. لا نتمنى الناس كل وسط الجمعه ان شاء الله بقدره ربي انك زوال الحكايه هذه نخفوا اقصى ما يمكن. اقصى ما يمكن. كان انت عندك حل كيفاش مثلا تبرد يا اخي؟ الناس بكري كان عندهم كليماتيزور. ما كانش عندهم كليماتيزور، اما كانت عندهم طرق كظلم البيت او دراسيه، عندهم طرق خاصه باش نجم هكا تنقص اكثر منكم الاستهلاك. ومش نحكيو على كليماتيزور، مش كليماتيزور بالطبيعه، مش يجي واحد نقول له سكر الفرجيدير تحط فيه معناتها الماكله وكذا، ما تجيش. اما فما حاجات نجموا نتغذوا عليهم كما قلت انت مثلا وصف في الشعر مش بشرته كل يوم معناتها. مثلا عندك ماكينه تاكل برشا تكونسومي برشا ذو مش بشرته كل يوم زاد تحاول أي. نقصه هكا ماكينه الغسيل الحكايات كما هكا باش نجموا نتجاوزوا المرحله الصعبه هذه مرحله الضغط الكبير نتاع السالك.
1: صحيح وما فيها باس يعني معناها انت وحدك حتى ما غير ما يقص عليك الضوء انت نقص يا رسول الله من الاستهلاك.
2: وين قلنا عاد وين قلنا هو راهو من الحاجات زاد اللي مش استهلاك راهو نحكيو ضوء وماء مش ضوء كهو. انت ماء باش تغسل قطعه نتاع حوايج تقعد تخلي السباله تمشي هذيك زاد راهو كيف راهو عندنا فما ضغط نتاع مياه وفما نعم. كلفه كبيره وبعد تقول لي جاتني غاليه وما.
1: نعم مونجي بورغو من جديد نعتذر عن هذا الانقطاع.
0: سي الحبيب العفو راهو العفو. خارج عن نطاقنا كما نقولوا. هاك البيت نتاع الشعر نتاع تونس هيا خضراء يا حارق الاكباد غزانك البيضاء في المرسى وحلق الواد.
1: اي فريد الاطرش
0: على الشطوط تعوم ما تخاف صيد المي.
1: اي
0: حبيت نقول لك سي الحبيب اختار
1: البيت. او فات انت وتختار لنا بعد مقطع منها الاغنيه هذه نتاع فريد الاطرش.
0: لكن الكلام
1: بساط الريح. نعم
0: هي نقول احنا بساط الريح وهي الحقيقه بوساط الريح.
1: اي بوساط الريح. اي
0: حبيت نقول اللي البيت هذا يرجع ذكريات مجرد ذكريات مع الاسف.
1: كيفاش؟
0: علاش؟ لانه الكثير من الشواطئ نتاعنا الان هي غير الشيء اللي كان تم ذكره في اللغة. في الشعر هذا وفي الأغنية.
1: نعم.
0: وبعد اللي توا عندنا تقريب الآن 50 شاطئ بآخر تحيين لقائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة في الحبيب ومصادق عليها من طرف السلطة الرسمية. معايا في الحبيب؟
1: طبعا بلا مع شكو.
0: أيوة.
1: معك أنت ومع حسام ومع المستمعين.
0: بارك الله فيك. لكن أنا معرفتي الجيدة ربما منذ 45 سنة للشواطئ في الحبيب تبين في الحقيقة أن العدد يمكن أن يكون أكثر من هذا بكثير.
1: أي أعطيني مونجي بورغو يعني أبرز الشواطئ اللي يلزم نبعد عليها في الوقت الحاضر.
0: خلينا نبدأ بعض منها نحن منش ممكن.
1: أي
2: وسي المونجي ماذا بينا الشاطئ اللي باش تقولوا لنا السبب؟ فما اللي سبب نتاعو تلوث، فما سبب نتاعو لانه تيارات بحريه، كل واحد شنو يسبب؟
0: وهو كذلك هو ثم سبب رئيسي هام جدا هو التلوث، رانا عملناها بيدينا مش اليوم عبر السنوات. تو وقت اللي نقول مثلا في بن عروس وما ادراك شط الزهره سواء كان
1: وحمام لمف
0: شمال واد مليان ولا جنوب واد مليان.
1: نعم.
0: ولا نقولوا في جهه رادس وين ثم هكا السنترال تيرميك. راي هذا جاي نتيجة تلوث ومقذوفات يقذف بها مباشرة في البحر.
1: نعم.
0: وكذلك الشأن كيف نقوله في حمام لانسي لسي الحبيب قدام نهج البحر الأبيض المتوسط وما يعرفونا ولا الكازينو.
2: اللي يسمع فينا ولاد حمام لانف راه يقول يا حسر على حشات حمام لانف.
0: ايه ولا قدام نهج الحبيب ثامر ونهج عزيز عثمانة هذوكم في حسام تعرف علاش؟ على خاطر هيك الصخور اللي تعملت عملية التسخير هيك لون روشون

0: سيرات الامواج يظل
1: اقتل هذاك اقتل التيارات المائيه وعمليه تجديد مياه البحر وحدثها كالتعفن وحدثها كالروائح الى غير ذلك.
2: اي نعم.
1: خليني نمشي لك لريانا شط رواد وما ادراك يا اخي مصب سبخه رواد وقنال الخليج في رواد ما هي السبخه هي مصب لعديد الفضلات.
2: نعم.
1: الفضلات وين تمشي في الحبيب؟
2: نعم.
1: ما هي تمشي للبحر
0: رغم انه صار استصلاح لبعض الاماكن في رواد انا نعرف.
1: اي صحيح.
0: اما مزيدت النقص شويه الخدمه
1: اللي هي منطقه سياحيه وهو الناس الكل تتكلم على قليبه وتتكلم على دار شعبان والحمامات. بعيني ريتو الاسبوع قبل الماضي في الحبيب في الحمامات وكل انسان نجم يشوف هذا.
2: اي
1: قدام نزل مانيش باش نذكر اسمه تشوف كيفاش قنوات المياه المستعمله تصب مباشره في الشاطئ.
2: وفي المقابل كذلك ما هو نعم نكونوا موضوعيين كذلك في المقابل فما برشا شطوط جميلة آسرة خلابة جذابة.
1: احنا توصي الحبيب انا موافقك تماما احنا تو بصدد الحديث عن الشواطئ التي يمنع فيها السباحة.
2: صحيح.
1: نقولك بسرعة كبيرة البقية.
2: نعم.
1: جابس حدث ولا حرج بطيئة. نعم. شاطئ السلام ومصب الواد الى غير ذلك.
2: نعم.
1: حد نرجع لك لتونس في تونس الخضراء في الحبيب.
2: نعم.
1: طريق المرسى الكرم راهو شاطئ الكرم الكل مصادق عليه بانه غير صالح للسباحه قبالة نهج الضاع الجاحظ
2: ولكن فيه اكتظاظ كبير.
1: مع الاسف اي مع الاسف.
2: نعم.
1: في بنزرت كذلك فهمتي ولكن المسكوت عليها في الحديث لو نحن عندنا صاحبنا وصديقنا اسامه المدني ولا لا
0: اي قصيبه المديوني
1: من اكثر الشواطئ تلوثا ونتحمل مسؤوليته فيها هي قصيبه المديوني.
0: قالها
1: قبل الحديث راهو تلقى في المقذوفات من جميع أصنافها في خنيس كذلك تشوف الواجهة الشرقية للوطن القبلي في الحبيب.
2: نعم.
1: معامل تعطمات المطوى وقتها موجودة في وسط الواد وكل الشوائب متاحة يقذف بها في البحر.
2: إذن أمام هذه الوضعية منشبورجو إن شاء الله المواطن وأصحاب المؤسسات والمعامل هذه والورشات وغيرها يكونوا على وعي حقيقي باش يساهموا في نظافة المحيط اللي يعيشوا فيه
1: لأنه الإنسان احنا بلاد سياحية ثم أن المواطن التونسي من حقه التمتع بشواطئ طبيعية. نمشي معاك في الحبيب أكثر من هذا.
2: أي.
1: أنا نقوله منع السباحة لخاطر تم تلوث إلى غير ذلك. أنا بمنظاري إنسان نخدم على المحيط ونخدم على الجغرافيا رغم من حق التونسي أنه كي يمشي للشاطئ الشاطئ التعريف بتاع الطبيعي هي السواحل الرملية.
2: أي.
1: وين السواحل الرملية في الحبيب؟ في عديد المناطق كنا ثم التصخير في جربة العديد من النزل مفتوحة وليس لها شواطئ. في جرجيز وانت تعرفها في الحبيب هاوك حتى نزيد نتحب نقولك بالضبط قدام في جهة بنستايل شريط كامل من الصخور وين باش تحط الشمسية نتاعك الباراسول
2: ان شاء الله تكونك الطريق الواصلة بين جربة وجرجيز كملت ان شاء الله.
1: لا هاوك يحضروا لك فيها قريب تكمل.
2: آه يا باهي
0: ان شاء الله.
2: نعم.
1: واكثر من هذا في الحبيب انا نزيد نمشي لك حتى اكثر شويه حتى المواطنين ربما يقولوا لي علاش هذا الكل لكن انا رانا بلاد التونسيه الشواطئ نتاعها اصبحت شواطئ اصطناعيه في حسام ماهيش طبيعيه. هاو باش نقول لك في الحبيب
2: مش الكل عاد يا اخويا منشي عاد
1: لا نعرف طولت عليك.
2: لا مش في التطويل لا في التعميم قصدي.
1: هاو باش نقول لك في الحبيب
2: اي
1: قدام شاطئ وانت تعرف مليش باش نقوله في مرسى القنطاوي.
2: اي
1: يا ودي الشاطئ مش طبيعي الرمال يجيبوا فيها من داخل ويصبوا فيها في شهر مارس وشهر افريل. لحد توا فسحة امل في الحبيب.
2: أي.
1: اعز الشواطئ اللي عندنا راهي موجودة على الضفة الغربية مثلا للوطن القبلي في جهة زغران في جهة واد العبيد في جهة حمام الغزاز.
2: أي.
1: موجودة خاصة بين بنزرت وتبرقة.
2: أي.
1: او تبرقة فهمتي عندنا المجال موجود كبير ياسر اما مع الاسف قرب التجمعات السكنية الكبيرة المواطن العادي ينجم يخلط لها راهي الشواطئ اصبحت الان متضررة شديدة.
2: نعم شكرا اذا منجي بورجو يعطيك الصحة بارك الله فيك الى لقاء الاحد القادم.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار.
4: اليوم انتهاء أجل الترشح الالتحاقي بالأكاديميات العسكرية للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أغسطس المقبل. وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر أن غدا 20 جويلية آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. رواية المنصرمون للكاتب التونسي عماد جيدة ضمن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية، إلى جانب روايات من سوريا ولبنان والعراق ومصر. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي سالم في الكويت بطائرة مسيرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبدأ اليوم لقاءاته الرسمية باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن يستقبله الرئيس ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن زيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن قمة لبنانية أمريكية ستعقد في البيت الأبيض دون تحديد موعدها. نيروبي تستضيف اليوم اجتماعات القوى المدنية السودانية وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على طاولة الاجتماعات. وارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2267 إصابة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
6: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
4: بدنا جوا حبيب هي منظري لي بيش محديدة يا مديري.
1: يوسف التميمي
5: عمارو يا سنة عمارو عمارو
1: لذاعة الوطنية تونسية 100%.
6: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
0: في إذاعتنا فقط
7: أصوات حسنة،
0: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
7: فيصفو له الدم
0: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
7: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
0: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
7: أصوات حسنة إذاعتنا،
0: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: هذه الفنانة ماجدة الرومي التي تعود هذه السنة إلى مهرجان قرطاج الدولي. تعرف حسام ماجدة الرومي جاءت لأول مرة في تونس عام 80، نعم، لما كان محمد رجاء فرحات مدير المهرجان، وكان الاقتراح نذكر هذا من سمير العيادي باعتباره كان من أصدقاء رجاء فرحات، وتم عرض حتى شريط سينمائي ناجح في الفترة هذيك ليوسف شاهين عودة الابن الضال.
1: و مازال عرض شريط سينمائي
2: للمهرجان
0: كيفاش؟ لا ما عادش
2: منعرفش، عندي مدة على مهرجان قرطاج في بالي، ما على الأقل 4-5 سنين تالي كانوا يعرضوا بعض
0: في بعض الدورات. يقع التفكير في السينما
2: لما سهرت ماجدة الرومي،
0: أنا كنت حاضر في الندوة الصحفية وأشرنا إلى هذا، مسألة عرض الأفلام الناجحة.
2: لما لا؟ لما لا؟
0: نعم،
2: اختيارات، اختيار وكهو
0: اختيارات. الغناية اللي كنا نسمع فيها من اختيار واقتراح ضيفتنا حذامي سلطان. حذامي صباح الخير ومرحبا بك.
3: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة للمستمعين. شكرا سي الحبيب على الاستضافة، شكرا للطاقم اللي يخدم.
0: نعم، كل الزملاء. أنا دعوتك للبرنامج باعتبارك كنت في رحلة إلى، تعرف الوين حسام؟
2: والله أنا سمعت ما
0: إلى شنغاي في الصين. في الصين، إلى الصين الشعبية. أنت حذامي رسامة فنانة تشكيلية، مشيت شاركت في معرض. يعني كيفاش المشاركة هذه؟
3: والله هما تواصلوا معايا، اوكي، اتصلوا عنا تونسي قبل فوتوغراف امين بالسفاره، عرضوا معاه مقبل سنه، اختاروا انه باش تكون تونس مشاركه في المتحف. هو متحف، نعم، مش معرض، متحف دولي الدوره 16 سنه. اقترحوا علي انه باش يرشح مجموعه من فنانين من تونس، من بينهم رشحني انا، اوكي، قبل ما يحكوا معايا دخلوا على الانستغرام شافوا خدمتي، وقتها انهم اختاروا باش يكلموني، قالوا لي اوكي المعرض المتحف دوره رقم 16 سنة رشحنا احتنا تكون تونس موجودة في المعرض هذا. عجبتني الفكرة علاش لا، وسألتهم إذا كان يعني يحبوا يعني على فنانين أخرين من تونس ولا، قالوا بتبيع ماذا بينا. اقترحت زوز نحتين، بلال القرايني ونصر الدين فرحتي.
0: نعم.
3: زوز عندهم خدمة مزيانة على الأخر، تواصلوا معهم كيف كيف، وكانت المشاركة أربعة توانسة من تونس.
0: أربعة توانسة، ولكن ثم مشاركات أخرى من بلدان أخرى.
3: أكيد.
0: مثلا يعني
3: ثم أوكي، ثم من الصين، ثم من أمريكا، ثم من كوريا، ثم من
2: مش بلدان المشرق كاو، من العالم الكل تقريبا.
3: لا دولي، هو متحف معرض دولي، يعني مختلف، حتى من سوريا، حتى من المغرب، ثم من الكويت.
2: الفنون الموجودة معناتها فنون تشكيلية، نحت، رسم، مشتيخ،
3: الموزايك. ثم كان عنا واحد برك موزايك اللي هو تونسي سيد طيب من جربة.
0: نعم.
3: النحت موجود، نحت، ثم رسم على الماء، ثم رسم، ثم شو اسمها هي
2: التريزا،
3: التريزا، ثم شو اسمها
2: الكاليغرافية، ثم
3: التيساج،
0: النسيج،
3: النسيج، ثم النسيج زادة.
0: نعم،
3: يعني كانت أعمال متنوعة.
0: وطبعا أنت شاركت بلوحة واحدة.
3: أي بلوحة واحدة،
0: كل مشارك
3: عنده حق في لوحة واحدة.
0: في لوحة واحدة. كنا على المتحف كبير متوسط،
3: كان أوكي في الحس ما شفت، كان متوسط مش كبير باشا، أما كانوا أربع قاعات كبار.
0: نعم.
3: طبعا مجموعة من الأعمال كبيرة.
0: نعم.
3: ثم أعمال اللي أنا راقت لي وقعت باش نتفرج فيهم، وثم أعمال عادي نحسهم عادي.
0: أنت أول مرة تمشي للصين؟
3: أكيد أكيد الصين.
2: اهتمام الصينيين بالفن، نبدأ بالفن على الأقل. اهتمام كيفاش يراو الفن التشكيلي في تونس، وكيفاش يراو معناتها تونس ككل
3: الفن في الصين. أنا مشيت في الاختتام. الاختتام هو كان نهار 12 جويليا.
0: نعم.
3: يعني مشيت في آخر المعرض، اللي أنا كنمشي في آخر المعرض، آخر أيامات المعرض، نلقى الجمهور مازال قاعد يجي ويتفرج ويقف قدام الأعمال وكي يسمع اللي ثم رسام هوني عنده خدمة هوني، جيب حذيك واحكي لي على رسمتك علاش رسمت. الموظفين اللي يخدموا في المتحف كي سمعوا لي أنا موجودة كيف كيف، احكي لي على خدمتك بحكم معايا مترجم.
0: صحيح.
3: دكتور عبدالله. يعني بالحق يعطوا قيمة كبيرة للفن.
0: نعم.
3: بخلاف هذا يعني وانا متواجده هناك، اوكي، بعد ما حكيت مع المتفرجين الزوار والمعامله بالمتحف، كي سمعتني وكي سمعت فكرتي تاع الخدمه نخدم على الموروث التونسي وعلى السفساري وكذا، يعني حكيت على تفاصيل الخدمه نتاعي، قالت لي امان هكا امان
0: شاركت في ورشه. يعني
3: لأنه مش في ورشة لا في متحف قدام العمل المتيعي ويقف نحكي على العمل العمل قالت لي نستأذن منك تسنيني شوية نجيب سفير اليابان احكي معه جابوا لي سفير اليابان وحكيت معه
0: سفير اليابان في الصين
3: في الصين أيه. وبتبيع معها الطاقم المتيعي وسفير اليابان وصوروا يعني وعجبتهم الفكرة وكل شيء يعني يعطوا قيمة كبيرة للفن
0: بتبيع.
3: إن شاء الله تونس نوصل لمرحلة هذيك
0: على كل حال فما اهتمام من طرف الناس بالفنون التشكيلية وبالمتاحف والدليل حسام عنا برشا معناها متاحف وبرشا معناها صالات نتاع أو صالونات للعروض ولكن هذا يبقى ناقص يعني
3: لا أما نحبها كل ما نقولها نشكر وزارة الثقافة شكر كبير ونشكر إدارة الفنون التشكيلية نشكر مندوبية الثقافة بمنوبة شكر كبير لهم يعني احنا حتى اذا كان المواطن التونسي ما يمشيش للقاعات يتفرج برشا يعني حاسه ما قاعد نمشي ونشوف ونزور اما احنا عندنا مثل وزاره الثقافه تهتم يعني انا مشيت للصين عن طريق وزاره الثقافه
0: نعم.
3: يعني هم دعموني
0: هي اللي عاونتك ساعدتك صحيح
3: يعني كي يقول المندوبيه الثقافه منوبه كي يسمعوا حدين باش تمشي امشي فازي واحنا وراك اما مثال عندي خدمه نعوض اذا كنت تشكيليه كيف كيف يدعموا رغم ان تذكره السفر يعني الصين ما هيش رخيصه يعني مشينا أربعة من تونس نشكرهم برشا برشا
2: نعم يعطيهم الصحة كمان
0: شانغاي مدينة كبيرة بالطبيعة
2: مدينة بحجم بلد
0: هاي
3: أول مرة نزور بلدك هيك أول مرة أي
0: أول مرة
3: إني مشيت برشا بلدين أول مرة نزور بلاد بالطريقة هذيك
0: يعني شنو اللي اكتشفته في شانغاي شنو جديد عليك
3: القوة بالحق إذا كان نحكوا على المعمار في شانغاي رغم إن شفت شفت إيطاليا
0: نعم.
3: عندها إيطاليا عندها مباني وعندها آثار وعندها منحوتات مهولة أنا عندي أنا ممكن إيطاليا أحسن من فرنسا من باريس إذا كان مش نجي نرتب أما كنجي نشوف كي شفت شانغهاي نسيت إيطاليا
0: الناس في الشارع منضبطين
3: الناس في الشارع منضبطين الحاجة الوحيدة على قد ما هي متقدمة شانغهاي تحسها بلد متقدم على الأخر وقلتها فميك خاطر مدير المتحف اجتمع بيا مرتين قال ايش قولك في الصين قلت على قد ما هي متقدمه ونظيفه
0: أي.
3: لكن يجي الموتور البسكليت حاجه اخرى
0: كيفاش
3: يعني كان قصه الطريق بالحق الكرام منظمين
2: اما بسكل...
3: ما تعرفش منين يجوك ما تعرفش منين يجوك
2: يعني الموتور طيب.
0: برشا يستعملوا الدراجات الهوائيه والناريه وغيرها
3: برشا برشا اي
0: نعم يعني هذا حسام يخفف من الضغط نتاع التنقل
2: وهم اكيد مستنسين معناتها بالحكايه دي معناتها ممكن باش يجي واحد سائح اجنبي باش يضر حكايه غريبه نوعا ما مش مستنس تقص كيسترا كان الكرابك هاو ما تقص كيسترا تقرا حساب بسيكل
3: لا انا عندي فكره على الصين انها الصين والهند ولا مصر ولا يعني عندي فكره يعني
2: اللي هم
3: على قد ما هي بلاد متقدمه
2: على فكره في وقت من الاوقات تونس كانت من ثالث اكثر بلاد تستعمل الموتورات في العالم مدينه صفاقس تحديدا
0: تحديدا نعم
2: تحديدا كانت موتورات وبسيكل كانت
0: صفاقس وقليبيا كذلك
2: قليبيا زاد كيف كيف
0: نابل ايضا صحيح
2: نقصت برشا الحكايه
3: صافي رجعنا البسكليت وخنتعلموا البسكليت
2: ما وفروا لنا بسيكل
0: بربي على ذكر النقل ماذا بينا مره وقلتها عشرات مئات المرات نقصوا من السرعه اللي يستعملوا في العربيات نتاعهم باش يتنقلوا واحترموا اشارات المرور توا هاو اليوم في جريده الصباح نقرا في قفصة اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة عائلية يخلف عدد من الجرحى الحمد لله جرحى
2: الحمد لله جرحى بركة
0: أي نقصوا من السرعة يا رسول الله
2: ربي يدي غاديك مثلا في الصين احترام للقانون لأنه غاديك تغلط تخلص يذولي بالوقت
0: نعم
2: دي كاميرات سيرفيانس في كل بلاسة أي واحد يغلط سواء كان مقيم أو سائح
0: نعم
2: تغلط راك تخلص بالوقت بالنسبة للشنغاي الشيء معناتها الاجناس اللي قابلتهم كلهم صينيين غادي هل فما ناس مثلا تونس يمشيوا غادي هم فما مشارقه فما اوروبيان شكون اللي تنجم
3: ولا شفت
0: لم تصادف
3: كان هما شفتهم كان هما
2: لانهم هما برشا معناتها تصادفهم
3: إيه بالنسبه للعرب تو انا كي مشيت قبل اسبانيا فرنسا ايطاليا هذوما الدول اللي زرتهم اوروبيه يعني كي تمشي عاد تسمع مثال عربي ما نقولش تونسي تسمع عربي
2: تشوف حتى
3: الملامح مختلفه
2: الملامح تاع العرب
3: في الصين ثم هما بنسبه 95% كان ثم شوية أجانب ممكن عاش ألمان ممكن
0: أي.
3: يعني ممكن شوية مش برشا أغلبيتهم هما
2: نعم نعرف برشا تجارة تونس يمشيوا لشانغاي ما نعرفش هي العاصمة الاقتصادية ولا
0: جاية لشانغاي وقتاش حسين
2: ولا ان شاء الله كان سهل ربنا يكفيه على شيء علاش لي على ممكن يعاوننا في التجربه هذه ضي زينا مشي
3: لشنغهاي غالي ما صارش كان يمشي تجار لشنغهاي خاطر غاليه ممكن يمشوا شنغهاي وغاو بكين اغلى
2: مش بكين ما تصورش بكين هاي
3: انا نعرف اغلى بلايص في الصين ممكن اماكن اخرى ممكن بلايص اخرين
2: ارخص نتصور على كل اللي يمشيوا للصين نجم يعاونونا اكثر معناتها بالتجربه
0: شو نزوروا ضريح ماو تسيتونغ
2: ماو تسيتونغ علاش لي تسهر راي لانه في الصين يقولوا ما عرفش انت تقولي مشيت كانت شنغهاي كهو ولا بكين كهو اما يقولوا اللي يمشي لشنغهاي ما بلاد اخرى مقارنه بالمقاطعات الاخرين لانه عندهم نظام المقاطعات فمقاطعه اخرى تحس بلاد اخرى تمشي لمكاو مثلا حكايه اخرى جمله زاد تمشي مثلا البكين زاد كيف تلقى روحك عباره تحوس بلاد اللي هي بلاد عالميه مش بلاد معناتها خاصه بالصينيين كهو لانه التنوع الثقافات راه مهم جدا انت قلت مثلا في شنغهاي شفت كلهم كان صينيين او على الاقل
3: ملامح الوجه انا بتكلم على ملامح الوجه شفتهم نشكون كوري نشكون ياباني
2: نجم يكون
3: ما نعرفش ما نجم فرق
2: اهتمامهم بالفن اهتمامهم بالفن ظاهر اللي هم يحبوا ثقافات اخرى يحبوا ثقافتهم بلدان اخرى
0: كما تونس قولوها بكل اعتزاز دون غرور تونس متفتحه على ثقافتها العالميه
2: اكيد
0: يا ما استقبلت من فرق ومن ابداعات ومن فنانين ومن مفكرين ومن شعراء ومن رسامين وادباء من مختلف انحاء العالم من الثقافات العالمية المختلفة. أنت اللي اخترت غناية ماجدة الرومي. أنت تحب ماجدة الرومي؟
3: أي نحبها.
0: ما نبش تمشي لها في الاختتام في مهرجان قرطاج.
3: ما نصورش.
0: عليه.
3: الحقيقة.
2: تحبك أو عن بعد؟
0: أو عندك؟
3: لا شو نحبها؟ عندها أغاني، عندها كلمة. أنا أسمع نختار الغناية بش نسمعها كلمات ولحن. بعد نسمع الصوت. خاطر الصوت نجم يعدلوه. لكن أنا بأي غناية بش نسمعها كلماتها شنو تقول ولحنها. أنا جيب نسمع أغنية تعود كلمة عندها كلمات مش في المستوى نستغنى عليها تعملش.
0: ولكن هي اختياراتها بصفة عامة معقولة يعني
3: لا معقولة اختيارات
2: درست حليم الرومي كان حبيت أما بالنسبة لك أنت ما حكينا على أغنية
3: أنا خاطر عليك ما
2: الخاصة.
3: نجمش
2: نعم؟ طقوسك الخاصة نتصور من طقوسك الخاصة وانت ترسم هي الأغنية نتصور
3: أي
2: شنو هي نوع الأغنية اللي تسمع وقت تبدأ تصور هكا
0: شنو هي اللي تعطيك هكا شحنة معنوية
3: مثال ماجدة الرومي
0: أي
3: مثال عبد الحليم حافظ مثال صبر رباعي مثال هادي جويني
0: كذلك
3: يعني هذو مجموعة الأغاني اللي نسمع فيها
2: خليك شيخة باش تنجم تركز
3: مثال ساعات نختار أغاني من فاضل الشاكر ساعات أغاني من إليسا
2: يعني تقريبا جيل جديد
3: لا مش جيل جديد أنا قلت لك نسمع الكلمات مثلا ما قلتش هيفا أوكي وهيفا ما قلتش هيفا
2: هي.
3: أما ثم نسمع كلمات معينة تمام موسيقى معينة نسمعها
2: نحب ذي كلمات الموسيقى
0: عندك موعد مع مرسل خليفة في الحمامات نهار 24 جويلية
2: تمشي ولا
3: انا
2: يسعدك حبيبي انا ما تعودش الفرصة
3: قبل كنت تحكوا على الضوء انا عندي مشكلة في الضوء الضوء امان ما حش يقصنا الضوء بالخاص في الليل
0: على ذكر الضوء نرجع
3: خاص في الليل
0: شفت احنا في الإذاعة ما يقصش علينا مش معناها يعملوا فينا معاملة خاصة لانه عنا مولدات كهربائية
2: عنا
0: جروب ومش احنا كما بعض ناس كتبوا على الفيسبوك قالوا شبيه هاو الانوار والاضواء تتلألأ في مهرجان قرطاج يا ناس مهرجان قرطاج عندهم
2: مولدات
0: كهربائية
2: مصرفين عليها
3: شو احنا اذا كان باش نحكوا على الضوء اللي قاعد يقص احنا طاو في 2026 جيني انا اليوم يقول لي استاذ يقول لك لا قد انتم برشا عباد وليت تسلكوا في برشا ضوء على طاقه شمسيه في تونس اما انا رخص لي
0: هذاك الطاقه البديله
3: في الطاقه الشمسيه
0: لا هذا فيه برنامج
2: حديث طويل
0: حديث سمعك مرسل خليفه تونس الشعب تونس الشعب الفنان مرسل خليفة مدرجة في البرنامج على كل اهي

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: عودة إلى ضيفتي في البرنامج في موعد الأحد، الفنانة رسامة حدامي سلطان، وحديث عن زيارتها إلى مدينة شنغاي في الصين الشعبية ومشاركتها في هذا المرسم أو في معرض أو في المتحف في مدينة شنغاي. كما أشرت أنت حدامي، ما كنتش وحدك، كان معك ناس أخرين، يعني فنانين أخرين. نعم.
4: كانوا معايا بلال قرايني، نصر الدين فرحتي، والطيب الزيودي.
3: نصر الدين فرحتي هو معنا على الخط. نصر الدين، صباح الخير.
5: صباح الخير الحبيب، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير الجمهور إذاعة وطنية.
3: مرحبا بك. أول مرة أنت أيضا تزور الصين؟
5: أول مرة أنا نزور الصين.
3: أول مرة تحبي يا قلبي.
5: ان شاء الله مش اول مره،
4: ان شاء الله مش اخر مره.
6: اوكي، وعزياره مش على الحب.
3: ما هو لما الانسان يزور مدينه او بلد يتاسس حب لتلك المدينه.
6: لا تخسم على البلد هذيك، اكيد
3: اي بطبيعه الحال. تتمنى ترجع لها ولا يزي تمشي لبلاد اخرى؟
5: لا، نتمنى نرجع لها، خاصة الشرق. أنا الثاني حتى والفن نتاعي لاحظت لي ثاني مرة الأردن استدعتني في معرض وعرضت في الأردن.
3: أيوة.
5: وتو وعرض الصين استدعتني وعرضت في المتحف الصيني.
3: نعم.
5: بالنسبة للغرب حاولت أكثر من مرة،
3: إن شاء الله إن شاء الله تجي الفرص.
5: إن شاء الله إن شاء الله.
3: أي. أنت كيف
5: مستعد باش نمشي أكثر من مرة للصين الحقيقة؟
3: نعم. نصر الدين فرحتي، أنت من جهة الكيف هكا؟
5: من جهة الكيف.
3: من جهة الكيف. نشأت منذ الصغر على محبة الرسم والتصوير، كيفاش؟
5: هي قصة طويلة شوي. أما في الصغرى كنا في منطقة كيف، هي منطقة فيها مشروف فيها طين.
3: شنو هي المنطقة؟
5: المنطقة معروفة بمادة الطين.
3: اللي هي
5: اللي يعملوا بها.
3: لا لا، المنطقة
6: شو اسمها؟
4: حومتك شو اسمها؟
5: منطقة السرس.
3: السرس هي. معروفة بلاد الممثل الله يرحمه أحمد السنوسي مثلا.
5: بالضبط.
3: نعم.
5: فيها برشا فنانين الحقيقة، السرس وسرس ولادة. في منطقة السرس كنا في الصغرى كنا عندنا أكثر برشا لعاب. من اللعاب اللي نلعبوا فيها كنا نلعبوا بالطين بعد ما تصب الأمطار.
3: صحيح.
5: وكنا نشكلوا، كنا نحن صغار كنا نشكلوا أكثر، نشكلوا حيوانات، نشكلوا الطبيعة، نشكلوا نصنعوا برشا أشياء.
3: تصنع دار، قصر، خيمة،
5: أكثر حيوانات. ومن ثم حتى كي كبرت كنت كل مرة نشد قطعة نتاع لوح، قطعة نتاع حجارة، كنت ديما نحت مغروم بالنحت. للي شاءت الأقدار ومشيت قريت بوزار.
3: درست فنون جميلة.
5: قريت في المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، قريت خزف، اختصاص خزف. ومن ثم بدأت رحلة الفن التشكيلي.
3: نعم.
5: وليت نشارك في المعارض ووليت نطرد في نفسي في الساحة الفنية، والحمد لله.
3: نعم.
4: تبارك الله. هي خدمة نصر الدين فرحتي تحفون على الأخير، مش خاطرني رسام وخاطر نعرفه، أما مشيت زرت المعرض الشخصي متاعه. عمل
3: احكي معه معاك.
4: ايه في بالي يسمع فيا. كي زرت المعرض نتاعه ما شاء الله عمل برشا اعمال منحوتات اللي هي تحكي على اللي هو هي الاعمال نتاعه.
5: النحت الساخر
4: اللي هو اخذها امثله شعبيه ونحطها، يعني كل مثال شعبي عمل له منحوته خاصه به.
3: مثلا
4: مثال نصر الدين، مثال احكي على الخدمه نتاعك هذاك، الراس الكبير وشد اخوه الصغير.
3: أعطيني الأمثلة مثلا.
5: مثال مثال راس ورويس، الخدمة اللي تحكي فيها على أبيامي. راس ورويس سي الحبيب، قبل كانت مع جتني مداخلة معاك في المعرض الفردي تاعي في على النحت الساخر.
3: وقتاش
6: دخل معنا قبل حكيت على عملهم بال بالنحت
5: اي في المعرض النحت مع المعرض النحت في التعارض في مدينة الثقافة
3: صحيح
5: كذافيات.
4: نعم. وتم الى الخدمة الاخرى نتاع الفلوس ينقب عين الخو، كان فلوس او فلتوسي شو اسمه
5: فلوس ما ينقب كان عين اخوه، عين شافت وعين ما شافت.
4: اللي عزوزة السكوت
5: اللي استنى خير ما اللي يتمنى. برشا عناوين وبرشا اعمال.
3: اي نعم.
4: وتصور بالحق انا واحده من الناس بالحق يسمع مثل نصدع العباد كي تسمع ثم معرض، اذا كان نحت، اذا كان رسم فوتوغرافي، تصوير فوتوغرافي، اي حاجه مثالش امشوا شوفوا واسالوا الفنان على شنو يخدم، خاطر ثم برشا مواضيع قاعدين يخدموا فيها من الواقع التونسي،
3: خاصه اذا كان نصر الدين الفنان يتميز بالشخصيه التي نشا عليها وتربى في بيئه معينه، يأخذ من تلك البيئة ويكون عنده تأثير على أعماله وعلى إبداعه وعلى حتى الألوان. شنو أقرب الألوان ليك مثلا؟
5: أقرب الألوان لي هي الألوان المعدنية، خاصة البرونز. لأتك علاش الأعمال نتاعي معظمها اللون نتاعها لون برونزي.
3: إيش علاش اللون البرونزي؟ علاش مش الأحمر أو الأخضر أو ها؟
5: والله هو الأكثرية القراءات تكون متعددة، أما بالنسبة لنا كشخص يعجبني اللون البرونزي والألوان المعدنية بصفة عامة.
3: نعم.
5: لا أكثر لا أقل، ما عنديش واضح. عنديش تفسير للحكاية.
3: أنت شنو أقرب أقرب الألوان ليك؟
4: الالوان كل كيف كيف، انا ما عنديش لون مميز، الكل خاطي يكملوا بعضهم، بدك نحط لوحه نخدم
3: أي.
4: نحط برشا الوان في اللوحه،
3: ولكن ربما قد تلجئين الى لون بجانب لون اخر وما يقعش بيناتهم انسجام او تواصل.
4: لا يصير انسجام بالصيف عليهم
6: ثم ديغراداسيون سي الحبيب، اسمها ديغراداسيون اللي هي التدرج. تدرج في الألفين نجم يقرب للوين اللي ما تقربش لبعضها، نتصور هكا من
4: عرش. تدرج لون يعطيك حاجة مزيانة، تحط لون فاتح بجنبه لون غامق، تحط لون أول معاه بجنبه لون ثانوي، الألوان الكل تكمل بعضها. ما ثمش لون بالنسبة لي أنا، ما ثمش لون أحسن من اللون، الكل يكمل بعضها.
6: اللي هو اللون التغي، اللون اللي تتصوره
3: طبعا اللون الأسود مثلا باهي في أشياء، في اللبسة مثلا باهي
4: يمشي مع كل شيء،
3: ولكن في أشياء أخرى ما يبدا
6: والله انا ما عكس الحبيب، انا عكس انا التنميط نتاع الاشياء. علاش الفرح كان اللون الابيض؟ علاش الحزن كان اللون الاسود؟ علاش الحب كان اللون الاحمر؟
4: اتفاق، هذاك الاتفاق مش
6: حكايه. هو اتفاق، انا ضد التنميط. علاش ما نعملوش حاجه عكس؟ انا معاه في العرس تعمل مثلا روبروز، علاش لا الكوستيم علاش تكون سوداء؟ علاش تعمل حاجه جري مثلا؟
4: كي تكون انت مختلف على العباد يحسوك انت ثم حاجه اخرى، اما كي تسنسهم بنفس الحاجه ما تعمل فيها تولي حاجه عاديه الاعتياد. مثال ساكن نخرج انا بصحابه في السيفة اخي متى تصب
6: صحابه الشمس، اما في الصين هذه ما ديرش.
3: لا بالطبيعه وقايه من الحراره
4: في الصين، حتى في الظل يحطوا صحابه، حتى صحابه يحطوا صحابه يعني،
6: وننصحوا بها العبيد على فكره ديري صحيين
4: احسن برشا حتى من التربوشه. انا واحده من الناس، انا كان ثم تربوشه صعفه نحطها، تربوشه اخرى ليه
6: كنت ترابش في تعجربة ذوكم تيانا
4: كبار اي
6: تحفيني
4: وصحابة احسن بارشة من لما ترابش.
3: تعرف حذامي انا لن استعمل لاصحابة لم يظل لا تربوشة لا كبوس لا ميظل
6: اي مايش فخرة سي الحبيب مايش فخرة وما تعملش كويق الشمس كنت تقول لي عليه مش عليه ذوكم
3: على كل
6: هو ننصح الناس اللي هي تعودت او الناس اللي عندها امراض جلدية ولا عندها حساسية من نوع ما ديما تقرا حساباتها من جميع ما سوى باك المراهم هذيك وكل حكيت
3: صحيح،
6: او اللي ما يحبش او ما تعنيلوش يا خويا نعم.
3: شكرا نصر الدين فرحتي يعطيك الصحة
5: في الحبيب عايشك في الحبيب
3: في الدار توا معناها بعيد على الشمس والحرارة
5: اي في الدار بعيدة
3: مكيف عندك يمشي
5: يمشي
3: اي به شكرا نصر الدين يعطيك الصحة شكرا

0: لنا ولا انت حنا شداني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: عبد الحليم حافظ اول مره تحب يا قلبي
2: واول مره تهنى اي هذا من
1: اسمع بربي فما خطا متداول هذه الايام باعتبار الصحافة تكتبوا برشا ناس حتى على المواقع متاعهم يكتبوا على مهرجان قرطاج والنجوم والفنانين الكبار اللي جاوا على مسرح قرطاج. عبد الحليم راه ما غناش في قرطاج,
2: غنى في تبرقة وغنى في المنزة
1: وغنى صحيت في القبة
2: في, القبة
1: في خمسينية النادي الافريقي وغنى في المستير
2: أم كلثوم اللي هي أم كلثوم ما غنيتش في كلثوم
1: صحيت برشا
2: فيروز
1: زعما يعرف يقول لك هذا الرقح الذي اعتلته كوكب الشرق أم كلثوم وكذا
2: سي الحبيب هو يحكي على تونس مش يحكي على تونس يحكي على تونس ككل
1: أي
2: راي تشارلز غنى في كرتاج
1: بالطبيعة لا برشا فنانين
2: أي فما فنانين كبار نحكي على معناتها جيمس براون غنى
1: في نحكي تحديدا على فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ما غناوش
2: فيروز يظهر لي غنيت المره الثانيه في كرتاج
1: ما في باليش يمكن انت
2: لا المنزه المره الاولى ما نعرفش ان شاء الله ما نحبش نعطي معلومه غلط
1: لا ما غناتش في قرطاج فيروز
2: كيف زاد
1: غنات في القبه وغنات في الكرم
2: في
1: معرض الكرم وين يتنظم معرض الكتاب
2: صباح فخري غنى في كرتاج
1: اي صباح فخري غنى في المسرح البلدي غنى في تبرقه في سوسه في المستير في الدنيا الكل
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله وديع الصافي كذلك برشا فنانين اللي جاو قبل عبد المطلب جاء لتونس
2: محمد رشدي
1: حميد الزاهر عبد الوهاب الدوكالي عبد الهادي بالخيار
2: غنى في المسرح البلدي
1: صباح سميرة توفيق
2: تحكي على نجوم كبار مجد الرومي بتاعنا مجد الرومي غنيت في المسارح نتاع تونس كل
1: صحيح نعم حذامي شكرا لك يعطيك الصحه على حضورك اليوم في الاذاعه
3: شكرا لك
1: رغم الحراره هك جيت
3: نتحركوا
1: اي يعطيك الصحه
3: شو لا ثم برد ثم مطر الانسان باش يخرج وباش يوصل صوته وباش يخدمه لازم يتحرك ويكافح ما فيهاش لا حكايه سخونه ولا بارده لا ضو يشعل لا ضو مقصود
2: لا قبيله تحكي لي قالت زاد من الحاجات اللي هي وفين زاد الاذاعه الوطنيه لانه زاد انت تصدعك الاذاعه راه مش حاجه معناتها الاذاعه الوطنيه هذه راه مساج مش هي وللفنانين وللرسامين والناس اللي يراو روحهم اكبر شويه ممكن من بعض الاذاعات وكذا لا راهو الاذاعه الوطنيه هي الاذاعه الام
1: ما فما تلقى فنان هكا
2: كي نستدعاو
1: معروف ومشهور يحب على البوز يحب شكون ينفخ له هكا في
2: وشكون طلعك ومن جيت وهذه الاذاعه بوم
3: انا كيف ما سامحني كيف ما نقول انا نشكر وزاره الثقافه ونشكر الاعلام التونسي نتاعنا اللي قاعد مثال انا صبحت من الناس مثال مانيش مغروم برشا بالاذاعه ما عنديش كرهبه بعدين صنع الاذاعه ما نقراش برشا جرايد اما كي نشوف ارتيكل نقراه مع هذا نصنع في الجريده ما نتبعش برشا التلفزه مع هذا نتسنى التلفزه باش
2: تقعد لي معلومات
3: هذوما اللي نقول انا وزاره الثقافه اليوم هذوما باش يساندونا احنا باش نوصلوا فكرتنا نوصلوا معلومتنا نوصلوا الميساج نتاعنا يعني نشكروا تونس انا واحد من الناس تونس نعشقها بكل مؤسساتها مشكورين الكل بالبرشا بالشويه بالكلمه الحلوه نشكرهم برشا بالحق وزاره الثقافه الاذاعه
1: تاعنا
3: وشكرا لك
1: بارك الله فيك شكرا حذامي
3: شكرا
1: ان شاء الله مره جايه تمشي نعرش وين تحب تمشي مثلا
3: مثال نتمنى انا حلمي من
1: الارجنتين
3: نتمنى اليابان
1: ان شاء الله
2: تنشوفوا الحكايه في اليابان
1: صحيح شكرا اذا الفنانه والرسامه ضيفتنا اليوم في الاذاعه الوطنيه حذامي سلطان

0: ما ننسى حد وديما في القلب.
1: الفنان صالح بن سلامة عرف واشتهر باسم الفرسي، الله يرحمه، ما ننسوش. كنت الحقيقة على علاقة طيبة معاه باعتبار أنه كنا نلتقي هنا في حي لفايات قريبا من الإذاعة ونجلس في القهوة ونحكي. وصالح الفرزيت الذي توفي أمس في حدود الخامسة والنصف كنت على علاقة ديما بعيلته ونسأل على أحواله، لأنه كان في تحديدا 6 ديسمبر الفائت 2025 صدمته سيارة. ما كانش على كل القضية ضد مجهول، إن شاء الله التحقيقات تؤدي إلى نتيجة. الله يرحمه صالح الفرزيت.
2: بلا خمسين سير حبيب، من عرش السيد كان يسمع فينا ولا كان يشوف النعي متاع صالح الفرزيت، إن شاء الله ربي يرحمه. ما تشني إحساسه السيد اللي ضربه وهرب ذي، ما تشني بالحق شيء، كيفاش نجم تكمل حياتك بالشيء اللي عملته؟
1: على كل حال فما تحقيقات وفما
2: تحقيقات إن شاء الله توصلوا.
1: نعم، صالح الفرزيت بالطبيعة يعتبر من نجوم الأغنية الشعبية في بلادنا، رغم أنه اللون هذا ما مليوش برشا، ولكن هو كفنان يكتب الفصيح ويكتب الدارجة، عنده برشا كتابات جيدة تمس الواقع نتاعه الشعب اللي يعيش فيه، واستطاع أنه يسجل اسمه في مدونة الأغنية الشعبية التونسية. ولكن فما بعض معلومات اللي كتبوها غلطة.
2: والله أنا واحد بنست تفاجئت مع البارحة الناعي اللي سير متاع وزارة الشؤون الثقافية، على الأقل
1: أخطأوا في بعض العناوين تاع الأغاني.
2: تحط معناتها تحط صالح فرزيت اللي هو عمل أغنية أنا اللي سنتك يا وردة، معناتها الأغنية حبيب الشنكاوي، تقول فاضل كيس غريت بيا، معناتها والوردة اللي نحكي عليها اللي هي أغنية متاع سمير لوسيف، معناتها واضح جدا، معناتها ما نحبش نجزم، أما واضح أنه الحكاية غير مكتوبة بشات جي بي تي، مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، اللي الذكاء الاصطناعي يغلط غلط كيماك، فلذي شوية على الأقل صلحوها.
1: ثبتوا
2: تصلحت من بعد في الريكتيفيكاسيون اللي صارت، حطوا على اساس انه كتب اغنيه من اشهر اغنيه ارضى علينا يا لميمه.
1: صحيح،
2: ارضى علينا يا لميمه.
1: نعم،
2: قالوا لي روح براني جني وتجنى وترفك نار، هذم الاغاني بتاع صالح الفرزيت، لانه انا واحد من الناس مانيش من جيل السبعينات ولا من الثمانينات، اما خلطت على صالح الفرزيت وحابين اغنيه صالح الفرزيت، معناتها لانه اغنيته تعبر على وجدان الشباب وتعبر زاد على الظروف ممكن اجتماعيه او تاريخيه صارت في تونس في فتره من الفترات،
1: وعبرت على ظروفه وحتى الخاصه،
2: حتى ظروفه الخاصه وحكايه على حاجات معناتها عاشهم. معناتها الشباب يعرف صالح فرزيت، مش فنان نكره اللي باش نقراو النعي نتاعو ما نعرفوش.
1: نعم،
2: صالح ربي يرحمه وربي يصبر عليه.
1: الله يرحمه صالح بن سلامه، ونعزي بناته رحمه واميره وعفاف وزوجته لميا. الضريح نتاعو يعني الجنازه ستخرج من الحمى متاعه في سيدي حسين السجومي نهج ابنه تومر تحيي بوقدفة باتجاه مقبرة الجلاز بالطبيعة في حدود يعني بعد شوية يعني مع صلاة الظهر.
2: إن شاء الله ربي يرحمه كما قلنا ويصبر عائلته، وإن شاء الله الوسط الفني والثقافي يشوف أنه يخموا في صندوق للفنان، يخموا في طريقة لتعويض.
1: لا، هي وزارة الثقافة ما قصرت، اشتبعت الحالة
2: وزارة نمشي معك.
1: أي،
2: قامت بالواجب
1: إن شاء الله، وعملت اللي تنجم، إن شاء الله بعض زملائه كذلك يعاونوا العائلة.
2: نعم، خاطر تعبت ياسر مدين في. نعم، نعرف الحكاية دي.
1: نسمعوا صالح الفرزيت.

0: هذه مبدلة بعض الكلمات راهو هو يقصد في حاجة أخرى هو صحيح. أرض علينا يا فلان
1: رانا مذمين السنوية في العفو يجينا من
0: أي من عام 76 صحيح
1: حكاية ما يختم الوقات على الحكاية لأنه أقصد الأغاني في السبعينيات والثمانينات جزء منها تتسمى الأغاني متاع الزندلي الزندليات
0: أي
1: اللي هي الأغاني خرجت من السجون التونسية وحكيت على واقع اللي يعيشوا الشباب في الفترة ذيك من
0: جملتهم بعض الشباب
1: بعض الشباب بتبيع مش كل انا ما عشت الفتره هذيك اما على الاقل اللي وصلنا منها وصلنا عن طريق بعض الكتابات وصلنا عن شهادات للعصر

0: مثلا يعني هذه النوعيه من الاغاني والكلمات تقول تعبر، ما انا مرهاش تعبر عليا مثلا،
1: تعبر على حاجه معينه.
0: اي
1: هي تعبر على فتره معينه لجيل معين لشبيبه معينه ل
0: صحيح،
1: ما تنجم تقول جماعه مجموعه معينه من الاشخاص، اما طريقه التعبير هي اللي تفرق. راي عبر عليها بطريقه جميله جدا.

0: إذن الله يرحم الفنان الصديق أقول صالح بن سلامة صالح الفرزيت.
1: ربي يرحمه.
0: ربي يرحمه. بعد قليل يعني بعد موجز منتصف النهار تكون ضيفتنا الفنانة آية دغنوش اللي عندها عروض في بعض المهرجانات الصيفية. مثلا وغيرها من المهرجانات الأخرى. شكرا الزملاء لسعد شبيل، فاطمة عبار، فاتن حسني، عمار جبالي. شكرا حسام، شكرا لكل الزملاء المساهمين في هذه الحلقة أصحاب الأركان، ونلتقي دائما على محبة.
1: مرحبا بالناس كل.
0: إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ لها أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة الرابعة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق جهة تونس الكبرى وجهة الشمال وجهة زغوان وجهة الشمال الغربي وجهة ولايات صفاقس والجنوب الغربي وجهة الجنوب. إصلاح المنظومة التربوية للفترة الممتدة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة وفق وزارة التربية. المدرسة النسوية لينا بن مهنا تعلن عن فتح باب الترشحات للدورة السادسة 2026-2027 ويوم 25 من جويلية الحالية آخر أجل لقبول الترشحات. صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، مشروع أطلقته وزارة البيئة مؤخرا بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. المشروع يشمل في مرحلة أولى ولاية تونس الكبرى ويهدف إلى تقليص إنتاج النفايات. بداية من يوم غد انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادي، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقا. في أخبار العالم، مصادر أردنية مسؤولة تنفي صحة ما نشرته السفارة الأمريكية بشأن إخلاء مطار العقبة ومنائها بسبب تهديد محدد وموثوق. توغل وقصف إسرائيلي في عدة مناطق بريف القنيطرة في سوريا. وعطل يضرب موقع الفيسبوك في عدد من الدول في العالم وتظهر على الشاشة رسالة للمستخدمين تقول الحساب غير متاح مؤقتا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب جغام. موعد الأحد.
5: ضيفتنا في الموعد.
6: ضيفتنا في الموعد.
5: ضيفتنا جاءت في الموعد وقبل الموعد أيضا. نحييها الفنانة آية دغنوش. آية، مرحبا بك.
7: عايشك سي حبيب، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. فرحانه برشا لينا معاك اليوم، عندنا مديده نحبوا نتلاقاو وما تلاقينيش، هكا جات الفرصه، ما نجم نكون كان قبل الموعد، انا منظمه في القاهره.
5: يعطيك الصحه. من عناصر نجاح الفنان او اي شخص انه يكون منضبط في علاقاته مع المؤسسات وفي احترامه للاذاعات والقنوات والناس كل اللي باش يساهموا في ابراز الانتاج الغنائي اللي انت تقدم فيه للمستمعين وللجمهور. عندما شاركت آية دغنوش في احدى المسابقات الغنائية التي تظهر على التلفزيون وتتابع من طرف الجماهير العربية، نالت اعجاب الناس في الحقيقة. في The Voice برزت منذ صغارها آية، احبت الغناء واستطاعت ان تحلق باجنحتها وستحلق عاليا وبعيدا، غنت لفنانين كبار حتى تكتشف زوايا إمكانياتها الفنية. مش نسمعوا توا نجوز
7: تكلم،
5: ثم نرجع للجديد كذلك.
7: يلا
5: تفضل.

0: إذن هذه آية دغنوج ضيفتنا اليوم في موعد الأحد في الإذاعة الوطنية التونسية. علاش اخترت آية هذه باش تعاود تغنيها؟ تغنيت قبلك بالتأكيد.
1: أكيد هي أول حاجة هي أغنية من تراث الكيف، أنا سمعتها وحفظتها على سي منظر جبيبلي لا يرحمه،
0: وغنى عبد الرحمن
1: الشيخاوي في العروسيت وحتى في تليفز، حفظتها على سي منظر وحفظتها في عروسيتنا وفي قعدتنا في نسي وفي التراث وفي الأفراح وفي الحنة وفي الوطية.
0: نعم،
1: والحقيقة من أغاني التراث الكيفي اللي قريبة لقلبي برشا، نحبها برشا، نحب كلامها
0: كما تحب الكيف،
1: كما نحب الكيف
0: وكما تحب برقو سليانا.
1: أكيد كما نحب برقو سليانا، كما نحب تنسي.
0: أنت أي أبوك وأمك أصلي
1: برقو
0: سليانا ولكن عشتوا في الكيف.
1: فما ديما مشكلة راهم تاع بين برقو سليانا والكافي، واحد يقول تبعدنا، واحد يقول تبعدنا.
0: الكل تابعين بعضهم،
1: لأن تبعت تونس كل الحقيقة. والنسمة نفسها راه شمال غربي، أنا بنت الشمال الغربي، بنت تونس ونحب شمال غربي ككل، لكن يقعد موروثي يعني البجاج الثقافي والرصيد العادات والتقاليد متاعي كافية أكثر منها، لأني ما عشتش في برقو يعني لديين متاعي الدم من برقو، لكن اللبس
0: الجينات
1: من برقو، لكن التربية والموروث الكل من الكيف.
0: بطبيعة في الكيف فما مخزون غنائي تراثي كبير برشا.
1: صحيح،
0: كما في الجهات الأخرى.
1: أكيد كذلك. أكيد
0: أما ما فيها بأس، يعني شوف فماش حاجة من برقو من سليانة تغنيها؟
1: فما برشا حاجات من برقو من سليانة تغني، وأنا عملت حفلة في سليانة قلت عمناول ولقت يعني استحباب الناس الكل وحبوها، غنيت برشا من التراث السلياني من برقو.
0: مثلا يعني
1: غنيت خويا نحبه، وغنيت رجال حميدة
0: باهي هذه خويا نحبه.
1: ايه
0: كيفاش ترى؟
1: إلي

0: ست زندية وتمتعي الأسمر مدامك عندي يا حليلي حليلي نحب نزهة معاك يا
1: الله الله الله. شكرا آية دغنوش. ما تصورش قداش أثر في المقطع هذا. خويا نحبه بايك لما الفنان يغني القيم هذه نتاع المحبة والتضامن والتصالح والتآخي والتودد.
0: أكيد هو الفن
1: أنتما تصنعوا السعادة، سعادة الناس.
0: صحيح، لكن في نفس الوقت الفن زادة يصنع ويوصف ويرسم حالات نفسية وحالات معيشية في مختلف الإطار. يعني
1: صحيح.
0: الإطارات نجم نغني حاجة في الحب، حاجة في التصالح، حاجة في الأخوة، لكن نجم نغني وزادة حاجة في المعاناة، حاجة في اليأس، حاجة يعني نعبروا على حالات الإنسان في مختلف ظروفها.
1: نعم. شو تحس لما تكون تغني ومنسجمة مع الجمهور يصفق لك ويتبع فيك ويسمع فيك ويحس بيك؟
0: الحقيقة من أحسن لحظات اللي نجم نعيشها في حياتي، لحظة المتعة أو الاستمتاع والإنرجي اللي ماشية جاية بيني وبين الطاقة اللي بيني وبين الجمهور. يعني ديما نقول لهم بعد الحفلة الإنرجي اللي نخرج، الطاقة اللي نخرج منها بعد الحفلة راهي تعيشني أسابيع وأشهر من السعادة ومن الانتوزيازم. يعني العلاقة ذيك سبيسيال. وديما نقول علاقتي بالجمهور تختلف بين اللايف وبين لي ريزو سوسيو. اللايف ديما عنده رون وعنده لذة أخرى.
1: صحيح. شكون غرمك بالغناء آية؟
0: الحقيقة العائلة، أخويتي أمي وبابا في الكيف. يعني لقيت تشجيع كبير من منذ بيت ثقافة في الكيف دون تون، سي الحبيب العويدي نوجه له تحية، أساتذة الموسيقى اللي قريت عندهم في الكيف، سي سليم سي رؤوف برشا، يعني أساتذة سي محسن قريت عندهم وكانوا مشجعيني برشا. حتى في المدرسة كنت نقرأ في المدرسة كانوا المدرسات يعني المعلمات متاعي كانوا يشجعوني برشا على الغناء.
1: أكيد كنت نجمة الحفلة المدرسية.
0: كنت نجمة القسم أنا ديما لأنه يعني كنت زادة متميزة في القراية الحقيقة. كنت ديما من الأوائل، فكانوا يحبوا الطفلة اللي عندها موهبة لك في نفس الوقت شادة قرايتها وتقرأ مليح وتحب تطلع ديما لولة ومثابرة، فكان يحتسب لي. ندلل عليه النقطة ذيك ديما ندلل بها.
1: لشكون كنت تغني؟ اش تسمع وانت صغيرة؟
0: الحقيقة نسمع
1: بالتأكيد تسمع صالحة.
0: نسمع صالحة أكيد. نسمع أم كلثوم، عبد الوهاب، كاظم الساهر لأن أختي كانت مغرومة برشا بكاظم الساهر دون لو تون. نسمع فايزة أحمد، نسمع تراثنا أكيد من عزيزنا. يعني كنت الأذن متاعي منفتحة على برشا لهجات وبرشا غنيات.
1: نعم. عنا مسمع غنائي لأم كلثوم بصوتك.
0: نسمعه؟ شنو هو الغنية؟
1: اسأل روحك يا دورلي.
0: يلا نسمع.

0: شقالوا لك آية دغنوج لما غنيت في The Voice؟ لجنة التحكيم.
1: لجنة التحكيم
0: عجبتهم؟
1: أكيد سيناراني ما كملتش. أنا وصلت يعني دمي فينال نصف نهائي ووصلت بدعم من من من عاصي الحلاني، لأنه كان التصويت كل مرة ما ينصفنيش نخرج بالتصويت، وكان هو اللي يختار يرجعني رغم أني قلت له سيبني راني نحب نروح، راني تعبت خليني نروح، وهو مكبش يحبني نكمل ويحبني نواصل ويحبني نثابر، ونشكره خاطر ربى فيا المثابرة وأني نمن وأني كنشد حاجة نكملها في الأخر يعني. ما نسلمش.
0: اخترتهم كلثوم باش تغني؟
1: انا غنيت برشا الوان الحقيقه وبرشا لهجات موسيقيه في The Voice. غنيت التونسي، غنيت يا خموري، غنيت ورده، غنيت اصاله، غنيت ام كلثوم، غنيت مياده، غنيت برشا الوان موسيقيه الحقيقه.
0: نعم، من ام كلثوم اش تاخذ مثلا؟
1: نتمنى اني نكون خذيت، لكن ناخذ منها قوه الصوت في لحظات معينه في الاداء، ناخذ منها مدى إيصال الكلمة والمعنى الكلمة الشعرية يعني اللفظ الشعري أو الكلمات مدى إيصالها بالأداء وباللحن.
0: صحيح، ممتاز.
1: نتمنى أن
0: والأداء يكون بصدق.
1: أكيد.
0: أي عندك بعض الأعمال مع الشاعر عدي الورتاني؟
1: أي صحيح، هو أب روحي أكثر من أنه يكون شاعر، وذكم أعمال جمعتني بأب روحي في الفن.
0: عندك المحبة شنية هكا؟
1: المحبة شنية، وقبلها يا سيد الناس زيدا.
0: يا سيد الناس. علي الورتاني صباح الخير.
2: يا الحبيب شنو أحوالك؟
0: الحمد لله لباس.
2: والله فرصة طيبة هذه، خاطر أي يزمها تكون حاضرة في برامجك وأنت إنسان تحب الطرب. نتصور وأنها من الفنانات اللي يعني الاهتمام بهم مهم برشا.
0: صحيح، لماذا اخترت انك تشتغل مع آية في بعض الاعمال؟
2: كلمة نشتغل ما نحبهاش برشا. لاني آية انا عرفتها صغيرة بالكل، عمرها تقريبا 13-14 سنة. كان ذلك في مهرجان صبيحة.
0: نعم.
2: تسيل حبيب العوادي كان مندوب الثقافة في الكيف، وحب يرجع مهرجان صبيحة اللي هي نعرفوها من دشرة نبر من الكيف. مهرجان صليحة تعمل في تونس بعد ما توفيت صليحة عام 58.
0: نعم.
2: ولا المهرجان موجود من عام 59-60 وتعديوا فيه برشا أغاني.
0: نعم. علي الورتاني، ماذا في صوت آية مش موجود في أصوات الأخريات والآخرين؟
2: الإحساس يا حبيب، عندها إحساس كبير ياسر، وعندها بنة في صوتها، وعندها رقة في صوتها، وعندها صدق في الأداء.
0: مش كان هي عندها صدق والجمال في صوتها؟ مش،
2: لكن أنا تعاملت مع ناس أخرين وزلت نتعامل مع ناس أخرين، لكن آية شفتها يعني كيفاش ترعرعت يعني ملي صغيرة وكبرت حتى لين دخلت المعهد الأعلى للموسيقى ولات أستاذة نتاع موسيقى. ولكن أنا متابع لها يعني لسيق وفرحان برشا بالنجاح نتاعها. فيها حاجات أخرى بخلاف الفن، أنها كما كانت تقول توا يعني تحب دائما وأبدا توصل الحاجة للآخر، ولكن عندها ذكاء كبير برشا واستراتيجي.
0: مش ذكاء اصطناعي،
1: حتى الذكاء الاصطناعي لازم راه حتى الذكاء الاصطناعي لازم
2: حتى الذكاء الاصطناعي نتصورها باش توصل له. أيه. على خاطر تحب ياسر هي لي ميديا وتحب التواصل، الطرق الجديده هذيا من التيك توك للميسنجر للفيسبوك.
0: أيه.
2: هذوما الكل يعني وسائل وصلت بهم القيمه الفنيه اللي موجوده في صوتها.
0: واضح. نعم، باهي نسمعوا مع بعضنا وثم نرجع لك.
2: حاضر.
0: يا هذه
1: يا سيد الناس.
0: أي.
1: من أول إصدارات ألبومي الأخير يا سيد. نعم. الناس، من كلمات الدكتور علي الورتاني، ألحان محمد الأسود، وتوزيع مروان الزيدي،
0: غنى آية دغنوج.

0: يا سيد الناس يا محير فينا الإحساس. كلمات علي الورتاني، غنى آية دغنوش. راضي علي الورتاني على أداء إيصال كلماتك إلى المستمعين؟
1: بطبيعة الحال هي عملت أقصى جهدها وحاضرة دائما وأبدا.
0: نعم.
1: يبقى دائما معناها ديما نطلب من الإعلام أنه يوفر المساحة للفنانين التوانسة وخاصة الآية دغنوج، لأنه يمكن أنت تبقى الوحيد اللي تعدي برشا أغاني طربية، أغاني تونسية، برشا منشطين الحق ما يعطيوش حق الأغنية التونسية وما يعطيوش حق الناس اللي قاعدة تخدم تو في الميدان في تونس، يعديوا أكثر بسهولة الأغاني الشرقية. أو
0: لا، إحنا لا محالة ما نش ضد الإنتاج والغناء الشرقي، وإنما ضد الإنتاج الشرقي اللي ما يستاهلش فيش يتعدى الردي.
1: اي مهما كان حبيب
0: توقف برشا إذاعات أخرى يعديوا على بعضه، يعني
1: على بعضه،
0: على بعضه.
1: هذه ميزة
0: هذا كذوقهم الله غالب،
1: ميزة الإذاعة الوطنية يعني. والحمد لله فما منشطين مازالوا عندهم الذوق ومازالوا يحبوا يوصلوا الكلمة واللحن والصوت.
0: نعم.
1: التونسي.
0: أي هذا كدورنا أنه نبرزه، خاصة الإنتاج الوطني، الإنتاج التونسي، مع التنوع في ما نقدم بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: شكرا الشاعر علي الورتاني. عندك نغم آخر كذلك؟
2: أي نغم
1: جديدة.
2: أي غنية ما زلت جديدة، ما زلت بزيتها.
0: المحبة شنية،
2: المحبة شنية. تغنيت أول مرة في حضرة الحب، غنينا الأغنية أول مرة لايف
0: للجمهور، لحن
2: حسين ناصر صمود وزحى صديقي الفنان رياض بدوي. تحية كبيرة ليهم. والأغنية إلى حد الآن لقات استحباب بالناس وتفعلوا معها برشا. الأغنية صادقة وبسيطة وتتحفظ ومعبرة على حالتنا في الحب.
0: يعني تقول لعلي الورتاني هي؟
1: تحب أقول لك النص؟
0: اي قرأ لي بعض الكلمات.
1: اي المحبة شنية، تسأل وتعاود وتلح علي، تقول لي فسر لي المحبة شنية. نحبك بحساسي وقوة أنفاسي والظهر القاسي ما يأثر فيا. نحبك بجروحي في سكاتي وبوحي أكثر من روحي ومم وعيني. نحبك في هنايا لحني وغنايا وفي كل ثنايا ايدك في ديا. نحبك فوجاعي وبقلبي الواعي للفرحة ساعي ما تخلي بيا. نحبك بجنوني هبالي ومحوني لا تعشق دوني ولا تبدل بيا. نحبك في حياتي سر غناياتي وآهي وقفلاتي ونغمة سحرية تسأل وتعاود وتلح عليا، قل لي فسر لي المحبة شنية.
0: ونحبك تتعدى في إذاعتي. شكرا شعب.
1: هذه أول مرة نقرأ النص في إذاعة وأول مرة يعني نحكيه على الغنية هذه في إذاعة معاك.
0: نعم مرحبا بك.
1: إن شاء الله بدرت خير إن شاء الله.
0: شكرا علي الورتاني.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e frimi. I dajt me lotanija.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أداء آية درنوش لحن ناصر صمود كلمات علي الورتاني. حبك بوجاعي وقلبي الواعي
1: وقلبي الواعي للفرحة ساعي ما تخلي بي.
0: أي لما تقترح عليك آية كلمات أكيد تحب تفهمها تحسها من الداخل يعني.
1: أكيد أكيد طبعا طبعا ونأخذ برشا وقت باش نقرأ النص ونسمع الأغنية ونحاول نسمعها لشكون يكون ما عنده حتى علاقة بالميدان الموسيقي ونأخذ وقت باش نقرر ومن بعد
0: نشوف رد الفعل.
1: أكيد أي
0: شوف التجاوب.
1: صحيح
0: تحس في بعض الأحيان أنه كلمات تقترح ولكن لا تصلح.
1: طبعا طبعا والحان تقترح ولا تصلح ونحاول بطبيعة نختار الأغنيات اللي يشبهوا لي ونجم يكون لحن له أنا ما يشبه ليش لكن يشبه الفنان آخر فما نحسش روحي نجم نغنيه لكن أكيد ثم من الزملاء ومن الأصوات اللي نجم يقدوه ويعطيه حقه ويحسوه أكثر مني.
0: أي قداش نسبة الأغاني اللي تغنيهم يعبروا عليك أنت أكثر
1: من غنيتي؟
0: الغنيات الكل اللي تغنيه
1: أنا نحاول في كل أغنية نغنيها نحاول نتبنى قضيتها أو نتبنى موضوع الأغنية فنحاول أكثر حاجة نكون وفية للموضوع ونحسها.
2: موعد الأحد موعد الأحد
0: ضيفتنا في الموعد
2: ضيفتنا في الموعد
0: آية درنوج ضيفتنا في برنامج موعد الأحد. بطبيعة أنت شيخة الناس بالحب.
1: صحيح واختارنا أغنيات اللي في تيم الحب وكان حفل أنا راضي عليه الحمد لله. الجمهور كان فرحان باختيار الأغاني غنينا من جديد غنينا من الأغنيات اللي يحبوها الناس تونسي وشرقي وحاولنا ننوعوا في الألوان ونرضيه وشرائح يعني عمرية مختلفة من الجمهور. غنينا شيرين غنينا أغنيات جديدة غنينا ذكرى غنينا ميادة غنينا فيروز غنينا أم كلثوم.
0: غنيت عبد الحليم؟
1: عبد الحليم ما غنيتوش.
0: أها.
1: غنيت أغاني لأصوات نسائية.
0: أهواك واتمنى لو أنساك.
1: لو أنساك. إيه.
0: تعرفها؟
1: نعرفها أكيد. أنا الحقيقة منيش برشة من مستمعي عبد الحليم ياسر لأن أنا مدرسة أم كلثوم أكثر. لكن نحب أغنيته برشة وأكيد نسمعهم بصوته ويعجبوني لكن الحقيقة ما نجرأش برشة أني نغنيهم. الحفلات الجايين.
0: إيش معناها ما تجرأش؟
1: يعني من
0: هكا جرأت على أم كلثوم؟
1: لأنه أم كلثوم نسمعها من عمري 5 سنين نحس روحي شربتها الأغنية عرفت. عبد الحليم من ماهوش يعني ماهوش التنبغ اللي وذني ماهمش نفس المدرسة بعاد. هو أم كلثوم على المدرسة الغنائية بعيدة حتى الأغاني وشوى الأغاني ماهمش كيف كيف. أغاني عبد الحليم فيهم أكثر رقة فيهم أكثر فينا. أنا من مدرسة ذيك مدرسة القوية في الأغنى. لكن عبد الحليم راهو غنيته غنيات عظيمة جدا وغنيته يعني دي زيكون في عبد الحليم مدرسة وحده والأغاني والكلمات وأكيد نحفظ. لكن ما تجرأتش أني نغني لكن تنغني.
0: نعم معتمدة بطريقة ذكية وسائل التواصل تمشي مع تيك توك والإنستغرام
1: هذيك جديد وهذيك الجمهور
0: يوصل أكثر
1: يوصل أكثر وأسهل. لكن زلقة بفلقة تعرفها الزلقة بفلقة
0: يعني
1: ما عندكش برشا مجال للغلط. خطر
0: إذا تغلط وحاسبين
1: تتحاسب برشا خطر الجمهور عنده أكسي كبير ليك. ينجم يقول لك كل شيء وينجم يكتب بيبليكمون رأيه بكل سان ليميت يعني ماكش حطت له مانيش حطت له ليميت.
0: فما كتابات فيها تجاوزات
1: بالنسبة لي مش برشا لكن موجودة.
0: ما تلقى الآخرون والأخريات ينبروا
1: موجودة ومن حقه خطر أنا قدمت له روحي على منصة موجودة للجميع.
0: صحيح
1: وقدمت له أنا شنو نجم وشنو نعرف نعمل وهو من رأيه أنه يعبر لكن في حدود المعقول. إذا كان تجاوز ينفسخ ينتقبل رأيه ونجاوبه بنا بطريقة معقولة.
0: تعرفها بنت المحميد؟
1: بخنوق
0: بخنوق
1: نعرفها. ملهم بخنوق. أنا اللي نعرفها.

0: تعديت على حوشك مسكر باب، قلتي نهار السوق.
1: شكرا آية دغنوش، لكي في صوتك وفي إحساسك وفي داخلك جذور تعود إلى الكاف بالتأكيد.
0: الحمد لله.
1: كما حكينا معناها محبتك لصالحة واضحة، تحب كذلك نعمة عليا على الرياحي، ذكرى محمد، أمال ماهر،
0: نحبهم الكل،
1: سميرة سعيد،
0: نحبهم الكل ومدارس ونتعلم منهم ونحاول نلقط منهم نقاط القوة اللي فيهم واللي في كاريرهم واللي في مسيرتهم الفنية والغنائية، ونحاول نتعلم من أغلاط غيري ونصلح. وهذيك تجربتي وهذوكم خطوتي في بداية مشواري الفني.
1: نعم. وين تتمنى تغني أيضا آية؟
0: أنا عندي حلمة حلمتها من فترة وقاعدة والحمد لله نحقق فيها بخطوات ثابتة بشوية بشوية، ما نزربش، لكن الحمد لله إلى حد الآن راضية على خطواتي. نتمنى ونحلم أنه نحقق مسيرة وغنائية عربية، نكون نجمة عربية في العالم العربي ونغني في مسارح كبيرة أمام جمهور كبير، فرقة كبيرة، ونحقق في حلمتي بشوية بشوية
1: إن شاء الله. علاش؟
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله بالثبات، بالمبادئ، بالحرص على الجودة.
0: أكيد.
1: بالرغم اللي فما ناس أخرين اللي يغنيوا أي شيء ويلقاو انتشار، يعني
0: مش مشكلة، أنا مش مشكلتي في الانتشار الحيني، يعني في اللحظة ومن بعد يتنسى. أنا نحب الانتشار الدائم، نحب الغنية كي تتعمل نبدأ راضي عليها، ومن بعد 20-30 سنة نعاود نغنيها ونحبها ونشوفها بنفس العين. فأنا بالنسبة لي الدويم والكونتينويتي، أني نتواصل وأني ما نعاودش روحي، لكن في نفس الوقت تقعد تصويرتي مزيانة في عين الناس، ويقعد يحترمني ويحترم فني، وكل خطوة نعملها تشبه لي ونحترم روحي فيها ونحترم جمهوري فيها. أكيد.
1: أي. ابنك نوح تغني له؟
0: يغني لي. ما عادش خليني نغني هذيك، ولا هو اللي يغني لي.
1: تغني له نوح مثلا؟
0: نوح يحب غنياتي. نوح مثلا من الناس اللي نسمعهم الأغنية أول ما تجيني الأغنية نسمعها لنوح. كان نوح قال لي نعودوها.
1: أي.
0: يعني راي الأغنية لازم ناخذوها وباش نغني.
1: معناها تشوف رد الفعل نتاعو، تشوف كيفاش
0: يتقبل. اي نوح غنيت المحبه شنية، اول ما حضرت الاغنيه وصورناها وسجلناها سمعها وتفرج فيها، بعد ما كملت الاغنيه صفق على مموتو هو، صفق عليا. دونك قلت له
1: يدي الاغنيه توا بصفه خاصه، فماش مقطع غنائي تحب تسمعه النوح اذا يسمع فيك؟
0: نوح يحب يا سيد الناس،
1: اي
0: يحب يا سيدي انا في حضنك رقه وحنينه يحبها، فنغنيها له.
1: تفضل.
0: يا سيدي أنا في حضنك رقة وحنينة، يا سيدي أنا في حضنك رقة وحنينة، نولي مزيانة في غيابك وردة ذبلانة، روحي عطشانة تستنى من عطفك كاس، وحطوا عساس عالبابك حطوا عساس.
1: شكرا. أي زوجك مشجعك؟
0: الحمد لله. أي زوجي مشجعني و
1: فيو وعويدات. مرحبا بيه.
0: يعيشك. زوجي لولا زوجي والحمد لله راني ما خطيتش الخطوات اللي انا فيها اليوم، لانه هو الحقيقة من المشجعين ومن اصحاب الافكار واستراتيجية، وهو مدير اعمالي، والحقيقة الحمد لله ان شاء الله ربي يخليه، وان شاء الله ربي يحفظه ويحفظ العائلة. انا محظوظة بوجوده الحقيقة،
1: والحمد
0: لله. الحمد لله.
1: عائلتك وين؟ امك وين مثلا؟
0: أمي وبابا موجودين، كانوا بحذية في الحفلة واستمتعوا بالحفلة وفرحانين بيا وفخورين بيا والحمد لله. زادة
1: اش تغني لأمك؟
0: أمي نغني لها

0: حبيبه.
1: شكرا شكرا ايه.
0: ان شاء الله ربي يحفظ امهاتنا وابائنا، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفي
1: كما والدتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نوصيكم بروا ابائكم. انا تو عرفت قديش امي بابا تعبوا عليا الحقيقه من بعد ما جبت ولدي، فهمت قديش متعبه الحكايه. ان شاء الله ربي يفضلهم، ان شاء الله ربي يفضل الحيين ويرحم اللي توفي ويا رب.
1: يعطيك الصحه.
0: شكرا.
1: ايه تقرا؟ عندك مطالعات؟ عندك متابعات ثقافيه؟

0: عنكي.
1: لينا ام صعيبه لينا الماما بول برشا وام صعيبه ونحاول في تربيه ولدي نكون وفيه لتربيه امي ليا، خاطر انا نربي بالمدرسه القديمه شويه، مانيش مع ياسر التربيه الجديده، لكن نربي بالمبادئ والقيم القديمه شويه وصعيبه شويه في تربيتي.
0: نعم.
1: لكن
0: عندك صداقات مع فنانات اخريات مع من جيلك او من الجيل اللي قبلك؟
1: اصحابي الفنانين اللي من جيلي محمد علي شبيل، مهدي عياشي. الحياه ومسؤوليات الدنيا والالتزامات، خاصه بعد العائله والخدمه، تنقص شويه العلاقه بالاصحاب، لكن اكيد عندي اصحاب واللي نحبهم ونحترمهم برشا ونشجعهم على اللي يعملوا فيه، والحمد لله لونتوراج نتاعي يشبه لي.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: شكرا على حضورك يا درنوش في الاذاعه التونسيه، هذه الاذاعه الافضل اللي ترعاكم اكثر. ما ننكرش قيمه وطريقه عمل الاذاعات الاخرى، لكن اذاعتنا هي الافضل دائما، باعتبار انه ما عندناش تخلويف في الفن والموسيقى وفي ما نقدم من برامج. شكرا ايه.
1: عايشك سي الحبيب، شكرا ليك، شكرا على الدعوه، وشكرا لجمهور الاذاعه الوطنيه على حسن الاستماع. ان شاء الله نكون ضيفه خفيفه تظل عليكم.
0: نهاركم زين. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا زملائي، الى اللقاء مع تحيات حبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: لملي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
0: الدكتور حكيم.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، غدا انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية، في العالم تصاعد وتيرة الهجمات الأمريكية على إيران، والاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة تخلف عددا من الشهداء والجرحى. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس إلى مركب المياه بغدير الجلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم، كما شدد على ضرورة الانسجام التام والتنسيق المستمر مع تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه.
8: لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، لابد من توفير الآلات هذه في المكان حتى يتم اختصار الوقت، حتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ما هوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زمن في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالات.
7: وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لاندلوس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار. كما اطلع رئيس الجمهورية على تقدم الأشغال المتعلقة بترميم القنطرة، وتواصل مع المواطنين الموجودين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم.
8: تبع في الأشغال والحمد لله في وقت قياسي، إن شاء الله يتم وضع جملة من الحواجز باش ما يضيعش الماء. للأسف الماء ضايع، ولا بد من سياسة مائية كاملة. يحصل اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة، بالنظر إلى أن الأمطار القياسية، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز، وإن شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لأن توفر لدينا كل الخيارات وكل الإمكانيات.
7: انطلقت عملية ربط مدينة زارات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1,100,000 ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، مشروع أطلقته وزارة البيئة مؤخرا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تقليص إنتاج النفايات. المشروع يشمل في مرحلة أولى ولايات تونس الكبرى، وسينطلق بتشخيص كل أنواع النفايات من أجل تثمينها وإعادة تدويرها، حسب ما أكدته المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة البيئة المهندسة نسرين القديري في تصريح للإذاعة الوطنية.
9: مشروع صفر نفايات الهدف متاعه أول حاجة وضع مخططات جهوية وإلا إقليمية للتصرف النفايات، يتم فيها تشخيص جميع أنواع النفايات، كل ولاية والخاصية متاعها والنفايات المنتجة متاعها، بالإضافة إلى النفايات المنزلية والمشابهة اللي هي تقريبا موجودة في جميع الولايات. وإحنا كل نوع من أنواع النفايات هذه نعملوا منظومة لاسترجاعها وتثمينها وإعادة تدويرها للتقليص من إلقاء النفايات هذه، وإلا بطريقة أو بأخرى تجد طريقها إلى الوسط الطبيعي، وبالتالي تساهم في التغيرات المناخية وتأثر على المنظومات البيئية. مشروع والمكونات متاعه باش تم إنجازها مبدئيا في تونس الكبرى، ولكن أي جهة من جهات الجمهورية تحب تمشي في التوجه هذايا، احنا وزارة البيئة بجميع الهياكل متاعها مستعدين باش نقدموا الدعم الفني ليها.
7: وفيما يتعلق بنشاط جمع البلاستيك، أوضحت المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة البيئة المهندسة نسرين القديري أن مشروع صفر نفايات يدرس كيفية الإحاطة بالناشطين في هذا القطاع عبر إدماجهم في المنظومة القانونية وبطريقة مستدامة.
9: المشروع متاعنا صفر نفايات، فما مكون كامل في المشروع اللي احنا باش نشوفوا كيفية الإحاطة بالناس هذوما اللي قاعدين ينشطوا في مجال تثمين النفايات ولكن بطريقة غير قانونية. أكيد فما العديد من المؤسسات الأخرى اللي هي منظمة قانونية، زيادة ما نجموش ننكروا اللي فما ناس عندهمش لا تغطية اجتماعية ولا إحاطة، اللي هما موجودين وقاعدين يساهموا في تدوير النفايات البلاستيكية. بالأساس هذوما الناس باش نتم الإحاطة بهم باش نشوفوا كيفاش يكونوا منظمين ويدخلوا في المنظومة بطريقة مستدامة.
7: تتواصل الآن بدائرة الكبارية من ولاية تونس عملية الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية ب17 مركز اقتراع. الزميلة خولة سليتي زارت عددا من مكاتب الاقتراع بالدائرة وأعدت المراسلة التالية.
10: إلى حد الآن لا توجد إحصائية دقيقة حول نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الفترة الصباحية. وفق تأكيد المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا ديزاني، الذي أكد أيضا أن الملاحظ أن نسبة الإقبال إلى حد اللحظة أفضل بالمقارنة بنفس الفترة من الدور الأول، هذا ولم يتم تسجيل أي مشاكل أو إخلالات إلى حد اللحظة باستثناء رفض أعوان الهيئة لمطويات دعائية لأحد المترشحين كانت معلقة على عمود كهربائي لكن تمت إزالتها وتحرير محضر في الغرض. رصدنا أيضا خلال تنقلنا في عدد من مراكز الاقتراع اعتماد أعوان الهيئة لعملية سبر آراء آلي. وقال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني إن الهدف من هذه العملية هو تحديد توجهات التصويت في هذا الدور من الانتخابات الجزئية بالكبارية، مؤكدا أن هذه الطريقة معتمدة من هيئة الانتخابات وأن المشاركة فيها اختيارية وليست إجبارية وتتم دون الكشف عن هوية الناخب.
7: تنطلق بداية من يوم غد عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، لتستمر إلى غاية 20 من أوت المقبل. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبع أكدت في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأولوية ستمنح للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقاً.
11: منظومة المندمجة للحج يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، وسيكون ذلك يوم الاثنين تفتتح المنظومة 20 جويلية، وطريقتين يمكن أن يلجا بها المواطن إلى التسجيل. أولى أنه هنالك رابط اللي هو http://hajj.affaires-religieuse.tn، يدخل مباشرة على جوجل ويحط الرابط ذاك، يفتح له مباشرة مطلب الترشح. طريقة أخرى يكتب على جوجل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية، يجدوا البورتال يعني يجدوا على الواجهة الرئيسية عنوان كتب عليه تسجيل الترشح للحج، تفتح له المطبوعة. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا.
7: بمشاركة جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه، تتواصل بولاية سوسة اليوم قافلة وجهن 26 و2000. هذه التظاهرة تعتبر أكبر صالون توجيه للتلاميذ والطلبة، وتهدف إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والطلبة والشباب لتسهيل عملية التوجيه الجامعي وتعريف بفرص الدراسة بالخارج. المسؤولة عن الصالون جميلة معل أكدت تسجيل إقبال كبير على هذا الصالون في ولايتي تونس وصفاقس، مضيفة أن عدد المسجلين في هذه القافلة في سوسة بلغ 6000 شاب وشابة.
12: وجهني هو معرض توجيه جامعي ونحضروا فيه خبراء في جميع المجالات، يشفثوا للباشوليه اللي تحصلوا على البكالوريا واللي ما تحصلوش، شنو الافاق الموجوده بعد الباك وشنو لي دومين المطلوبين، اللي حاير في لوريونتاسيون تاعو واللي ما فهمش كثير نتاع لوريونتاسيون ينجم يجي لوجهني. عدد الانسكريبسيون في وجهني فات 6000 مشارك، توقعوا يكونوا حاضرين معنا ما بين 30 و40%.
7: تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، بداية من يوم غد الاثنين إلى يوم الخميس 20 أوت القادم. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. يتميز الوضع الجوي اليوم وعلى امتداد الأيام القليلة المقبلة بارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح أشهيلي بأغلب الجهات، على أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا بداية من يوم الأربعاء القادم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية.
13: الحرارة ما زالت مرتفعة قرب السواحل والمرتفعات، باش تكون من 38 و 43 درجة وما بين 44 و 48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. في الأفق حرارة ما زالت موجودة خاصة يوم الاثنين، يوم الثلاثاء كذلك، وبداية من يوم الأربعاء ممكن جدا تتراجع درجات الحرارة مع تغير اتجاهات الرياح.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في العالم، تصاعدت وتيرة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي شنت ضربة جديدة على عدة مواقع في العمق الإيراني، وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بالرد على مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة الماضي، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 عسكريا أمريكيا. في المقابل، شن الحرس الثوري الإيراني سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات على منشآت أمريكية في عدة بلدان مجاورة، حيث أصيب عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي في الكويت نتيجة استهداف موقعين بهجمات إيرانية. كما شهدت البحرين وإقليم كردستان العراق فجر اليوم سلسلة انفجارات وهجمات بطائرات مسيرة وبالصواريخ، أصيب خلالها 8 من عناصر البشمركة الكردية. وعلى صعيد مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني سيطرته بالكامل على المضيق، مؤكدا تعرض سفينتين لحادثة وتراجع اثنتين عن العبور بعد تلقيهما تحذيرات إيرانية. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون ومخيم الشاطئ في مدينة غزة. وبالتزامن مع القصف المدفعي، نفذت قوة الاحتلال عمليات نسف شرقية قطاع غزة المنكوب. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. غدا انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية. تصاعد وتيرة الهجمات الأمريكية على إيران والاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة تخلف عددا من الشهداء والجرحى. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The Jackson.

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار لحد 19 جويليا الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو بش يعيشونا تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كلمة نقولوها كل يوم، أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب. هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس باش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تعطل جزئي لحركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة الجنوبية والمنستير نظرا لاستغلال سكة واحدة بسبب تقطع سلك كهربائي بمفعول الحرارة صباح اليوم، حسب ما أوردته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، مشيرة إلى أن حركة القطارات تعمل بشكل عادي بين محطتي المنستير والمهدية في الاتجاهين، وأن العمل جار لإصلاح العطب واستأنف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. حجز وإتلاف أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، خلال عمليات رقابية مكثفة قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمختلف ولايات الجمهورية بداية من شهر جوان الماضي. ومعظم المحجوزات تتمثل في منتجات العسل، حيث تم بولايتي نابل وسوسة حجز حوالي 50 طنا من العسل وشبيه العسل إثر الكشف عن تجاوزات خطيرة تمثلت في خلط العسل المورد بالعسل المحلي والإخلال بتأشير ومغالطة المستهلك بشأن منشأ المنتوج، إلى جانب تدني النوعية وسوء ظروف الخزن والتصنيع. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل وقيد المرضى. في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، وزارة التربية تؤكد أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. وتشير إلى أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافا. بداية من يوم غد انطلاق عمليات التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، لتستمر إلى غاية 20 من أوت المقبل. وشركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج القادم، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية 28 من شهر جويليا الجارية. في العالم، إيران تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين بمحافظتي إيلام وبوشهر. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين هجوما أمريكيا استهدف ليلة أمس منشأة نووية لا تزال قيد الإنشاء بخوزستان، وتعتبره جريمة ضد القانون. وسائل وإعلام إسرائيلية تؤكد اعتراض القوات الأمريكية صاروخا إيرانيا أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وختاما، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنذر بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة في ظل تصعيد متواصل يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة ومحيطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
5: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
2: وقايد سبور،
6: وقايد
2: سبور.

0: وقيد سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في قيد سبور على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. توالى ساعتين وتسعة دقائق مواصلين حتى للخمسة متاع العشية. تحياتي لأيمن التنفوري في الإخراج، تحياتي لحميد في التحليل، في جمعنا في التحليل خوي في التنسيق العام للحصة، وفرانكو فاروق تحياتي زاد أيضا في الديجيتال لأمن لنا صوتا وصورة نقل المباشر للحصة على صفحتنا الرسمية على موقع فيسبوك الإذاعة الوطنية. تحياتنا لزملائنا في القاعة الفنية المركزية، حب نشكرهم شكر كبير برشا ضيوفنا اللي جاوا بحذانا اليوم ولاد الدار، لأنه سخانة برشا وكنت نحكي معاهم، معناه ربي معاهم الناس كل اللي جيونا اليوم من الساعتين الخمسة. عنا برشا ضيوف في البداية في الساعة الأولى بكرة القدم، ثم سي شاكر بالحاج في الرياضات الفردية، الرياضات الفردية وأبطال الرياضات الفردية، تباعا يجونا من ثلاثة الخمسة. كل الشكر لكل الضيوف لأنه نهار سخون ما شاء الله، سيسر واحكم ربي معنا ومعاكم واحدة واحدة ما شاء الله. اليوم معناها تقريبا درجات حرارة قياسية. صابر معايزية ونادر العياشي في تحليل الفني، عنا برشا مواضيع كرة قدم في ساعتنا الأولى. تحياتي صابر، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك خويا مادي، مرحبا بخويا نادر، ومرحبا بالمستمعين على الإذاعة الوطنية.
0: شكرا لك كوتش نادر، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك مهدي، مرحبا بكم الناس الكل، وتحية للصابر وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: شكرا لكم. فما المرة الأخرى الأولمبي البيجي مثلا أجل انطلاق التمارين حصة تدريبية متاعه بسبب الحرارة، وانت شوف حرارة ما شاء الله. لهنا مرة أخرى مشكل بنية تحتية تطرح، كان جعلنا ضوء، كان جعلنا ملاعب معناها خمسة على خمسة على مستوى التجهيزات، نتدربوا في الليل خاطر انتم زادة مدربين وتعرفوا حتى تقريب الخمسة والستة متاع العشية سخانة مازال تدريبات، معناها تقلق اللاعبين في الشمس
1: هكا ولا أكيد بالطبيعة،
0: معناها مضر لصحة اللعب
1: أكيد. والأولمبي البيجي يظهر لي عنده الإنارة،
0: عنده الإنارة، بون هو الملعب تم تجهيزه وما ظهر لي الأعمدة موجودة من الإنارة ما اشتغلتش. أما لا عموما معناها ما عادش كيفاش يتصرف مدرب هكا مع طقس حار جدا هكا، ماذا به ديما يوخر تدريبات تقريب الآخر اليوم.
1: والله احنا صارت معنا في الليجان، يظهر لي وصلنا نلعب في رمضان ساعة 11 تاع النهار ونص نهار تلعب
0: شمس.
1: لا شمس مضرة للملاعبين، مضرة للانترونور، للاربيتر، للجمهور بصراحة.
0: وقتها في شهر ماي يمكن رمضان ولا
1: بالضبط
0: تاع افريل ماي كيكا
1: عامين التالية
0: فوالا، معناها صيف عبارة درجات حرارة قياسية.
2: نجمش تقدم إضافة في السخانة محل للاعب، ينجم يركز، لأنت كمدرب تنجم تقدم الإضافة للاعبين وباش تتعب وباش تفشل الجوالات،
0: اختار على صحة اللاعب
2: أكيد بزيت. اختار كبير خاطر هي التمرين وحدها تعلم من الحرارة نتاع جسم اللعب، وزيد الحرارة الخارجية عندها دور كبير. هذاك علاش دول كيما السعودية وقطر ديما في الليل يترانيو،
0: هما اصلا وقت الشوارع تلقاها فارغة، معناها في بالك كرة قدم. اذا ان شاء الله ربي يحمي تونس، نسلموا على تونس الكل اكيد اللي يسمعوا فينا ومستمعينا، حاولوا نقصروكم الوقت شوية تسمعوا فينا. طبعا اليوم حدث نهائي كأس العالم باش نحكيو عليه، باش نحكيو على الماتش ترتيبي البارح والفوز العريض المنتخب الانجليزي 6-4 المنتخب الفرنسي، وباش نتحدثوا على معين الشعباني، هل يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، مواضيع هذه الكل من تو حتى المطلاثة معك صابر ونادر. اي نبدأ بكاس العالم، احنا تو انطلقنا كاس العالم لانه الحدث ينتظر فينا الليلة. كلمة ساعة المقابلة الترتيبية البارح انجلترا وفرنسا، ما عرفش تفرجت وشفتوها 6-4 صابر، 4 بلاش شوط اول. عموما الكادر بتاع الماتش ترتيبي قبل المقابلة كان فما تصريح من توماس توخل المدرب الألماني في ندوة صحفية، قال ماذا بينا الفيفا تنحي ماتش كلاسمو ومستعدين نقسموا الجائزة المادية مع المنتخب الفرنسي. فرنسا أيضا اخذت نفس الموقف، لكن فيفا رفضت سريعا الإجابة، جات ورفضت تماما، قالت له مش معقول نغير المسابقة في وسط أثناء مجريات البطولة، والمقابلة هذه دافعين عليها فلوس الناس، شارين حقوق البث، آلاف المليارات ربما من عائدات الإشهار والبث التلفزي، والناس قاست سكر متاعها، وبالتالي لا يعقل أنه نحيو المقابلة. لكن ترى زايدة ولا لا؟
1: لا هي المباراة
0: في شريهان
1: بالضبط هي مباراة ودية لا أكثر لا أقل
0: ودية.
1: احنا كي شفنا اي كي شفنا مثلا المنتخب الفرنسي يظهر لي تشكيلة ثانية يلعب بها اعطاه فرصة للملاعبين اخرين والنتيجة زادة يعني تأكد لك المباراة ما كانش فيها رهان كانت
0: محلولة اللعب
1: بالضبط يعني لعب مسيب وما فماش ضغط على اللاعبين ما فماش ضغط نتاع نتيجة وهذاك علاش كان يعني سكور كبير
0: سكور كبير ورغم انه فرنسا بعد شوط ثاني دركت شويه وعملت بعض التغييرات انجلترا زاده بدات بباريكين في البنك بدات بجود بلينغام في البنك ثم كي رجعت فرنسا شويه دخلهم المنتخب الفرنسي زاد دور ليفكتيف نتاعو كيفاش شريت الماتش نادر البارح
2: والله الماتش يلخص انه في كاس العالم كيف نتخليه على فكره وضغط النتيجه نجم نشوفوا كوره مزيانه ونجم نشوفوا برشا اهداف وهذا اللي خلينا ممكن في كاس العالم ما نشوفوش برشا مقابلات فيهم العديد من الاهداف واللي هو ديما خوف المنتخبات من النتيجه اغلب المنتخبات ديما تلعب بحذر ما تحاول انها ما تقبلش اكثر اهداف خاطر مسابقه نوك اوت ماتشز ديما تلقى فيهم الخوف انك تقبل بونت ونجم البونت هذاك تقعد تعاني منه مباراه كامله هذاك علاش المباراه هذه كما قال صابر هي مباراه احتفاليه مباراه وديه حتى زوز الفرق تشوف حتى كي ماركي بونتو اللاعب ما يحتفلش دونك دخلوا بسبري اخرى جمله للماتش هذاك علاش شفنا عديد من الاهداف واهداف جميله جدا وبعديك كما قلت ديركو زوز منتخبات ولاو يوريو في كوره ولاو يوريو في انرجي معناتها باهيه برشا نتاع مباراه كاس عالم وانا ضد الحقيقه ان تتنحى مباراه هذه على خاطر تحب ولا تكره ممكن لفرنسا والانجليتير هي مباراه شكليه لكن المنتخبات اخرى لو كان جاء المنتخب المغربي المره اللي فاتت كيلعب المباراه الترتيبيه هذه كان بالنسبه ليهم مباراه مهمه جدا انه
0: والله
2: يكون منتخب معناتها تتصنف كاحسن منتخب ثالث
0: انجاز
2: احسن منتخب في العالم مع لاول مره انجاز
0: ها باش نضم صوتي ليك خاطر انا كنت موجود فيها كاس العالم هذيك وريت انه المنتخب المغربي كان مظلوم على المستوى الكالندري وقتها كمل مباراه فرنسا وكانت فيها جهد كبير دور نصف النهائي في الليل معناها نصف الليل وقتها بوقت قطر ما روحوا نذكرها مليح وكنت وقتها نخدم في عمل صحفي اني نرافق المنتخب المغربي وصلوا تقريبا ماضي ساعتين نتاع الفجر معناها بوقت قطر للنزل لقاو الملاعبيه لقاو الجماهير قدامهم وساوهم واحتفلوا معاهم وكذا معناتها يحكي لي وقتها معد بدني وشو انت مغرب نسيت يقول لي ريت وش الوقت ما دخلنا ما عملنا ريكوبيراسيون ملعبيه ارتاحوا ما كذا باش رقدوا الاربعه نتاع الصباح اغلبيه ملعبيه يقول لي صلي وش يستنوا الفجر معناها من غدوه ارتاحوا بعد غدوه دربوا حصه تدريبيه ونهار السبت هذيك سيتي خميس فجر نهار السبت لعبوا ماتش كلاسمون كانوا ايبويزي تماما هذاك علاش هو الكادر الكل نتاع الكلاسمون وكينو بين ظفرين سامحوني محقور شويه من طرف فيفا رغم انه نادرش قال لك صابر قال معناه المنتخب المغربي كان عمل وقتها مركز ثالث نهزم مع كرواتيا كان ربح راه انجاز عظيم يقعد يتفخر بها تركيا عام 2002 عملت انجاز غير مسبوق تروزيام بلاس تاريخي دونك المقابله الترتيبيه فيفا ديما تشوفها للمنتخبات بين ظفرين صغيره تخليها في تاريخ مركز ثالث اما المنتخبات الكبيره ما تخممش هكا
1: بالضبط
0: مبابي ابدع البارح على مستوى الاهداف معناها مش على مستوى انا راني نحب مبابي مانيش محايد مبابي متصدر ترتيب الهدافين 10 اهداف اليوم ميسي ماركس ثاني 8 اهداف عرفت هذوما يدخلوا هكا في النجوم الكبار فماك الحسابات نتاع نكمل بيتور وكذا ولا
1: بالنسبه لي انا يعني حاس انا مش من احباء ميسي لكن من احباء
0: حبيتك انا تعزت حبيتك
1: لا لا لا لا
0: احباء رونالدو
1: ما فهمتنيش لا انت يا حباء رونالدو
2: انا نحب هذه تحب كلمه
1: شوف باش نكمل الكلمه باش نكلم بالنسبه لي انا ميسي هو الكوره يعني انا حبيت الكوره اكثر
0: مولا الكوره معنى
1: صراحه انا راني من مش من احباء ميسي من احباء الكوره الجميله
0: وهو يعني ميسي اسطوره الى
1: بالضبط
0: في مشكله
1: من اللاعبين اللي عمره ما يحسب
0: جينيرو
1: كل شيء ماشي بطبيعته يدور لي
0: تكنيك معنى
1: حاجه خياليه يعني ما في عمر كيما هذايا الشيء اللي قاعد يقدم فيه يدور لي اكثر من عظيم
0: بصراحه ومبابي انه يوصل معناها هداف البارح مبابي قال بعد الماتش قال راهو معناها قال نتصور ميسي باش يسجل قال ميسي راهو لاعب عظيم اسطوره وكذا قال باش نقعد نستنى في الماتش معناها ميسي ما ماركيش برشا باش انا نكمل بيتور ياخذ الحذاء الذهبي اما قال كان جيت قلت لي نلعب فينال كوب دي موند ولا نكمل هدف نقول لك نلعب فينال كوب دي موند ما نكملش هدف معناها جايزه ديما ثانوي
1: الله يصدقني انا اللي رافيه بالنسبه لمبابي عنده من شخصية كريستيانو اللي هو يلوج أكثر على الأرقام الفردية قبل الأرقام الجماعية.
0: هكا تشوفوها
1: بالنسبة لي أنا يعني مبابي حاجة يعني ما شاء الله يعني حاجة تري جران جوار فهمتني، لكن الأرقام الفردية
0: يلعب الروح شوية حتى في تيران كي
1: تشوفه شوية برشا برشا يعني
0: موافق
2: والله
0: فما شوية كل النزعة من رونالدو
2: أكيد
0: فما أرقام شخصية
2: هو لا محالة مستحيل يجي لاعب كيما كريستيانو رونالدو
0: طبعاً
2: وليونيل ميسي هذا مزوز
0: بالضبط
2: ما نجمش يجي كيفه
0: احنا محظوظين خلطنا عليهم عشنا الطنبك
2: أكيد أكيد هو مقبل كانوا يقولون نحن اللي كبر منا
0: ميسي مارادونا بيلي
2: نحن خلطنا على جيل ذهبي جدا في الكورة. مبابي الحقيقة لاعب أسطوري لاعب ماشي في ثنية باهية برشا أكيد مش يوصل اللي وصلوا له ميسي وكريستيانو حاجة حتى لاعب كرة قدم نشوفه نجم يوصل الأرقام هذيك لكن عنده بوتنسيال كبير إنه يوصل لحاجة باهية برشا وقوية ياسر في كرة القدم توا هو لحد الآن هو هداف
0: التاريخي لكأس العالم
2: يعني هداف تاريخي لكأس
0: العالم مازال عمر قدامه
1: في ثلاثة مشاركات
0: مازال يعمل فاسين ما ثلاثة
2: مشاركات أخرين
0: ثلاثة وردي ناي
2: دونك مبابي عنده بوتنسيال كبير في خضم هذا الكل يلقى راجل كبير عمره 39 سنة معاه ينافس
0: صحيح
2: إلى هذه اللحظة مازال
0: هذيك القوة في ميسي
2: لاعب أسطوري لاعب خرافي مريتش كيف
0: ممكن تتفرج فيه وما تعرفش عمره وتقول مستحيل هذا السيد هذا فايت معناه 30 ماكسيموم
2: بالضبط
0: تعطي 29
1: هو من اللاعبين اللي يعرف يقص المجهود نتاعو يعني ملاعبي ما يجريش برشا في التيران أقل ملاعبي مجهود في الملعب أقل ملاعبي يعمل كيلومترات في الملعب لكن يعني كقيمه في الملعب يظهر لي
2: مجهود ذهني يعمل فيها اكثر منه مجهود بدني
1: اسكان ياسر يعني
2: مجهود ذهني وعنده دو بوست قاعد يلعب فيهم الماتشات تاع النوكاوتس الكل قاعد يلعب ديما يا اما يلعب كبوست نتاعو اللي هي 10 ولا يمشي جناح ايمن وجناح ايمن يقدم في مردود خرافي كل ما يبدا يلعب 10 من بعديك يمشي جناح ايمن يمركز زبونت ولا يعمل دو اسيست
0: تك صح البارح اذا المقابله معنا وفات بانتصار اذا منتخب انجلترا 6-4 ساكا اللي ما كانش يلعب مع توخل البارح لعب وسجل ثلاثية وفهم برشا مساجات حتى في طريقة احتفاله معناها وحتى في تصريحاته سألوه في البارح بعد الماتش قالوا راني انا حاضر شوف الأسلة معناها حتى معناتها الإعلام راهو في برا راهو يستفز مش كان قال والله تسأل فيه صحفية قالت له معناتها ما تحسش روحك ضيعت كأس عالم وبالحق معناها بوتنسيال هذاك ما لعبش وكل شيء قال راني أنا حاضر وكنت حاضر وما قالش مين بار وكل لغة دبلوماسية نتاعنا توينس نحترم قرارات مدرب لا قال حبيت نشارك وراني حاضر وقالوا من اليوم شفتوني حاضر معناها رمى الكرة فريمون في الملعب نتاع
2: عنده بوتنسيال عنده بوتنسيال كبير ساكا عيطوا له جولدن بوي والجولدن ستار في صحيح. في الجانرز ارسنال بالنسبه لهم هما معناتها الفتى الذهبي نتاعهم
0: معناتها
2: وفي البيك نتاعه نفس نشوفوا نفس اللي صار مع ريان شرقي زاد اللي ما لعبش جمله مع منتخب
0: والله البارح ما اقنعش كي يلعب
2: موزده كي نخضر على التويل معناتها
0: ما دخلوش في الكومبيتيسيون
2: بالضبط لاعب مهاري ولعب ممتاز
0: ممتاز حكينا عليه قبل ظهر لي ممتاز انا تصورته باش يوصل واحد من المفاجآت في كاس العالم ما وصلش ما عطاش فرصه
1: بالنسبه لديدي ديشان من اول الدنيا معروف عنصري مع الملاعبيه العرب وبداها مع
0: بنزيما
1: وبداها مع اسمه التونسي
0: اقرب لي شويه
1: بن عرفه
0: بن يدر خلطتش عليه
1: هو
0: اما بن يدر خلطت عليه في كوب دي موند 2018 عمل بريباراسيون كان في ليستي لارجي بعد نح
1: هو ريان شرقي متاثر نفسيا بصفه كبيره بحكم يعني لعب فيه اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق تخزر له حتى من تعابير وجهه الملاعبي مش راضي على المشاركة نتاعو وحتى يعني في المباراة الأخرانية يعني كانت مباراة تاع تحصيل حاصل فهمتني
2: انترفيو نتاع مباراة اسبانيا زاد لخص كل شيء
1: بالضبط
0: وحتى في بعد الماتش ماتش مغرب ما سلموش على بعضهم وسلم عليه ببرود معناه شديد برضه راه ملاعبي كما قال نادر في السيتي شفنا موهبه معناها
2: موهبه مباراة الودية نتاع التحضيريه لكاس العالم معناها ورا مردود مزيان برشا
0: صحيح
1: لا لاعب يلعب من غير حسابيات, لاعب يلعب عليه برشا هو حتى في السيتي.
0: تقول انت خاطر اصوله جزائريه هذاك علاش لقى المعامله سيئه من ديشان؟
1: بالضبط تو سامحني, هو منتخب
0: هذه تتحكاره على ديشان انه عنصري
2: اكيد
1: عنصري مع بن عرفه الوقت اللي كان في مارسي, كانت يعني مشكله كبيره يعني وصل بن عرفه يعني ضرب دي ديشان
0: في مارسي.
1: لا هي يعني بديت الامور من
0: وقتها
1: بالضبط.
0: على ذكر ديشان غادر المنتخب الفرنسي البارح وريناه بعد الماتش سلم على الملعبيه وكان متبيع متاثر لانه عمل تقريبا 12 سنه مع منتخب فرنسا من 2014 للتو معناها كان مانيش غلط, عمل كاس عالم فينال كاس عالم ودومي فينال كاس عالم مركز رابع معناها بيلون تصور زاد ناجح جدا. سيغادر ديشان والمدرب القادم زين الدين زيدان, معناها كيفاش تشوف صابر دو بروفيل اسكو يشبه بعضهم؟
1: هنا يعني تجي تشوف بالرسم يعني بعد على بعضهم يعني في كل شيء بعد على بعضهم يعني كشخصيات كل واحد عنده الشخصية متاعه
0: طريقة لعب
1: بالضبط يعني معاملته زادة كيف كيف يعني اللي كنت نحكي فيها على العنصرية يعني ما نتصورش
0: زيدان عربي بالأساس
1: عربي بالضبط فهمتني. ديدي ديشان خذا فترة كبيرة مع نجوم و كبار ياسر يعني
0: بالجنراسيون
1: بالضبط يعني اقوى فتره ذهبيه يظهر لي خير حتى من عام 98 اللي هزت فيها فرنسا فهمتني يعني اعظم الملاعبيه توا موجودين في في المنتخب الفرنسي فهمتني.
0: زيدان توا المدرب القادم معناه منتظر انه باش يتم الاعلان عليه, لكن زيدان كان نادر ديما يرفض العروض بعد ريال مدريد ويتقال في الصحافه هو ما صرحش في الموضوع, يتقال في الصحافه انه السيد هذا رفض من اجل المنتخب الفرنسي وقال كما هزيت لقب كوب دي موند كلاعب وك معناها يستنى كمدرب ولا كما هز شامبيونز ليغ كلاعب مع ريال وكمدرب يحب يعمل زوز مع فرنسا
2: مع فرنسا
0: هز 98 وينتظر كمانش اسكو ينجح حسب
2: هو الحقيقه قادر كزيدان كبروفيل انترونور قادر جدا انه يحقق كاس عالم بالنجوم الموجوده اللي في منتخب فرنسا قادر فاسيلمون انه يحقق كاس عالم مع منتخب فرنسا لو كان يتوفر نفس لي كونديسيون المتوفرين توا بهو بزيدان منتخب فرنسا عادي جدا يحقق كاس عالم حتى الكاس العالم الجاي ورفض الحقيقة ممكن أسباب رفضه لريال مدريد هو أنه حقق كل شيء في ريال مدريد يعني مدرب حقق 3 شامبيونز ليغ كونسيكوتيف مش مازال كاس عالم كل شيء حقق معناتها ما عاد عنده ما يضيف اكثر
1: ثابته
0: معناها باش نسكروا موضوع فرنسا. تعرفوش كل مدرب المساعد المنتظر مع زيدان
2: بيتوني
0: بيتوني لانه رفيق دربه معناه وخدم معاه في ريال مدريد هذا راه موش رسمي هذا حسب صحيفه ليكيب الفرنسيه يقولوا الاقرب انه يكون في ستاف لانه يخدموا بستاف في الارجي هما مش كيف دونك واحد من بين المساعدين باش يكون دافيد بيتوني اللي كان في نادي الافريقي. صابر في فتره نادي الافريقي كنت غادي كان هو موجود بيتوني او مش هو المدرب الاول فتره سيفوزي بتزارتي عامل اول معناه واضح ديما ذكروا صابر تعاد بتجربه في نادي الافريقي بينتو نشوفوك في في فريق تونسي هكا
1: ان شاء الله على قريب
0: ان شاء الله نادر شو جديد خويا
2: ان شاء الله
0: ربنا نقرا ولا بدينا
2: لا لا لا, لا, لا احنا ديما حتى من اول الدنيا كي كنا نقرا وكنا ميم طون عندنا ديز اكسبيريونس
0: ما شاء الله عليك وما انت نجمو نعملو من زوز نخدمو نزيدو نقراو هكا ولا هذاك الحاجه الباهي تعجبني في المدربين الشبان الصغار الطالعين
2: هو ذاك اللي معمول به برا لي زونترونور الكل باساميهم اللي مش باساميهم
0: مدربين
2: يخدموا ويقراو
0: في الوقت مدربين كبار في العمر يقول لك سي بون معناها انا وصلت
2: القرايه ما عنديش عمر
0: دوز اكزيرسيس معناها عملت بهم يقول لك فيلات وكراب ونقعد خلينا نخدم بهم وكا ولا بالحق ولا تتقال
2: هذاك علاش للاسف نحن في ساحتنا توا في المدربين الناجحين ممكن عندنا كان ثلاثه زوز
0: صحيت صحيت واللي ديما يطوروا مرواحهم معناها
2: بالضبط
0: سينو هكا ديما احنا نقولوا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه للمسؤولين في الجامعه في الاداره الفنيه في الانديه التونسيه اعطوا الفرصه للشبان هذوما راهو معناتها هاك تسمعوا فيهم معبين كوره يتبعوا مواكبين ربما يعرفوا حاجات ربما اللي اكثر منهم اكسبيريونس ما وسعش باله باش يعرفهم باش يقراهم معناها وهذه معناتها فرصه للجميع ان شاء الله تتاح وان شاء الله ربي معاكم
1: زوز هي كلمه ديما يقولوا فيها المسؤولين مدرب شاب ما عندوش تجربه ما نجمش انا نعمل فريق من انا وقتاش باش ناخذ التجربه الفرصه نتاعي وقتاش باش نعمل انا التجربه نتاعي هذه وقتاش باش تولي عندي خبره وكذا يظهر لي ألمانيا شفت أنت مدربين ما تسمعش عليهم فجأة تلقاه في البايرن تلقاه في
0: فرنسا وألمانيا ولا مدرب عادي 27 سنة 28 سنة يكون مدرب يصبح لاعب ولاعب يكون مدرب عادي ما تعرف
1: بالضبط.
0: إن شاء الله تتح لكم الفرصة بطبيعة برشة عشرات المدربين ربما ينتظروا وناس قاعدة تخدم. أنا مرة قلت كلمة ليش نعملوا في معاهد الرياضة وإحنا ما إحناش مش خدموهم الناس هذوك معناه نعملوا في اختصاص كرة قدم ينابسوا غيره ونمدوا في شهيد والدولة تصرف فلوس معناها باش تعمل الأساتذة المؤطرين والمدربين ياخذوا في شهيده ويخدموا في تيوريك وفي البراتيك ويتعذبوا ديبلاسمونات وخدمة ودنيا
2: استاجير
0: وفي الاخر يقعد يتفرج قاعد شو معناها شنو هو الفايدة ما نستثمروهم هذوك معناتها هذوك نوصلوهم لبلاصتهم ونقولوا نهار اخر والله هاو البرودوي نتاع المعهد الفلاني الفلاني كذا لانه تكوين الاكاديمي زاد مهم جدا بخلاف المسيرة كملابي معايا انتم ندفع عليكم راهو
2: لا لا لا احنا معاك معاك وزدها راهو فما جانب نتاع
1: احنا زوج جايين من زوج مدارس مختلفه يعني هو قاري وانا وانا بحكم لاعب قديم
0: انت لاعب عندك تكملوا بعضكم
1: لكن المشكله كنت نحكي له فيها توا وحكيتها بكري انا وياك خويا انه المدرب اذا كان ما يعرفش يعمل ديمونستراسيون في اكزرسيس
0: يعطيك صح
1: كارثه
0: يعطيك صح
1: نعرفك تكون قاري وملم وتتكلم خير مني وتحفظ خير مني كل شيء بالضبط يلزم يلزم تكون متوفر توا مش انا يجيني واحد مع احترام يعني يدرب في التيكواندو ولا في الكاراتين قاه ماخو كاتيجوري ويراني
0: هذاك دخيل تماما على كره
1: موجودين
0: احنا نحكيو عن توا زوز امثل بين التكوين الاكاديمي ولاعب سابق مثلا طور من نفسه وخذا شهيد وقرا زاد مش هكاك
1: بالضبط
0: زوز امثله تكمل بعضها زوز امثله لازم زوز اللازمه هي اللي تهبط للتيران هذوما زوز
2: معناها زوز اكزامبل لازم زوز يكملوا بعضهم ولازم زوز يكونوا موجودين
0: اما دخلاء على كره قدم والله يحكي لي صابر قبيله قلبي وجعني والله ما نعرفهمش الحاجات هذوما فريمون يقول لي راهم رياضات اخرى يجي وكذا ويعدي وينجحوا ويدخلوا يدربوا في الشبان
2: للاسف على خاطر نحن اليوم عندنا حاجات عديده ماهيش مدروسه يعني حتى المعهد نتاعي اللي نحكي عليه المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه قصر السعيد يعني البرة مثلا كي باش تدخل باش تعمل سبيسياليتي فود فما دي كريتير تعملهم نحن اليوم معناتها المعهد نتاعنا معناتها اي سبيسياليتي معناتها عندك حريه الاختيار اي سبيسياليتي فما كلكو سبيسياليتي فيهم دي تيست فما دي سبيسياليتي ما فيهمش دي تيست مثلا كره قدم فيهاش تيست نتاع كره قدم باش تدخل تختار الاختصاص فهمت رغم اللي راهو اللي نقراوه في في في المعهد العالي راهو تنجم تقول عباد في الميديسين تقرا فيه معناتها راهو نقراو في حاجات انورم نقراو في اناتومي سينيوزيولوجي نقراو في فيزيولوجي معناتها ديتاي ديتاي بالكدا بالكدا في الكوتي فوتبول ممكن معناتها نقراو حتى في لي بروغرام تاع الكاف راهم نفسهم اللي يعملوا في لي فورماسيون يقريو فينا في المعهد العالي وسوسون معناتها دي معناتها عباد كومبيتون برشا برشا وكل نفسهم اللي يعملوا في لي فورماسيون تاع الكاف في الفيدراسيون يقريو فينا نحنا في نفس لي بروغرام يقريو فينا حتى للنيفو كاف ا ومن بعد كي نخرج انا ما ناخذش معادله نتاعي لازمني نمشي نصب كاف سي ونقرا اللي قريته انا عام الدوزيام باش نجم نخلط مع انت ناخذ شهاده كاف سي اللي انا كي نخرج نخرج عندي تروازيام دوغري نخرج ايكيفالون كاف ا ما عنديش الحق ناخذ كاف ا لازم نعاود كاف سي وندفع فلوس ماهوش بلاش ليكيفالونس ندفع فلوس
0: بنجيبك
2: بنجيبي من بعد اللي قريتو هما بالنسبه لهم رمزي اللي هما مليون مليون رمزي مليون بالنسبه لهم والطالب هو هو
1: هو,
2: هو رمزي مليون كافسي بالنسبه للطالب من بعديك تولي تدفع مليون كل موديول ايكيفالون برسك 4 ملايين
0: ميزانيه لازم هذه
2: كيف كيف بلا سامحني صابر قصيت عليك كيف كيف نحكيو ماستر بروفيسيونيل ماستر بروفيسيونيل نقراو ماستر بروفيسيونيل بريباراسيون فيزيك تخرج بريباراتور فيزيك نقراو برسك اللي قريو فينا كلهم في دومين الفوتبول وكلهم دي بريباراتور دو فوتبول اللي قريو فينا في الماستر لكن بعديك تخرج تخرج اكيد تخرج معناتها بريباراتور فيزيك نقولوا نحن جينيرال بور تو لي سبور لكن كي تمشي للفوت ما عندكش الحق ترين على خاطر الفيدراسيون فرض عليك ديبلوم فيديرال ديبلوم فيديرال 5 ملايين حتى وانت عندك حتى وانت عندك عندك من المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه اللي هما برسك نفسهم اللي قريوني في الماستر هما نفسهم باش يعملوا لي الفورماسيون وما ينجموش يعطيوك نفس الباز اللي تاخوه انت في عامين من الماستر يعطيوك حاجه قليل ما تنجمش انت تحط اللي يقرا انسان ماستر في عامين نجمش تحطه في اربع جمعات فورماسيون
1: شوف احنا في
2: الخلل راهو بالرسم كبير جدا
0: لازم حل لازم الفورماسيون عارف معناها تتحل الموضوع ده
1: هي الفورماسيون بصراحه يعني التجربه اللي تعديت بها في الكاف بي خاصه كما قلت يعني تقراها انت في عامين قريناها احنا في العام ذاك يعني في 6 موديول صحيح الكو يعني صعيب برشا انك باش تتلقى، لكن شي تولي عندك تحب ولا تكره باش تولي عندك معرفه بالدومين هذايا، معرفه بالامور تاع يعني البريباراتور، خاطر اهم حاجه المدرب انك تعرف اش معناها
0: بريباراسيون بعضكم بيان سور،
1: خاطر بزاف انا نجم يخدم معايا بريباراتور فيزيك نجم يكون متعلم وجاي يتعلم عليك انت، يعني نجم يضرك انت، يلزمك انت
0: تبدا عندك بريباراسيون بريباراسيون فيزيك واخو فيها شهاده معناها على باز تكوينه في البريباراسيون. معناتها نحكي وانت مدرب مثلا عندك فيكو كلاعب سابق ومتمرس، دونك شفت علاش التكامل نحكيو عليه بين الاكاديمي والميدان.
1: بالضبط. وحاجه اخرى يعني كما قلنا نحن التكوين الاكاديمي مهم برشا ويعاون لونترونور مثلا اللي ماخذ الكاف نتاعو يعني كلاعب قديم، علاش ينجم يكون هو مساعد للمدرب، يعني المدرب عنده فكره على الفيستير على كيفاه معاملته للملاعبيه كل شيء، لكن ثم جانب اخر معرفي يكون يعني مهم برشا انه يكون معاك مدرب يعاونك
2: يكملوا بعضهم.
1: بالضبط،
2: لازم تعم المعرفه بين الاكاديمي بين مش الاكاديمي، لازم أكيد الخدمه تكون مع بعض.
0: المهم يا خويا ان شاء الله الناس كل اللي تعبت في ميدان كره قدم وكونت روحها معناها واللي يطور في مهارات ويستحق انه يخدم معناتها
2: ان شاء الله. المساج اللي نحكيو فيه طبعا نتاع لي فورماسيون، اول حاجه يروفوا
0: بالعباد كفاءتنا تخرج برا برشا، معناها نحبوا الحق ياخذوا فرصه،
2: خاطر والله مهدي اغلب العباد اللي حتى اللي يقراوا معنا اغلبهم راهو
1: كلها خرجت
2: بعدين يخرج.
0: اي سيدي، واحنا نحكيو على الكفاءات طبعا في اخر الساعه قبل ما تغادرونا نحكيو على ميسي مال والفينال، ما توما داب خلينا في الكفاءة التونسية. معين الشعباني مدرب جديد المنتخب التونسي، في كلمة ساعة مفاجأة أو منتظرة؟
1: شوف
0: معين بالذات،
1: معين يعني اسم كبير توا في الكرة التونسية وفي الكرة الإفريقية والعربية كيف، لكن ثم حاجة احنا مازلنا مناش نفرقوا بين مدرب متاع أندية وسيليكسيونير، تفرق فهمتني، خاطر هو ما مرش بالتجربه هذه. احنا حتى انسان ما يشك في الامكانيات الكبيره نتاع معين شعباني، وبالطبيعه احنا ديما نتمنوا النجاح للاطار.
0: خليني في النقطه هذه لانه مهمه اللي حكيت عليها بين الناخب الوطني وبين باش نرجع الكلمه انت قلتها قبيل، قلت احنا معناها يقولون لنا مدربين شبان، ما خليني نبدا باش نعمل اكسبيريونس.
1: بالضبط،
0: معين خليه يبدا كسيليكسيونور وبعد باش نفهموه.
1: بالضبط، هو قلت لك
0: احنا ما نعرفوش اسكو ينجح كمدرب منتخب ولا، فاهمك، اما بدايه لازم تكون بدايه هكا ولا
1: اكونديسيون انه خونا نبعدوا على الولاء بصراحه
0: ويسيبوه يخدم،
1: سيبني لا نحب فلان لا نيت في فلتين اخويا، خليني نخدم واعطيني الحريه وبعد
0: حاسبني. برافو عليك،
1: هذاك اللي نحبوه،
0: هذه اهم حاجه. خاطر شفت اللي يحكي في صابر نادر تقريبا تونس الكل حتى في شارع الرياض يحكيوا فيه بلا يقول لك وصلونا قولوا لهم سيبوا الراجل يخدم، معناه وكانه الناس نعرفوا كفاءه العباد كانها تعرف كفاءة معين اما خايفين عليه.
2: بالضبط،
0: فهمت؟
2: خايفين
0: عليه في
2: هو في سياسة
0: الضغط، معناتها ضغط راه حتى احنا الاعلام فيسبوك جمهور المسؤولين لازم يخليوه معناها مستقل تماما. معلش،
2: هو في سياسة الجامعة وفي سياسة دولتنا بصفة عامة، مادام خاطر ما بانه اخترنا معين سيبو، معناتها نحن ماشيين في فكرة انه ما نجمو نخدمو كان مع مدرب تونسي
0: ونجمو نخلصو كان مدرب
2: تونسي، نجمو نخلصو كان مدرب تونسي.
1: الثانية هي الأصح،
2: نجمو نخلصو كان 50,000 دولار ولا 50,000 يورو.
0: لا لا لا، مش صحيح
2: حسب ما سمعت.
0: غلط
2: معلومة عندك انت.
0: لا غلط، هذاك مش معناتها 50,000 دولار، والله معناها نستغرب مصادر عالمية
1: 150 مليون و
0: 170 مليون عاد نجيبو أجنبي. احنا
2: غلط، انا ذاك اش سمعت
0: معناتها راهو فيرونار تنازل حتى لل 100 معناها 100,000 دولار وتنازل، وكان سوب البرشا وزاره الشباب والرياضه قالت لا لا سبيل اليه، معناها انا نعطيك معلومه وجرايه المدرب التونسي اللهم تم الترفيع فيها شويه، ما تصورش بالطريقه اللي يحكوا فيها. 8,000 دولار، 8,000 دولار راهو جلال القادري ونبيل معلول وسامي طرابلسي ومنتصر روحيشي وفوزي بن زرتي في الفتره الاخرى الكل خذاو ما لا يفوق اقصى تقدير 30,000 دينار بمليمتر، راهو فما معناها لوائح من طرف الوزاره الناخب الوطني التونسي اللهم اخويا تم الترفيه بهذا الشكل واحنا في بناش ما نعرفش. صعيب ياسر معناها من 8000 دولار نطلعوا ماكسيموم 10000 دولار معناتها اللي كان كان يخلص قبل مدرب تونسي نطلعوا ال 50 واحنا نحبوا التقشف احنا طياره خاصه لكاس العالم مشيناش فيها البعثه الوحيده اللي مشيت في اطار التقشف في طياره ب 24 ساعه معناتها راهو من 48 منتخب المنتخب الوحيد اللي ما هزش الطباخين نتاعه والماكله نتاعه وبعد رسلت لنا تسممنا بالماكله الماكله اللي كانت خايبه وخاطر ما هزيناش كوجيني نتاعنا والمؤونه نتاعنا والمعدات اللوجستيه كالعاد واش نحكيوا على 150000 صعيبه شويه
2: للاسف للاسف اما كما قلت لك في في سياسه اختيار ما عندكش برشا شوا الشوا اللي عندك هو شكون عندنا تو الممتازين والمبارزين ممكن كنتيجه واداء من المدربين التوانسه عندك معين الشعباني خالد بن يحيى وجلال القادري الثلاثة هذوما جلال خذي فرصته
0: اعتذر كلموه رسميا واعتذر
2: اكيد ما نعرفش خالد بن يحيى اسكو اتصلوا به
0: ولا ما عنديش معلومة يمكن مقترح
2: لكن معين الشعباني الحقيقة هو الأبرز والأكثر الحقيقة كما نقولوا نحن احق انه ياخذ فرصه في المنتخب الوطني التونسي
0: ما تخافش من اللي قالوا قالوا
2: اللي قالوا صابر
0: خاطر فيه جانب راهو من الصحه
2: اللي قالوا صابر
0: التجربه كانت كمدرب
2: تجربته في تونس تجربته في تونس مع الترجي الرياضي تونس وتجربته في في
1: المغرب
2: تجربه جيده جدا
1: ناجح
2: وحقق معناتها نتائج جيده جدا جدا جدا لكن اللي خاف منه طو الشارع التونسي هو ممكن كما قال هو من الانتماءات فهمتني ممكن يتيحشي في الانتماءات لكن لكن لو كان تخته العباد لو كان يخدم معين الشعباني وحده وما يتيحش في الانتماءات علاش خاطر معين الشعباني حتى كيخرج ما كي ما عملش بلبله في في في الوسط في بطوله تونس معناها ما تذكروش انا معين الشعباني خرج في راديو ولا خرج في انترفيو
1: قليل الكلام هو
2: واتاك جمعيه وجمعيه اخرى تكرهه ماهوش حتى مكروه في الوسط حتى نقولوا نحن من الجماهير المنافسه
1: انسان متربي ومحترم
2: ومدرب محبوب وخدام وحتى
0: ناجح اسمع كيما قالك ناجح
2: بالنجاح حتى الزملاء والمدربين يحترموه ويحبوه برشا محبوب من الجامعه محبوب من المدربين انا لازمنا حاجه بركه الحقيقه انه نخليوه يخدم وما نعطيو راينا الا ما نشوفوا النتائج خاطر حصلنا وعطينا راينا من غير ما نشوفوا النتائج وشفنا يعني حاجات خايبه نعطيوه فرصته لونفيرونمون نظيف انه يخدم وخلي الراجل يخدم على روحه فقط
0: محيط المنتخب لازم ينظف
2: بالضبط
1: سكيسور هذاك اهم حاجه واول حاجه من اولويات خاطر احنا بصراحه يعني جبنا ناس تخدم في المنتخب توا اللي في الاصل سماسره في الانديه نتاعهم اللي كانوا ينتميوا لها وللحظه هذه يعني موجودين وهذا اللي صار دور احنا منتخب انت انا منتخب نتاع سمسره
0: احنا تو نحب نقطع مع كل معناها الاشياء السيئه اللي سمعناها قبل من تدخلات في القائمه من كذا انا ولا عجبني صبري لموشي قالوا له دخل فيك الاتحاد التونسي قالوا لا ما حتى حد ما دخل فيه جوست والله قالوا لي فرجاني سيسي ما عادش الجمهور يحب عليه و اكس وي غريغ ما عادش يحبوا نشوفوه هذا تدخل وهذا اصحابه الناس اللي دخلت هذيا راهو معناها كيما حاسبكم حتى حد تعديتوا مرور الكرام ان شاء الله مع معين معناها نغلبوا مصلحة الوطن المرة هذه ونفقوا على ارواحنا خاطر احنا نعرفوا الاسماء ونعرفوا الكواليس وفي بالنا بكل شيء وفي بالنا بالضغوطات اللي تصير في القائمة وشيء معناها ولا شيء حزن معناها قبيلة نحكيوا على كاس عالم ونحكيوا مغرب ومصر وكابفير وش عملوا كذا وتو نحكيوا على حالتنا الاساليب اللي متخلفة هذه متاع سنوات التالي متاع مسؤول يفرض لاعب هذه ان شاء الله نقطع معها تمام
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: في في في نفس الاطار زاد التمشي يمشي نحو الاستغناء ربما عن خطه مدير رياضي هذا يراه المكتب الجامعي باش يجتمع معناها يعني كيف يكتملوا الاعضاء لان يعني البعض منهم مازال خارج حدود الوطن يكتملوا كل الاعضاء ويصير بيرو في ديرار وتصير مناقشه الفكره وربما يتم التخلي عن خطه مدير رياضي وربما ايضا زاد السيريدا جدي المدير الفني وايضا المدرب معين شعباني زاد يكون لهم راي في الموضوع معلش صابر ونادر الخطه نتاع مدير رياضي لازمه في المنتخب الوطني لازمه
1: انا بصراحه يعني ما ريتش فما اضافه كبيره مش ما فماش اضافه ما فماش اضافه بالكل يعني للخطه هذه كما كنا نحكيه هذه فرصه معين شعباني
0: معنى معين يكون عنده هو
1: صلاحيات انت المدرب
0: الاشراف العام على المنتخب
1: بالضبط يعني عندك انت مدير فني باش ترجع له
2: بالنظر
1: بالضبط لكن فرصتك انت باش تفرض شخصيتك اللي كنت فارضها في الترجي وكنت فارضها في المغرب وذاك علاش نجحت يعني فهمتني. تحب تنجح في المنتخب احنا نتمناو لك تنجح ونتمناو تكون يعني المثال اللي لوج عليه الناس الكل وتبعدك من الاملاءات ومن الانتماءات واللي حاضر واللي حاضر واللي قادر يفيد المنتخب يكون
2: هو موجود. كان فما حاجه تعرف بها معين الشعباني راهو شخصيته راهو كنترول اصعب جروب في الترجي الرياضي التونسي توجد من 2011
0: كل النجوم
2: يعني جروب هذاك نتاع 2019 2018 راهو اصعب جروب ممكن توجد في الترجي الرياضي التونسي ويوسف البلايلي اللي كان موجود وقتها من بعد شفنا مدربين اخرين ما نجموش يسيطروا عليه
1: صحيح
2: ولا اقوى من المدرب
0: وكوليبالي وبدري وسعد بقير
2: لاعبين لاعبين صعاب وجروب صعيب
0: وكونترول محمد الهوني
2: فما حاجه صلاحيات التامه
1: فما حاجه مهمه في معين شعباني انه كان يعني لعب معاهم دوب ما كمل من هنا دخل ميدان التدريب يعني العمر قريب يعرف يتصرف مع اللاعبيه لاعب كوره فاهم مش معناها كوره وفاهم مش معناها تدريب وكيفاش نتعامل مع فيستير عكس مدربين اخرين ما يعرفش معناها فيستير ما يعرفش كيفاش يتواصل مع اللاعبيه وهذه المشاكل اللي تصير فهمت
0: لهنا هاكا جاوبنا انديركتو مو على حكايه التكوين الاكاديمي اللي لا يكفي معناها انه تكون معناها مدرب الخبره زاده في الميدان كما ينجم واحد اخر يقول لك مو ينزل ما عندوش تكوين اكاديمي ربما ينقص وما لا بالتجربه معناها
1: اكيد
0: وبالدوام الدوام كما يقولوا ينقب رخام ورينا الالقاب ما شاء الله 10 القاب معناها في العمر هذا نتاعو 45 عام وين يمشي يخلي البصمه نتاعو باستثناء تجربه مصر اللي كانت قصيره. على تحب تحكي عن مدير رياضي ولا
2: أي على فكره حتى المدير الرياضي الحقيقه في العالم الكل معمول به الفكره مع انه تكون فما حتى كمش يكون فما مدير رياضي كمش نمشيو في فكره مدير رياضي انه يكون اجنبي
0: أجنبي.
2: انه يكون اجنبي باش حتى كي يكون تختلف الاراء وتختلف الافكار ويكون ما عندوش نفس البروفيل نتاع معين
0: لا باش ما يحكم في حد
2: وكذا والله فكره توا خاطر بلاش نعلق على حاجه صغيره لما ما طرحناهاش ما حكيناش فيها اللي هي فكره المدير الفني المدير الفني سيري ذا جد نوجه له تحيه اللي هو الحقيقه لقيت برشا ناس تحكي برشا ناس تنقد برشا ناس ولا عندها راي انا الحقيقه السيد هذاك الاستاذ هذاك قراني هو استاذي في المعهد العالي وقراني انسان بالرسمي راهو ريفيرونس في الكوره راهو ما نغرزروش لي زانترفيو اللي يجبدوا في دي زانترفيو مثلا نحكيو توا لهنا نجم نغلط انا سبحان الله مانيش معصوم على الخطا نغلط في كلمه نغلط في راي نعطي توقع غلط طولينا نجبدوا في دي زانترفيو عملهم باش نحن نحكم عليه هو اسكو كومبيتون ولا اسكو نجم ينجح ولا
0: شو هو هو هو انت مش انت برك قريت عنده برشا ناس قراو عنده ويشهدوا بالكفاءه نتاعو معناها ومرجع في توسكي تيوريك صحيح. وتخطيط ومعناها امور كره قدم انه هو باش يشرف ويعمل لك برمجيات ويعمل لك برامج ومشاريع نتصور هو الرجل المناسب
2: بالضبط معناها. ودرب مع معناتها
0: علاش نحكموا على الرجل
2: بالفشل قبل كبيره
0: وكفاءه راهو معناها وعاش ليبوك نتاع روجيلو مير ومنتخب وطني بالحق ولا يعطيك الصحه ذكرتني علاش خايبين وسيئين في بعضنا معناها
1: سبب واضح
2: انا نحكيو ديما على الكفاءات نحكيو نهار اللي حطينا كفاءه مشينا فيه
0: شوف التعليقات سلبيه
1: السبب هو اللي كنت نحكي فيه هو الانتماءات هو خاطر من جهه معينه ومن نادي
0: هو
1: معين
0: جربي هو تجربه هو
2: ومتسمي على الاطوال
1: متسمي متسمي على الاطوال ولات العباد ما معروف كيما صار توا المنتخب في الفتره السابقه الكل مش كيما نحكيو على الايامات القديمه نتاع المنتخب كيما تو المنتخب نتاعنا يمشي بالاراء نتاع الجمهور انا نحب الكلوب هذا يحب اسبيرونس
0: هذا عندك حاجه اخرى في اطار جهويات عندك صحة ذكرتني تو فما معناها نقد في الفيسبوك كيفاش الاطار الفني المعين الشعباني باش يكون كله لاعبين سابقين في الترجي مثلا كيسيف على حسني مجدي تراوي درا شنو معاد بدني مدرب حراس معناتها مشينا تو في ليني اخرى تاع جهويات وللمعلومه راه مازال الاطار الفني متى مش حاسم فيه معناتها ينجم يكون موزايك معناها
1: شفت كيف باش يكون ضغط كبير هو يعني حتى الاختيارات نتاعو باش يولي فيها برشا انتقاد اكيد من تو نعطيها لك باش تبدا فما برشا انتقاد للاختيارات نتاعو خاصه اذا كان اي ملاعب باش يجي من الفريق مثلا الترجي التونسي مش يصير عليه برشا بوليتيك.
0: احنا نقولوا لا، احنا ماذا بينا لا.
1: انا نحكي على على تفكير الجمهور راه مش
0: احنا تفكير تفكير الجمهور هذا اللي يضر في في الكره.
1: بالضبط، احنا نمشيو بالجمهور،
2: ما عندناش انتماءات للمنتخب الوطني التونسي
0: شلتنا احنا، يعطيك الصحه،
2: حتى ولينا انتماءات للجمعيات
0: الى لا
2: اكثر من انتماء للمنتخب الوطني التونسي.
0: احنا لهنا نحاولوا ديما نوجهوا الناس للخير نتاع المصلحه نتاع الكره التونسيه بعيدا عن الجهويات اللي تحكي فيه انت صاير ومالوريزمو ينجم يتعاود، وخايفين لي عاود يتعاود. ومعين نتصور هنا يعرف مدى بتخل حتى سقيف المنتخب وتنازل معناها على لانه راه مش سهل تسيب بركان وتسيب السوق المغربيه
2: والنجاح اللي عامله
0: والتوجه اللي انت فيه والامكانيات الماديه الموضوع على ذمتك، معناتها احنا خايفين عليه بالحق. هذا كلامك معناتها كان مخوي يعرف علاش قادم، يعرف علاش قادم، والجمهور زاد لازم ينقص شوي طايح شوي
2: بالضبط. ونعطيو بالله فرصه للعبيد خلي تخدم وكفاءاتنا خلي يوريو كفاءاتهم فقط.
0: معناها شفت قبيله الحكايه اللي حكيناها نتاع رضا الجدي، هي كلنا توانسه، احنا جربه سوسه كل تونسي، اي تونسي في في في تراب هذا الوطن العزيز نفتخر به، واي كفاءه نفتخر بها مهما كان جهه اللي ينتمي لها. الجهويات هذه موجوده كان في الكور. رضا الجدي دوباجا كما يحكي صابر خارج الديستاتيو فيسبوك، لا لا فما مقالات، فما مقال صحفي اصيل وهو مسكين ما عندوش علاقه مع دار التوجيه الراي العام، راهو فلان من جهه الفلاني، هذا اللي ما نحبوش.
2: كما نوجه له تحيه وان
0: شاء الله
2: يعطيه فرصه يخدم على روحه، وراه بالرسمي واكيد باش يعلقوا برشا عباد من المعهد العالي. اكثر انسان محبوب في المعهد العالي ويحبوه لي ستوديون الكل، وحتى تدخل الحصه نتاعو جامي تفد،
0: نعرف
2: جامي
0: نعرف سمعت عليه ومعناه وكان موجود معانا زاد في الاذاعه الوطنيه برشا مرات، صديق شخصي الحقيقه سي رضا، ونؤمن معناه بالكفاءه اللي عنده وان شاء الله ينجح، خاصه كما قال صابر توفر له المناخة اللي يخليه يخدم. تعرف شو المشكل صابر اللي تحكي فيه؟ اللي تحكي فيه ديما موجود هو. المشكل انه المسؤول يتأثر
1: بالضبط. الكل تجري اي
0: بالتحليل
1: بالضبط، واي تعليق في الفيسبوك يمشي ويجري يبني وعي.
0: اي لا موش قالها، قال نحاولي خاطر الشعب ما عادش يحبني. فهمت؟
1: بالضبط.
0: قالك سيد في الليل قالوا له رانا معاك، معناتها ماتش السويد لو لوندومان قالوا له مهما يصير رانا في الليل، مهما يصير روحنا جبناك للكاس افريقيا جاي. قال من غدوه كليت خمسه، معناتها نحاولني خاطر الجمهور حاب ينحيني. احنا توانسه صعب برشا، معناتها زاد الفيسبوك نتاعنا وكل شيء، ما نحطوش كل شيء زاد على الجامعه والمسؤولين، حتى احنا زاد نعملوا ارضيه فيها برشا احتقان، وان شاء الله الجاي خير بالنسبه للكره التونسيه. الخطه الفنيه نتاع معين الاكثر معناها شنو الديسبوزيتيف يمشي فيها اكثر؟

0: مركان
1: نوعيه هي اللي تحكم في الخطه.
0: اي بالضبط. أي يعني يوصل يلعب حتى يعني بزوز مهاجمين صريحين فهمتني، خاطر موجودين عندهم الافارقه بصراحه مرعبين للمهاجمين نتاعو
1: المحترفين،
0: يعني عنده تنويع، يولي عنده برشا حلول وينوع في بالضبط. خاطر احنا في تونس تبدا مربوط بمهاجم واحد، عندك مهاجم برك كلاسيكي
1: يطيح هو طيح
0: بالضبط، ما تنجمش تعمل حتى خطه اخرى بديله الا باللاعبين بالضبط بالملاعبين اللي موجودين عندك.
1: معقول معقول، معناها انت والنوعية اللاعبين اللي باش يتوفروا
0: بالضبط. احنا مشكلتنا توا يضولي ما عندناش مهاجم صريح.
1: الاجنحه مستوري شوات،
0: شوف ما تحب ولا تكره باهين في البطوله، لكن يعني في مستوى اخر عالي يظهر لي بعاد برشا فنحن فهمتني، يظهر لي نحن نفتقدوا للسرعه، نفتقدوا للاجنحه اللي مشكله كبيره. احنا عندنا اجنحه باهين لكن مانيش مستغلينهم
2: وموظفناهم بزاف.
0: بالضبط
2: بالضبط. انا ريت شوات ومستوري
1: ما تنعمش
0: فيهم جمله، سامحني يعني اسماعيل الغربي انا ملاعبي ماكش قاعد تلعب، لبدن يظهر لي بعيد برشا، وفي نفس الوقت جينا نلقاك تلعب في الوار انت ولا حنا بعد مشكله كبيره. تخلويذ ولينا دخلنا في التخلويذ
2: مستوري وشوات، ممكن في البريود الماتشوات اللي تعدي ونحسب حتى 10 ماتشوات الاخرين لعبش شوات 90 دقيقه كامل،
1: لا
0: لا
2: يدخل 20 دقيقة 10 دقائق
0: بالضبط.
2: مستوري لعبش يلعب وقت اللي لعب يظهر لي 90 دقيقة مارك اكاهو. مستوري كيلعب 90 دقيقة كاملة مارك
1: ضد هولندا عادة مقابلة محترمة
0: اكيد. اي
1: زاد لك الاضافة نتاع المهاجم الكلاسيكي.
2: شوف احنا منجموش نلعبوا
1: اللي فارع يفارع.
0: انا مهاجم كلاسيكي في اصلي، مهاجم الكلاسيكي يعني المفروض ان يكون يعني رزين على الادفيرسير على زوز اكسيالات نتاعو، في نفس الوقت لازم يتحرك برشا يعني ويفتح برشا مساحات
2: بالضبط.
0: احنا ماشيين في مخاخنا التسعة يعني يلزم ديما هو يماركي، بالعكس التسعة توا خدمته انه يفتح مساحات يعني للفريق نتاعه والناس اللي تجي من تالي واللي تجي من الكولوار.
1: تأكيد لكلامك ديشون في 2018 في كاس العالم اوليفي جيرو ما سجل حتى هدف في لعبه كل ماتش اساسي، سالوه بعد الماتش قالوا له شكون بعد الكوب دي مون ما هذا شكون اهم لاعب تكتيك مو عندك تكتيكمون مش مبابي وغيره، قالوا جيرو خاطر الرول تكتيك اللي تحكي عليه وما سجل حتى هدف
0: في الوقت. باه يظهر لي منتخب البرتغال سنة كانت عنده مشكله في كريستيانو. علاش كريستيانو يعطيك الصحه هو رزين على الادفيرسير لكن ما يتحركش من 18
1: لا هو بيدو في كل معناها
0: بالضبط
1: رزان ولا
0: ما عادش يفتح مشكلته ما عادش يفتح مساحات للملاعبيه نتاعو، يعني مبلوكي الملاعبيه اللي في الكولوار زوز مبلوكي الملاعبيه اللي تجي من وراه
2: يحب هو يسجل يحب
0: بالضبط يعني العمر عنده دور راه يظهر لي
1: وقيت. اما باركونتر كيلعب راموس يسجل معناها مهاجم تاع البرتغال تاكيد لك
0: كلامك صح، اللاعبي الاكثر ملاعبي تظلم هو يعني السيد هذاك
1: واضح. أي كلمة على اللي كنا نحكيو فيه باش نسكر موضوع المنتخب، على الخطة التكتيكية المنتظرة، على الانتظارات الفنية، شنو نجم يصلح معين. ما نساوش في سبتمبر عندنا زوج مقابلات أولى في تصفية كأس أفريقيا، معناها البداية باش تكون سريعة.
2: والحاجة الباهية في معين اللي هو مدرب هو معناتها يلعب ديما بتكتيك هجومي، يعني مدرب رباح ديما يلعب معناتها دروا وبيوت، ما عندوش تفلسيف ما عندوش نلعب ما غير هكا
1: رغم انه كان مدافع.
2: اي
1: المدافع زاد ممتاز
2: بالضبط، نحن
0: ديما مدافع هداف
2: بالضبط
1: صحيح يطلع في لي بالاريتي وما
2: تبراس ما عندي معنا الفكره الغالطه ما دام مدرب كان قبل مدافع
1: معناتها
2: عنده ديما الفكره الدفاعيه. لكن لهنا لا معين لا معين حتى كي كان مع الترجي كان ديما يلعب معناتها بفكر هجومي بحت. دونك ان شاء الله نحن امنيتنا في المنتخب الوطني التونسي نتاعنا نشوفوه بفكر هجومي
0: بالضبط،
2: يزينا من لغه نحن ايطاليا افريقيا ونحن احسن دفاع، ماناش احسن دفاع قابلين 18 بونت لازمنا نمشيو لقدام، لازمنا نماركيو ولازمنا نقدموا شويه.
1: انت قلت امنيتنا انه الجامعه التونسيه لكره قدم تلتفت لجماهير المنتخب وتعقد ندوه صحفيه على الاقل وتشرح كل ما حدث في كاس العالم، لانه بردت الحكايه وبردت تعديو ما تنبعونيش راه في المشاكل استحفظ على روحكم خويا ما زلتوا صغار باش تدربوا كل شيء. هذا دوري انه معناه مع كل احترام للاشخاص في المكتب الجامعي راه معناه كل الاحترام ليهم، اما ماذا بينا راه بالحق سيريوزمون صارت ندوه صحفيه نوضحوا فيها للجماهير معناه اللي صار الكل برشا اشاعات زاد يتم تكذيبها ويكون تحمل مسؤوليات ويكون فما اجراءات، لانه عيب انه خيبه كما هذه نكسه تاريخيه كما هذه تتعدى مرور الكرام وتنرجع البطوله ونتساوى. هذا مرفوض. وحتى اقل شيء في تقديم معين شعباني لابد ان يكونوا معاه رئيس جامعه حاضر، مكتب جامعي حاضر، خلينا

0: نفسروا للناس شنو صار، خلينا ناخذوا اجراءات جديده، خلينا اوموا كما فماش استقالات وشجاعه وكذا، نعملوا اصلاحات اداريه، اصلاحات معينه في محيط المنتخب اللي حكينا عليه للاسف سمعنا عليه برشا حاجات سيئه. بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله وضع المنتخب يتصلح، هذا شنو نحبوا احنا
1: اكيد ان شاء الله.
0: اي ننهي توا بموضوع ثانوي، ميسي ويامال واحد احنا كنا في الكره العظيمه توا باش نهبطوا. هاي توقعاتكم عندكم هاي مباراه ليله 8 نتاع الليل دور نهائي الارجنتين اسبانيا،
1: شوف كيفاش هي مباراة. أنا بالنسبة لي أنا ريتها أسهل من المباريات اللي تعدت بها من الأرجنتين الفترة اللي فاتت.
0: أسهل
1: أسهل بالنسبة لي أنا أسهل. اليوم منتخب الإسباني هو منتخب أكثر منتخب يعني يستحفظ على الكرة نتاعو، لكن بأقل فاعلية هجومية. هجومية حكم يظهر لي عندها أوير زابال، يظهر لي فلع مر
0: سوسيداد ما مش برشا 29 سنة
1: شوف عنده برشا لاعب اللي كبر في التيران هو الحق، فهمت يعني مش من المهاجمين اللي قلقوا الديفونسارات. وفوق هذا والكل يعني الارجنتين منتخب شرس،
0: ما عنده فران توريس في البنكة، هاي معناتها شوف القوة نتاع المدرب
1: بالضبط. ما فماش اكل فاعلية كبيره في الهجوم، بار كونتر يعني ايكيب تعرف تستحفظ على الكره نتاعها ضد منتخب شرس، منتخب يعرف كيفاش
0: في لحظه
1: بالضبط ما يستسلمش يعني
0: تغفل عليه،
1: ما عندوش هذه الخساره ما عندوش يعني منتخب باقل امكانيات على فكره راه، لكن راج دو فانكر اللي موجوده في الارجنتين والملاعبيه نتاعها لو بالضبط القرحه هذيك لو كانت تجي في اي منتخب كيما لانجلتير كيما فرنسا كيما خاصه السنغال والكوت ديفوار اللي خيبه امل كبيره ملاعبيه
0: وكيما بالضبط نجوم كبار عندهم
1: تعدوا بجنب الحدث
0: يعني كالروح الموجوده في منتخب الارجنتين محوجنا كان جيت في المنتخبات الافريقيه كيكا لانه النجوم كما قال صابر
2: فكره النقص هذاك علاش نحن ديما نقراو روايح ديما خير منا مادام نغزروا لهم ديما خير منا باش نقعدوا ديما
1: بالنسبه للسينيغال والكوت ديفوار ماهوش مركب نقص بقدر ما هو نايفتي وغرور. انا منتخب السينيغال بالنسبه لي انا نحمل الانسحاب نتاعو ساديو ماني،
0: ساديو ماني وكوليبالي وكوليبالي لاكسيال هذاك كارثيه راهو في
1: الاخطاء عملهم من الاول. انا نحكي لك يعني في المواجهات المباشره، المواجهات المباشره المباراه اللي خرج بها وقت المباراه 2 بلاش يظهر لي قدام من كونتر انا ساديو ماني اللي باش يمشي للاتاك وباش يلعب مع اصحابه يعني فما تفوق عددي كان واضح يخير برشا مرات يرجع بالكره
0: لتيلي والله زاد شو زاد المدرب زاد المدرب اللي هو غادر معناتها مدرب بلجيكي في 85 دقيقه ربح بلجيكا 2-0 وتعمل تغييرات باب جاي وتغييرات معينه انه اللي شادين لك الوسط واللعبه تخرجهم زاد المدرب يتحمل مسؤوليه
1: اكيد اكيد
0: مع برشا فرص ضايعه من ساديو ماني. به في دقيقه تو مازال لنا قبل ما تغادرونا الاولاد الارجنتين واسبانيا كما قال ربما صابر انه المنتخب الاسباني يشد برشا الكوره دو تيل فاسون ساعات حتى الفرسير يقلق ينوم اللعبه وهذيك فرنسا علاش معناتها ما نجمتش روحها خاطر فرنسا ربما تحب السرعه وكل كونتر اتاك وكل شيء
2: هو اسبانيا هذيك لعبه انها تحب تحتفظ بالكوره تحب
0: تيكي تاكا الاسبانيه
2: تمتلك الكوره لاكثر وقت ممكن
0: تهز تجيب
2: بالضبط باش المنافس يفد ويكره الكوره وما عادش ينجم يولي حتى في الضغط. شفنا منتخب فرنسا في الضغط ما عادش قادر انه يواصل في الضغط لدرجه الاستسلام وتقع وقتها تقع الغلط تاع اللاعبين ويخليوا لي بوست نتاعهم ونشوفوا كيما اولمو كيفاش تحرك في الفرصه نتاع البونتو كيفاش تحرك في ساذاجة نتاع اللاعبين نتاع فرنسا ولقى كيفاش يسجل ولقى كيفاش يعدي باش اللاعب سجل. دونك الحقيقه مباراه نشوفها انا باش تكون برتم متوسط حتى الارجنتين ما تبداش بريتم عالي تبدا بريتم متوسط واسبانيا هذاك اش تحب تهز المباراه بريتم متوسط ممكن تشوفوا المباراه الفعليه تشوفوها دقيقه 80 كما العاده لكن ان شاء الله بالنسبه لي انا كاس عالم ثانيه لميسي
0: باه واضح
1: نفس الامنيه ونفس التوقع اكيد
0: أوكي.
1: ميسي
2: هو القلب يقول ميسي والواقع يقول اسباني وان شاء الله في الحالتين مش تمشي لاولادنا معناتها
0: بالنسبه لي انا ما دافع منطقه اولادنا كوكوريا راهو امضى في ريال مدريد
1: لكن
2: يعني لاعبين
1: باسم تشيلسي
0: لا تشيلسي الولاد يعطيكم الصحه ساعه في لمح البصر تعدات نعاودوها ان شاء الله صابر معزي ونادر عياشي شرفتونا وان شاء الله بالتوفيق لكم في مسيرتكم التدريبيه. لحظات موجز الاخبار مع ياسين الفوغالي موصلين معاكم. في موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الساعة 5. بعد شوية جينا سي شاكر بالحاج وضيوفه من الرياضات الفردية.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. درجات الحرارة تتواصل في الارتفاع بأغلب مناطق البلاد مع ظهور أشهري خلال اليوم وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء وفق نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم. منتجو الطماطم في ولاية نابل يعبرون عن قلقهم نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقات إنتاجية محدودة جدا وفق تصريحاتهم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز أكثر من 110 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتمنع ترويج قرابة 50 طن من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابة مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية. وزارة التربية تؤكد أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة القادمة سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين. ختاما، وفي العالم، إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت العقبة وسقوط شظايا في إسرائيل بعد إعلان سنتكوم مقتل جنديين أمريكيين وفقدان 3 في الأردن. هجمات إيرانية متكررة على منشآت النفط والكهرباء والماء في الكويت أدت لإصابات وسط إدانة خارجية وأوروبية للهجمات ومس الملاحة بمضيق هرمز. والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ينهي زيارة إلى الرياض أجرى خلالها مشاورات بشأن خفض التصعيد والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن. ختام هذا الموجز للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معانا بدات الحكاية ومعانا بدات سبور.
7: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
4: وقايد سبور،
8: وقايد
4: سبور.

0: وقيد سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مواصلين معاكم في هذا الموعد الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى للساعة الخامسة. كنا حكينا في الساعة الأولى بطبيعة كرة القدم، سكرنا موضوع كأس العالم وميسي ويامال ومنتخب كرة القدم الوطني للأسف الفاشل في الكأس العالم هذية. طيب باش نحكيو على منتخب آخر ناجح، ديما في السي شاكر بالحاج ديما جيبنا المنتخبات الناجحة في قيد سبور في رياضة وهداف ديما عنده نجاحات. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي شاكر، تحياتي
1: بيك. يا
0: صفا الأمور، شو عاملة فيك سخانة؟
1: والله لا صفا، هو كي ترى هنتاج هذا وما تحس بها دقيقة سخانة.
0: أيوة الحمد لله.
1: مرحبا بك ومرحبا بزادة بالظروف متاعنا الكرام وبمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا ليك، اخترت أنه نبدأ برفع الأثقال، يعطيك الصحة، باش نحكيو على بطولة العالم للشباب في كالي الكولومبية اللي أقيمت مؤخرا. يحضروا معنا السيد توفيق دخلية رئيس البعثة، تحياتي وألف مبروك على الميداليات.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ويعطيكم الصحة على الاستضافة. نشكركم وإن شاء الله نعدي وقيد باهي ونفيدوا المستمعين.
0: شكرا ليك،
1: كذلك مسؤول على المنتخبات.
0: أي ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. نرجو أكثر التفاصيل. المدرب الوطني أيضا ماجد بن عمارة، كوتش مبروك الميداليات ومرحبا بك.
3: بارك فيك عايشك ومرحبا بك ومشكورين على الاستضافة ونشكركم على الاستضافة هذه، فهمت؟ إن شاء الله نعدوا قايد به.
0: إن شاء الله أنت ديما من حسني لأحسن
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: البطلة هبة الله تبيني، ميدالية برونزية جميلة كما اسمها ما شاء الله، مرحبا وألف مبروك أختي.
4: عايشك بارك فيك ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة هذه، وان شاء الله نعديو وقيت مزيان.
0: اي الميداليه ديما جميله ديما باهيه، برونزيه فضيه، وانت كيفاش يقولوا تصب تنفع
4: كيفاش مفيد ميداليه.
0: الحمد لله يا ربي، يعطيك الف صح. اي اعطيني التقديم
1: انا نبعت وناخذوا بالمباشر من المستير غفران غريسه الدوبل شامبيون
0: زوز ذهب واحده برونز.
1: اي حابينها تكون معنا لكن الظروف هذه من تعرف سخانه
0: شكرا لكم اللي جيتونا في درجه الحراره المرتفعه جدا هذه، شرف لينا، بارك الله فيكم.
3: يعطيكم الصحه على الاستضافه،
0: حقكم هذا واجب هذا.
1: صحيح يعطيهم الصحه. تعرف من بعد تو يحكينا سي توفيق على طول الرحله واتعاب الرحله والمشاركه، يلزمهم لي زاتليتي ريكوبيريو. دونك من بعد ناخذوا غفران غريسه، خليني نبداو نحكيو على نوضحوا اللي هالميداليات اللي غابت على رفع الأثقال من عام 2021. الحقيقة وقتها كان معنا رئيس الجامعة عنده أكثر من شهرين وحكينا على كيش يلزم ترجع على رفع الأثقال الميداليات نتاعها العالمية في الشبان. رانا هذه وجماعة باقي نحكي تحت معناها نقولوا احنا المسؤولية نتاعهم في التوثيق الرياضي. حبيت نقول اللي بطولة العالم متاع الشبان الفئة هذه متاع اليوث اللي يحكيوا عليها من 15-17 سنة أول مرة نطلعوا على البوديوم، قعدت نشوف هزينا في الأكابر في الأوسط أما في
3: بالنسبة للذهب سي شيك أول مرة
1: صحيت. دونك هذا هو معناها حصيلة متاع راهو بناتنا من غفران بالخير ثلاثة ذهب متاعها والفضة زوز برونز، طلعت طوى غفران أخرى غريسة زوز ذهب واحدة برونز، نهالة الدنسي ما نسويهاش كذلك اللي غادرت زوز فضة واحدة برونز، كيف كيف شي من رحموني عملت فضة زوز برونز، وعنا ما نساوش زادة عنا فكرني غادة حسين عاملة ثلاثة برونز، وعنا زادة يسرى ذياب عاملة واحدة فضة وزوز برونز وكملتها هيبة التبيني. معناها اليوم في تونس عنا أربعة سبعة بنات اللي طلعوا على البوديوم
3: في صغريات.
1: معناها ما بين صغريات وما بين أواسط، هذا اش حبيت نقول حصيلة بزوز ذهب تاع غريسة والبرونز والبرونز متاع هيبة. تونس توا في الفتيات ولات خلطت على الولاد، خاطر ما نساوش في الولاد كانوا عنا
3: خليل
1: معاوية ذهب وكارم بن هنية زوز ذهب، هذو خمسة ذهب. دونك البنات خلطوا توا وفاقوا الولاد
3: بالميدالية، باقي البنات فايتين. عندنا غفران غريسة زوز ذهب،
1: استنى عاد كانوا ماهمش فايتين قبل المشي،
3: كانوا كيف كيف
1: لا مش كيف كيف عادي، كانوا خمسة أولاد وثلاثة بنات.
3: مسياش خلينا ثلاثة ذهب، غفران بالخير ثلاثة ذهب، وغفران غريسة
1: زوز ذهب خمسة
3: وغفران بالخير زوز ذهب في السنيور.
1: استنى نحكيو تو على الشباب احنا
3: شباب شباب خمسة
1: شباب خمسة اي اي تو البنات الشباب نحكيو على الشباب احنا تو الكادي معناها والجونيور
2: كادي وجونيور
1: ما خلطناش مع لاكاب ما دخلناش يوسف سباعي في عام 2002 ما دخلناش خليل معاوية وأيمن باشا تو نحكيو على الشباب مادامهم شباب دونك الفتيات نتاعنا بالمشاركة هذه فاتوا الأولاد كما تحب أنت تقول ولا عندهم خمسة
0: ولا وش
1: خمسة فضة و12 برونز 22
0: ممتاز يعطيك الصحة هذا توضيح على مستوى الأرقام
1: مرتبة الأولى معناها
0: ما شاء الله علينا ما شاء الله علينا نبدأ ونحكي شوية على بطولة العالم هذه باهي سي توفيق دخلية راضيين على النتائج هذه على الميداليات اللي تحققت هذه
2: ولا راضيين كل رضا لانه
0: اقرب لي شويه
2: معناتها بصراحه ما كناش معناتها نستناو في النتائج هذه كنا نستناو نتوقعوا بشوق باش يبداو في التقريب في الخمسه الاولانيين فهمت واذا كان جات ميداليه مرحبا المفاجاه الكبيره جاتنا من هبه الله
0: يا صح
2: خاطر غفران كنا نتوقعوا باش تجيب ميداليه مش ذهب لكن كنا متوقعين باش تجيب ميداليه لكن المفاجاه الكبيره كما قلت جاتنا من هبه الله
0: طلعت على البوديوم يعطيها الصحه
2: لا وكانت نقولها ونعاودها برشا مرات كانت تنجم خيبه
0: من
2: لكن هيك الميداليه اللي جاتها وهي مش تستنى فيها خرجتها من التركيز وخرجتها وفرحتنا الناس كل
0: قلبها كبير اقتنعت ان شاء الله في مناسبه
2: اما نتائجها كانوا ينجموا معناتها يجيبونها ميداليه اخرى لكن اكل فرحه وكل ومعناتها صغيره تاع البنات الزوج صغار معناتها 15 و 16 و 17 ans
0: واضح
2: فرحة كبيرة ياسر
0: نعمل سؤال وبعد نعطيك كالعادة تغوص انت اكثر في الامور معناها الخاصة امور فنية ربما وبرشا اسئلة سي شاكر متعمق اكثر كالعادة سي ماجد بن عمارة المدرب الوطني نحسوا فما فخر في وجوهكم معناها وراضين على المشاركة هذه اللي نورت تونس شوف في وقت اللي زاد الرياضة التونسية معناها رينا الصيف مخيب وتعدلنا وخاصة في الخيبة متى كرة قدم دونك نتصور ديما يجي الأمل من عندكم انتم يطلبوكم الناس شوية يقول كيف فرحونا كذا
3: خاصة رفع أثقال ديما تجي في الوقت المناسب الميداليات
0: أي قبل صارت كيكا
3: عام 2021 غفران بالخير عملت وقت زوز ذهب سينيور كيما هكا في مي
1: وقت في ديسمبر عاد في ديسمبر
3: لا على السينيور
1: سينيور في ديسمبر 2021
3: ديسمبر
0: فما نكسه وقت
3: فما ركود
1: اما ثلاثة ذهب في مي هزتهم وقت في ثلاثة مي
0: قال فما نكسه وقت بفوت للاسف كله ديما فما ديما للاسف
3: ديما رياضة بعد قناة تنور
0: يعطيكم الصحة برافو عليكم ميساش عرفني شوية بروحك كوتش خليل
2: اضافة صغيرة
0: تفضل
2: الألعاب البحر المتوسط 2001 في تونس أول ميداليات جاءوا من رفع الأثقال تتفكر سي شاكر أول ميداليات عطف جراوي السباعي أول ميداليات ذهب جاءوا من رفع الأثقال
1: محمد الماجري
2: محمد الماجري بعد خلطنا أول ميداليات جاءوا من رفع الأثقال
0: ديما منورين
3: ماجد بن عمارة أستاذ بالمعهد الرياضي بالمنزة بيير دو كوبورتان مدرب النخبة الممتازة أمال لرفع الأثقال سبع ميداليات ذهبية عالمية
0: ما شاء الله قيد عندك كسبعة
3: ماجد بن عمار مدرب مشرف عليها كده كان على الذهب كده كان على الفضة والبرونز
0: ما شاء الله
3: الحمد لله ولا بأس
0: باهي يعطيك الصحة واخو حظك خاطر كأنك هكا تتوصل هكا في المساج اللي روقانة اللي وراها معناتها حقك باش تذكر تقول راني انا مساهم في الميداليات معناها حاسس فما ريكونيسونس فما اعتراف بالجميل ليك معناها
3: فما في البعض والبعض مش راضي هكاك في الرياضة كل فما
0: النتيجة تحكي وحدها
3: النتيجة تحكي وحدها انا حكيت لك سبعة ذهب
0: ما شاء الله
3: وفي تروا كاتيجوري صغر صغريات واوسط اوسطيات واكبر كبريات سبع ميداليات ذهبيه 60% من ذهب الرياضه رفع اثقال على مدى التاريخ
0: واضح
3: ماجد بن عمار كمدرب
0: ماجد بن عمار كمدرب بعد ثلاث مرات المونديال هذا كيفاش عشتوا كيفاش جات التتويجات معناها
3: والله نحن المونديال هذا حضرنا ليه من اول سنه من بدايه من جانفي مع اربع تربصات داخلية في تونس كنا ننتظر غفران غريسة يعني كما قالك توفيق من المرتبة الثالثة الرابعة فهمت مع هبة الله تبيني أرقام قياسية إفريقية فهمت الحمد لله ربي يرزق، جبنا الذهب وجبنا برونزيه مهيبه وارقام قياسيه افريقيه وعربيه.
0: ربي يعطيك خير.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. هبه الله عارفنا ميسيرش بروحك اول مره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ان شاء الله ديما من نجاح الى نجاح. ايوه.
4: انا هبه الله تبيني ربيع في رفح الثقال. الحق بديت مسيرتي مده قصيره، عندي 3 سنين توا في رفح الثقال في الايكيب ناسيونال في رفح الثقال كامله. هذه كانت ثاني مشاركة لي يعني دولية، وكل أول واحدة كانت بطولة عربية في قطر، هذه ثاني واحدة. الحق كانت هذه مشاركة حلوة على الأخر، خاطر ما كنتش نتوقع باش نجيب ميدالية، كنت على أساس مش أرقام قياسية إفريقية وعلى رتبة معناتها باهية يعني وكل. يا أخي الحمد لله ربي يكرم وجبنا ميدالية برونزية وحققت رقم إفريقي قياسي ورقم عربي في قياسي.
0: يعطيك الصحة. وتقرأ معناها باراليل فما دراسة؟
4: نقرأ بريفي.
0: أما
4: موظفة يعني على قرايتي.
0: ظروف تدرب وكل شيء شنو ما بالضبط؟
4: الحمد لله حق ملي بدا معانا سي ماجد في النخبة هذه نخبة أمل ممتازة حق موفرين لنا كل شيء.
0: بالله يركزوا سي ماجد بن عمارة مدرب.
4: سي ماجد بن عمارة.
0: عاود فيها باش يوصل في ميساج يوصل.
4: لا حق يستحق كل خير يعطيك
0: الصحة. يعطيك الصحة.
4: ملي هو بدا معنا حق ظروف الكل يعني نستحقوه نلقاوه من تربصات من ماتريال اللي نستحقوه من فيدراسيون، حتى فيدراسيون ماهيش مقصرة معنا الحق يعني كل شيء اللي نطلبوه نلقاوه يعني علاش.
0: يعطيهم الصحة.
4: يعطيهم الصحة الناس الكل.
0: ان شاء الله من حسني لاحسن. مازال كلاسله بطبيعه سي شكر عندك المجال بطبيعه باش دور اكثر نقاش وانت ملم اكثر برفع الاثقال. قبيله فما حاجه حكيت لي قلت راه مش ساهل انه نعمل حتى رحله للكولومبيا امور تنظيميه وكل شيء وسفره بعيده.
1: صحيح.
0: هاي تفضل.
1: حبيت بربي اضافه بركه للمدموزيل تبيني اللي كما قال تو وين دخلت المنتخب، وهذه بالنسبة لنا تحسب مشاركة دولية الأولى متاحها مش بالسهل. رانا عمناول كانت فما بطولة عالم في الفئة متاحها وفي ليما قلت عمناول كيف كيف، لكن ما تعرف في الرفع الأثقال الكالندري كي تعمل عليه طلع ما تلقاش فيه مسابقات دولية، ما تلقى فيه كان ديزيشيونس بطولة أفريقيا ألعاب أفريقية ألعاب متوسطية، معناها الرياضيين متاعنا ما يلقاوش فرصة باش يعملوا كل تيست نتاعهم ومثالش كي هو علاش معمولين الملتقى الدولي باش تصلح. دونك تمشي بطوله العالم ديريكت وما حكيت على بطوله عربيه، بطوله عربيه ما تعرف الفوس وكالفو البطوله العربيه احنا افريقيا المتوسط العالميه معناها اول مشاركه دوليه نتاعها معناها هذا يتحسب لها. نرجع للموضوع نتاع المشي نتاع كولومبيا، كان هما كانوا يتوقعوا ميداليه لل غفران ومعناها كلاسمون اونورابل في التوب 5 ولا بالنسبه للهيبه. الحقيقه بكل صراحه انا وقت اللي ريت اللي ماشيين باش يشاركوا وخاصه في كولومبيا وبعد كولومبيا وخاصه كي تشوف كالي هذيا تلقاها في المرتفعات معناها يلزم تحضير خاص. تو يحكينا سي توفيق على الظروف نتاع باش هذايا نزيدوا نثمنوا اكثر معناها ميدالياتهم راهو اللي خذا الذهب كاين وخذا فوق الذهب من عشنا اللي فوق الذهب واللي هز البرونز كاين وهز الذهب معناها قيمه الانجاز هذايا ما صارتش في اوروبا نقولوا احنا ولا في مصر خاطر مصر تنظم بطولات عالميه زاد كذلك. كليمه قبل ما نكلموا غفران من المستير يحكينا سي توفيق على الظروف المشاركه.
2: هي الظروف المشاركة كانت ممتازة، الحاجة الوحيدة هو طول السفرة تقريبا 30 ساعة من اللي خرجنا من تونس للي وصلنا الكالي، معناتها تقريبا قعدنا من هنا فرانكفورت وبعد قعدنا في مطار فرانكفورت تقريبا 9 ساعات وبعد الطيارة 11 ساعة طيارة اللي وصلنا لبوغوتا وبعد بوغوتا قعدنا 4 ساعة في المطار وبعد خذينا تعب الطياره كانت تعب والديكالاج هورير 6 سوايع ديكالاج هورير
0: ديزيسكال واحد
2: ديزيسكال كل معناتها البنات تعبين ارتاحوا تقريبا النهار ورجعوا للتمارين
1: مش معاهم كيني هكا شويه باش
2: لا لا لا
1: مش كيني
2: سي ماجد المدرب الوطني هو في نفس الوقت كيني وهو وانا بيان سور نبوهم ونوقف معاهم هذوكم بناتي.
0: انا والله كي جاي اتليت يقول شكرا للجامعه نفرح تو في الوضع الرياضه التونسي خاطر لي زاتليت يتشكاو برشا من
1: الجامعه. لا فما جديه نحسوا في رفع
0: الارقام. تبارك الله عليهم معناها فما تخطيط باش توصل الميداليه فما تخطيط.
5: النخبه
0: هذه اقرب لي شويه كوتش
5: النخبه بالنسبه للنخبه الممتازه هذه الحق جميع التحضيرات اللي رسمناها من الاول في البرنامج الكلها تمتعنا بها سواء تحضيرات تربصات ولا المكملات الغذائيه.
0: أي.
5: بالنسبه للنخبه ذي الممتاز فما شويه تقصير في المنتخبات كاديس صغار وكذا من ناحيه الاعاشه كذا
0: ربما الامكانيات مازال ناقصه شويه
5: ان شاء الله يزيدوا يتحسنوا خير.
2: هي ذي فكره النخبه الممتازه هي فكره معناتها جات من المكتب الجامعي بالتنسيق مع الفنيين ومع المدربين معناتها خذينا قرار قلنا النخبة الممتازة هذوما ناخذوهم بنات وولاد عند سي ماجد بن عمارة هو يدربهم وينتقي منهم العناصر الباهية. بالنسبة للمشاركات راه هو باش يشارك باللزوز بنات هذوما خاطر كما قلت لك كانوا في التوب 5 وكانوا عندنا ثم شكون اولاد بيشاركوا لكن كي شفنا معناتها اللي هما نتائجهم بعيده قلنا يزينا من المشاركه للمشارك نمشيو توب 5 ميداي كذا وكذا هذيك دعمونا بالقدا في الواحد وذاك اللي صار وان شاء الله مازالوا عندنا راهو جماعه اخرين ومازالت عندنا توا كي غفران غريس سنابر ميراني كاديت مازال دوزيام ماني كاديت العام الجاي والعام اللي بعده
0: هاي معنا هي في المباشر خاطر خليناها تستنى برشا قبيله هاي موجوده تو معنا في المباشر البطله غفران غريسه. تحياتي غفران اهلا وسهلا انت في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. راك بطله معني علي لي صوتك شويه وشي الامور لاباس؟
6: والله الحمد لله عايش.
0: الف مبروك.
6: عايش كبارك فيه.
0: الف مبروك وان شاء الله من حسن الى احسن. كنت توجت بزوز ذهبيات وبرونزيه في بطوله العالم للشباب في كالي كولومبيا في رفع الاثقال. بحذانا سي توفيق داخليه معنا الكوتش ايضا ماجد بن عماره معنا غفر معنا هبه الله التبيني. ايوا جاوكم به اصحاب ها
2: نحيوها غفران
0: هاي كوتش كلمه
5: نحيوها البطله.
0: ايوا هاي احكي لي شنو الابطال ما شاء الله عليكم.
4: الحق صاحبتي واختي كنت محظوظه اني معايا في الكومبيتيسيون الحمد لله ربي يخليك هي بطلة كبيرة حتى شامبيون
0: ما شاء الله عليها
4: بطلة شامبيون
0: بطلة العالم
4: بطلة العالم
0: هاي غفران حتى هي شامبيون هاي تفضل غفران نسمع فيك.
6: غفران غريس أولى شهريات تحصلت على زوج ميداليات ذهبية واحدة برونزية في بطولة العالم.
0: أيوا
6: الحقيقة كانت منافسة قوية وأني ما كنتش نتصور أني باش نتوج بالذهب.
0: هما كانوا يتصوروا تحسوا
5: والله لا ميدالية بحنا ميدالية
0: كانوا متوقعين لك ميدالية سي توفيق وسي ماجد
6: البرونزية اللي كنت
0: مش ذهب فاهمك ما شاء الله عليك باه هاي سي شاكر كان عندك سؤال مباشر ليها خاطر في التليفون وباش ما نشدوهاش برشا
1: لا لا باش نشدوها برشا خاطر هي بطلة عالمية دونك متفاهمين معاها من البارح باش نشدوها جوستومون خلينا حسابنا باش نشدوها
0: لا خاطر هي في البداية التليفون فنعطيك شوية كواليس الاتصال انقطع خاطر طولنا عليها شوية هذاك علاش باش ما فهمت تفضل
1: مش كل يوم عندنا ابطال
0: خذ راحتك خذ راحتك
1: ايوه شكرا دونك صحيح البيرفورمانس كبيرة اللي عملتها اليوم بيرسونيلمون ما كنتش نتوقع الحقيقة زوز ميداليات ذهبية ولا نطلعوا على على على معناها على البوديوم كاريمون خاطر هذوما شابات شنو مسارهم فينالمون معناها دوليا شفنا كيفاش هيبة معاملة كان بطولة عربية قبل ماشي لبطولة العالم ونشوفوا كيفاش غفران عندها زوز بطولات افريقية تبارك الله ستة ذهب 2024-25 قبل بطولة العالم معناها ما فماش كيما تقول انت مشاركات مكثفة اللي تخليهم في بطولة العالم نقولوا مع خاصة من اوكرانيا من روسيا من الاكواتور معناها خاصة كي تصير هي في جنوب امريكا يشاركوا الكولومبيين الفنزويلا وهذوما نعرفوهم عندهم دي تراديسيون معناها المشاركات نتاعهم حبيت
7: فما حاجه مهمه قبيلي كان سينا ما سالناش هيبة على النادي نتاعها نادي التضامن
4: الرياضي
7: زاد هذوما نوادي اللي قاعدين يخدموا
5: يساهموا
7: كذلك هيبة حكينا فوالا دونك هيبة زاد انت عندك نادي اللي شبيبه الرياضيه
5: غفران شبيبه الرياضيه بالمكنين
7: بالمكنين بدايتك غادي احكي لنا كيفاش بدايتك بدات معناها غادي في
0: غفران
7: اي غفران نحكي على غفران وانت تبارك الله من مواليد 17 اوت 2011 معناها كي شاركت ما عندهاش حتى 15 سنه باش تعملها 15 سنه نهار 17 اوت هيبه كذلك 22 جوان 2009 شابات معناها من بين 15 و 17 سنه مهم برشا احكينا على ناديك على كيفاش بديت رفع الاثقال
6: انا بديت في عمر 9 سنين
0: هاي وبعد
6: الحقيقة من الأول ما كنتش معنا حتى في مخي أما أخي هو يترينا فيها من قبل هو اللي قال لي إيجا شوف
7: فكرنا فيه فكرنا فيه أخوك ريان غريس
6: هو قال لي إيجا جرب يا أخي أنا من الأول جربت معنا ما كنتش حاطتها حاجة كبيرة من الأول بديت نتعلم في التكنيك عند مدام رحمة المرابط وكمان بعديك بشوي بشوي بدنا تغرمت بها هيك مشيت نشارك في كومبيتيشنات في تونس وأنا وقتها صغيرة.
0: إي وبديت تقدم بشوي بشوي.
6: بشوي ومن بعد خذني سي وجدي نور الدين وشاركت معها في بطولة أفريقيا 2024 أول واحدة. في عمر 13 وتحصلت على 3 ميداليات ذهبية.
7: خارق العاده بالنسبه لتمارينك اليوميه كيفاش تسير انت وفين تقرا توا شنو الدراسه نتاعك
6: انا نقرا في محمود بن زياد نجحت الحمد لله توا باش نمشي معناها بحكم عائلتي رفضت حكايه تونس العام هذا
7: دونك تحضر انت غادي في المكنين
6: اي هما عملوا لي سي سبورتيف لنا مكنين ثلاث
7: المدرسه الاعداديه هذه محمود بن زياد وتوا معناها فما باساج اللي سي سبورتيف معناها في السكوندير تو انت تعديت للسكوندير معناها البرومير اني سكوندير.
6: ايه.
7: هذا هو معناها والسنه كيفاش صارت التحذيرات حكاونا عليهم مكثفه غيابات راهي صارت في الدراسه نتاعكم. ايه يعني
6: ديجا الثلاثي الاول نون كلاسي ما عديتوش ما قريتش فيه.
7: ايوه. هذوما التضحيات اللي تعملوهم في الدراسه نتاعكم باش تجمعوا
0: نرجعوا للموضوع من بعد
7: ومن بعد دوزيام تريماستر قريته
6: لا ما قريتش برشا قريت حكايه شهرين هكاك
7: معناها نشكروهم الجماعه في المدرسه الاعداديه محمود بن ذيا اللي معناها وفروا لكم وتفهموا معناها اللي معناها يلزمكم تغيبوا باش تجمعوا تحضروا في اعلى مستوى في بطوله العالم شنو اهدافك تو المستقبليه غفران؟
6: والله نحب نوصل فيها الحاجه هذه خاطر فرحانه بها والحمد لله انت مازلت في البدايه. ذك حطيت ثقايا.
7: تري بيان. شو السنه فما العاب اولمبيه شباب واللي من المفروض هيبه وانت تكونوا معناها موجودين فيها الله غالب. يضحك السي ماجد يضحك متاسف هو يضحك متاسف. اللي نحاوها من البروغرام ربي سامحها اللجنه الدوليه الاولمبيه والله يسامح زاد المسؤولين التوانسه اللي ما وقفوش باش رفع الاثقال اللي جابت الذهب في 2018 تقعد في البرنامج هذا معناها العاب اولمبيه شباب سي مهدي تقع في افريقيا وافريقيا تعرف اللي في رفع الاثقال دكار وافريقيا تعرف اللي التوانسه بارزين والمصار وبارزين ينحيوها معناها اللعبه اللي وين افريقيا باش تفرح ميدالياتها في رفع الاثقال تتنحى من البرنامج هذا توت فاسون نحب نطمنكم زوز اللي راهي الالعاب الاولمبيه نتاع الشباب نتاع السنه ما عندها حتى قيمه راه وراهو فما نيه باش تتنحى الجمله واحده الالعاب الشباب كان باش تقعد بالبرمجه هذه وبالتخلويذ هذا نتاع اللجنه الدوليه الاولمبيه
0: غفران قبل ما تغادرنا كلمة على المدرب سي ماجد بن عمارة المدرب الوطني حكينا معناها دوره بطبيعة في نجاحكم والأجواء اللي يصنعها لكم والخدمة اللي يخدم فيها معكم
7: الراجل ضارب زوز الذهب ويقول اش قولة المدرب
0: لا حق المدرب انه زاد تكلم عن الشامبيون نتاعو زاد انت الا يسعدك انه ابطالك يحكيو عليك تفضل
6: نشكره على الاخر ويعطيه الصحة خاطر قصة معايا بالاخص نهار الكومبيتيسيون مورال ما كحكي معايا اني كنت خايفه من الاول، هو انا حالي الخوف كي معايا خدم معايا استاج كامل بالباهي وحاسبنا كبنات واي حاجه نحكيوها له ووقفوا معنا في كل شيء. يعطيه الصحه ويرحم والديه.
0: يعطيك الصحه ويرحم والديك. ايوه
7: 200 كيلو حتى هما 200 كيلو راهو معناها مش سهلين غفران باش وصلك ال 200 كيلو هذوما ال 200 كيلو في خاصه في عمرها. كذلك زاد بالنسبه لهيبه راهو ما ننساوش اللي في الاراشي
5: سي شاكر
7: في الخط فازت اكثر من 100 كيلو
5: سي شاكر الزوز الارقام اللي حقوهم الفنيه الخطف والنطر كيما غفران اول مره تتعداهم
7: صحيح
5: حتى في التمارين ما تعدتهمش.
0: هذاك علاش المفاجاه جات يعني في الكومبيتيشن
7: هذه راهي جديده خاطر هذا باقي كي نحكيو مع المدربين والمديرين الفنيين القدم تعرف على الاثقال يعطيونا دي بروجيكسيون عمرهم ما صاروا اليوم انت لي بروجيكسيون تاعك تعديتهم
5: تعدينا عمرهم ما تعدوهم حتى في الانترمون عمرهم ما تعدوهم
7: خرق العاده
5: سواء غفران ولا هيبه هم يسمعوا فيا الزوز
7: سورتو بالالتيتود و30 ساعه علاش قلت لك راه يذهب شنو فوق ذهب هي تجي نعشى شنو
0: مراد يعطيهم الصحة
7: مراد
0: يعطيك الصحة غفران غريسة إن شاء الله من نجاح إلى آخر ربي يوفقك في الرياضة وفي دراستك بطلة العالم في رفع الأثقال للشباب شرفت
7: وبرافو زاد لعائلتك العائلات مهمة برشا
0: جمعياتهم خلينا تشكر عائلتها تفضل غفران عائلتك عائلتك
6: عائلتي خاطر هي اللي وقفت معايا وشجعتني باش أنا وصلت الحاجة هذه أول حاجة
0: وخوك زاد هذا اللي بالاساس اللي هو غرم في الرياضه هذيا
6: اللي دخلني لها من اصلا هو كان السبب
0: اي ربي يفضلهم لك ان شاء الله وان شاء الله ديما تفرحهم يعطيك الصحه شكرا لك شكرا لك هيبه زاد في نفس الاطار هذايا كان معرفش ساتيسفيت بارقامك فرحانه بالارقام اللي عملتهم
4: بالطبيعه كيما قاسي مجد هذه اول مره مش متوقعين كيفاش فسر هيك اول مره نتعديوها حتى في الصاله معناتها قبل ما نش عاملين الارقام هذيا سواء انا ولا غفره
0: حتى هبه
4: زي انا الحق الحمد لله مشيت على نتيجه وحققتها ونسمى فتها الحمد لله وكو
0: فرحه العائله كيفاش كانت
4: اه فرحه كبيره برشا طبيعه فرحه وفخر وكل شيء الحمد لله يا ربي سواء العائله والا حتى الجمعية متاعي معناتها تضامن لهذا عب فردية زوز حق تم صحة أكثر حاجتين يعني مسانديني هما جمعية وعائلتي سرتو أمي نشكرها في الموضوع هي من أكثر العباد اللي ساندتني وهي شجعتني باش نكمل في رفع الأثقال وديما كانت هي معايا معناتها تقول لي كمل وضحي من سيل شوية وتوصل والحمد لله وصلنا ضحينا قولها يعطيك الصحة
0: دور العائلات مهم تعرف علاش خاطر البوليميك اللي تعمل الدرنيرمون في نفس الرياضه معناها انا النجم ان بارون معناها ولا حاجه نسمع اش صار وكذا وغفران بالخير وتتكلم وعملت وخرجت وكذا نخاف هكا شويه على بنتي سورتو يصير هذا ينجم يصير هكا
2: يصير هو ساعه اول حاجه ساعه هي رياضه رفع الاثقال بيدها برشا ما يمشيو لهاش خاصه البنات قول لك رفع الاثقال تقصر ورفع الاثقال درا شنو هما هذه الكل اخطاء تبارك الله هاك ترى معناتها هبه الله تبارك الله عليها
0: مازال صغيره
2: مازال نمو مازال نمو كيف كيف غفران غريس هذه الحاجه الاولى معناتها اللي تهرب برشا قاعدين هاربين من رياضه رفع الاثقال
0: وفكره سائده خاطئه
2: جدا الحاجه الثانيه العائلات من حقهم زاد باش معناتها
0: يخافوا على اولادهم
2: لكن ثم متابعة من معناتها من المكتب الجامعي وحتى من المدربين معناتها المدربين راهو مش يقتصر الدور نتاعهم يرانيو في الصالة ويروحوا
0: متابعة مراقبة
2: متابعة سويفي انا نعطيك مثلا اكزامبل الصباح يمشيوا لقاعة الاكل شكون جاي فطر الصباح ما فطرش كذا المدربين
0: كنترول
2: المسؤولين كنترول في الليل زاد كيف كيف وقتاش مشاو للبيوت نتاعهم خاصة اللي يسكنوا في المركز في المركز المركز نتاع
5: عداد
2: النخبة دونك ثم متابعة كبيرة معناتها الأولياء لازمنا نطمنوهم راهو هذوكم بنات هذوكم والأولاد هذوكم
0: عبارة بناتنا
2: ولادنا
0: صحيح
2: وإن شاء الله بقدرة ربي معناتها ما يراو منا كان الخير وهما بيدهم أنا بحب نشكر ساعة البنات هبة الله وغفران التربية والأخلاق يسمعوا الكلام جرينتا لا مش في وجوههم راهو جرينتا حبك التحدي وحب المريول وبقرور تعرف شنو كنقول لك راهم بقرور بقرور خاطر احنا وقت اللي من الاول مشينا توا سي ماجد المدرب الوطني اللي اكثر واحد كان شنو يقول لهم قل لهم ما تخزروش للتابلو وما تخموش في الميدايات اللي عملناه في التمارين
0: نعاودوه
2: في الواحد
0: الحمد لله النتيجه جات خير
2: بارك الله
0: خير من التمارين
2: عملوا ما خير من التمارين
0: ما نعرفش فما زاد موضوع الكل اللي يهمنا لهنا انه زمن دراسي هذا قبيله حكيت عليه شويه هي معناتها وانت يعطيك الصحه لي معناتها ثمنت دور المعهد اللي هو ربما تسهل معاه شويه قاعد يقلق في الابطال الموضوع هذا
7: صحيح قاعد يقلق في الابطال علاش على خاطر قبل كانت منظومه موجوده واللي معناها فما متابعه هو توا حتى المعهد الرياضي ليسي سبورتيف قبل كانت الامور واضحه هذا نحكي لك تونس اللي ليسي سبورتيف نتاع معناها نتاع النخبه معناها وتصير معناها دي ديسفونكسيونمون قبل كانت الناس في الجامعات يكتب للوزاره الوزاره تبعث للدابت بعد تمشي ليسي سبورتيف كانوا قبل اعضاء الجامعين يمشيوا ويسبقوا يمشيوا لاداره نتاع المعهد ويعطيوا ديجا اون كوبي بالدوموند هذيك رانا بعثنا رانا عملنا باش بعد كي ترقد الامور في الوزاره كيما رقدت برشا مرات هالسنوات هذه لا صحيح راهو اللي قاعد صاير عمره ما صار في الرياضه التونسيه
0: اخي هو كان في رفع الاثقال
7: في اي يعني قلت لك
0: معناها في كل الرياضات
7: معناها هو توا مو بعد ساعات يقول لك معناها تظلمونا كي تقولوا كيف هكا وفما انتاج او فما انتاج صحيح فما انتاج هو كنا نجموا نعملوا خير من المنتج هذيك معناها كانكم فرحانين بالنتائج هذوك راكم ما تعرفوش تاريخ الرياضه التونسيه حسيل
0: هذه بارونتيز لا مهمه جدا ونجموا حتى نتوسعوا فيها للصباح
7: ايوه دوسيات
0: خاطر يبدو ان الوزاره منبهره ليمات بموضوع كره القدم لانه حاطه يديها على منتخب كره القدم معناها ونستناو في القرارات شنو باش نعملوا الوزاره تشارك حتى في المفاوضات مع مدربي كره القدم باش نعطيك معلومه معناها فما زاد رياضي نخبه في رياضات اخرى احوج واولى وفي كره القدم
7: اعتماداتك رجعنا 50 سنه التالي ولينا ندخلوا رواحنا باش نسميو لا
0: مدير فن
7: انا جو سوي داكور باش الوزاره تسمي مدير فني خاطر صارت انحرافات معناها في الجامعات ولا صحيح. رئيس الجامعه ياخذ حبيبه اللي باش يهنيه على البوست نتاعه ويعمل له الكومباني والمدير الفني خرج هو يعرفه هو
0: مقدم
7: خرج من لي بريوريتي نتاع الرياضه نتاعه والديفلوبمون نتاعها واقف على النقطه هذا معاهم اما صارت في التلي اليوم كي ترى الكونفيغوراسيون من الكابيني نتاع سيد الوزير حتى الاداره العامه هذوما ناس ماهوش مؤهلين باش يختاروا مديرين فنيين خاطر الكورسيس نتاعهم والسي في نتاعهم والاقدميه في السبور لي جان واحد بركه قاعد ياخذ في القرار سامحني واحد بركه ياخذ في القرار في الالعاب فرديك الامور تتعدى تحت حس مس اما في العاب جماعيه وكان اسمه معناها صار معناها في اختيار المديرين الفنيين
0: خاصه في كره اليد ابراهيم العقر بيعمل
7: عندنا مسؤولين في الاداره العامه الرياضه هما يختاروا المدير الفني ويختاروا المدرب الوطني نتاع الجامعات كلمهم جامعات ضعفوا ومعناها وصلوا هما يختاروا في بلاصتهم بردخل الجامعه
0: اللي نحكي لك فيه تو صاير في كره القدم وكان عندهم هما اوريزمون تم الاختيار على اسم محترم وعنده كفاءه معين شعباني اما صارت مفاوضات مع مدربين اخرين من طرف الوزاره
7: هذا هو دونك بربي حبيت نرجع للموضوع
0: زمن دراسي خاطر باش نسالهم
7: زمن دراسي مهم برشا معناها ما عندنا ما نقولوا فيه اما شنو الاشكال اليوم اللي فهمت الرياضيين فهموا انتاج اللي نعملوا فيه احنا توا في رفع الاقار وغيره فهموا الرياضيين اللي يعملوا على رواحهم وعلى عائلاتهم وتلقى في بعض الساعات في الجامعات ومدربين وفما مسؤولين اللي بكلمتهم واللي بقدرهم واللي معناه كي يوعدك بحاجه يعملها ما يوعدش ما يقولش خلينا نكمل مهدي دونك سو كي في اليوم انت جاي خاطر نساو الوزاره ونساو المسؤولين دونك ولاو هما مركزين على الكارير نتاعهم على ذاك يجيو لي زيكسبلوار الفلوس الكل او الفلوس تحت التحضيرات هذه نتاع بطولة العالم صحيح بتجات للجامعة باش تدخل الجامعة جاي باش تدخل الجامعة جاي وبطولة العالم وفات برا لوج على الجامعة كيفاش مشات عملت الكريديات مع لي زاجونس دو فواياج
0: خلينا يحكيو لنا شوية هما ملاحظات مهمة برشا
7: هنا نعمل في الملاحظات
0: يعطيك الصحة خلي يزيدوا يحكيو لنا تأكد الكلام تاع سي شاكر
2: نأكد الكلام ونحب نرجع على حكاية الزمن الدراسي اللي قاعد معناتها بصراحة قاعد يضر برشا في أبطال ثم برشا أبطال اللي غادروا الدراسة من جرة التربصات والمشاركات كما مثلا خص بذاك مثلا غفران بالخير انقطعت عن الدراسة على خاطر استاجاتها كانت أغلبية استاجات تعملوا من البرة كيف كيف شايما رحموني. وثم زاد شكون اللي للحق كيما هاو قدامنا سي ماجد بن عمارة رغم اللي معناتها كان بطل كل كمل قرايته فهمت
0: و ثم الكونتر اكزامبل معناها
2: ثم الكونتر اكزامبل لكن الحق
0: صعيبه زاد
2: صعيبه برشا صعيبه برشا صعيبه برشا معناتها ثم برشا اللي قصوا معناتها صغار صغير يقص على الرياضه باش ينجم يكمل قرايته
0: تصير ديما تصير
5: تصير اي برشا مرات
0: وكمدرب كيفاش تتعامل مع الوضعيه تلقى ساعات تصير معناها بيرتيرباسيون بالنسبه للرياضي
5: اكيد هذيك موجوده
0: بين الرياضه
5: ديما موجوده البيرتيرباسيون موجوده في التحضيرات في التمارين ديما موجوده كنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ونقدموا ديما نقدموا
0: هيبه زاد يقلق الموضوع معناتها بين القرايه والرياضه صعيبه العمليه
4: انا اش خلاني من معهد يعني عادي عمومي نقلت للبريفي هي الاشكال
0: هذا
7: بلاي في البريفي سنات فهموك شويه غياباتك
4: لا الحق ما مش قصرين خاطر الفيدراسيون ديجا كل ما نمشي على ستاج ولا حاجه تبعث
0: برافو عليك برافو عليك
4: ما مش قصرين في الحكايه هذه
0: وما يصير تنسيق زاد من الجامعه والمعهد نتاعهم
7: شو يا ما
0: خليهمش وحدهم اي
7: راهو النجاح كي يجي مجيش هكا راه
5: صحيح هذه النقطه نحبها
7: ناس جات وقتاش
5: ماهوش واحد بركه ماهوش ماجد بن عماره ولا سي توفيق مكتب جامعي ولا كل
0: عمل جامعي
5: اداره فنيه اداره الجامعه المكتب الجامعي الاطار الطبي وشبه الطبي الاداره الفنيه فهمت اذا كان ما فماش تكافف في الجهود هذا ما نجموش ننجح خاطر الارضيه مهيئه باش نجم نخدم مرتاح الرياضيين يخدموا مرتاح باش نوصلوا للنتائج هذه
0: صحيح صحيح صحيح
5: يبدا نشكر الناس الكل اللي والجمعيات زياده يعطيهم الصحه اللي بعثونا الرياضيين به
0: سي توفيق المواضيع اللي حكى عليهم نعرفش ما نحرجكش ربما معناتها هذا يبقى شان داخلي في علاقه بين الوزاره والجامعه اللي حكى عليه سي شاكر زاد مهم جدا معناتها نعرفش طالبوا ديما بمزيد من انه يتم وضع الاعتمادات اكثر ما تدخلوش
7: في
0: مساج
7: في الوقت في الوقت يا مهدي المشكله
0: في الاجال بعد تعطيني فلوسي باش نحضر بهم ونعمل ستاجيات ونعمل
7: شو نبعثوا الفلوس مخر ومن بعد شو عمل السيد الوزير يعيط للمكاتب الجامعيه انا باش نعمل وباش نعمل ومن بعد ما صارت الغلطه شو كيف معناها غلطه حتى نتاع كومينيكاسيون معناها اليوم انت اول مره مده عامين ملي جاء السيد الوزير يلتقي بالمكاتب الجامعيه نتاع العفو الفرديه اول مره كومبارازان بعد ما الفلوس خرجت مخر في جويليا باش توصل معناها تو كيما تقول انت ممكن وصلت اخر نهار الجمعه
0: يتسمى مخر بعد ما كملت كومبيتيسيون
7: بيان سور السيزون بدات وقتاش قال لك في جانفي بديت انا بريمير ترونش تصبت مشات على روحها دونك دوزيام ترونش تجي في افريل في ماي باش انت تكمل تحضروا عندهم العاب متوسطيه اي سيتي هاو الالعاب المتوسطيه قاعدين يحضروا في 2022 انا واكبت التحضيرات نتاعهم مشاو في تركيا حضروا تبارك الله عملوا
5: ثلاثة ذهب
7: كان موجود سي ماجد غادي
5: معنا وقت سي لبيب صغير
7: رياضي هز الذهب يا اخي لبيب نحكي
5: عن هز الذهب هذاك سي لبيب المعلم
0: مجهول تحية رئيس مصلحة الرياضة في الإذاعة الوطنية التونسية
7: معنا 4 سنين التالي مشاو لانطاليا سنة يحضروا في اللعب المتوسطية مشاو لانطاليا مليح عندهم ستاف تو رفع الأثقال هالبنيات هذوما كيهزوا
5: كيهزوا احنا التحضيرات تو بالنسبه احنا من رجله ماشي
7: لا لا
5: المنتخب الوطني
7: بطولة العالم هذه حقو كيني معاكم مع البنات كيني
0: علاش
7: معنا شي عملوا الريكوبيراسيون تاعهم كوم من فوق
5: انا ما مشاش
0: انت عملت الدوبل كاسكيت تقريبا
7: لا
5: مش جديد
7: كل واحد يخدم خدمته شنو مدرب يخدم كيني لا ما يجيش
5: في وضعيه كيما
0: مش ينقذ اولاده كل حكايه
7: يمشي يكري كيني غادي مدرب يخدم المدرب التدريب تاعه
2: معناتها باش تهز كيني ومن هنا كولومبيا والعيشه والسكنه اللي تعمل لنا ستاج معناتها
7: قداش تكلف ربي المشي هذايا اللي صارت الاخرانيه
2: على الاقل ثم في 15 20 مليون
0: على الشخص الواحد
2: اي بربي ثم حاجه سامحني حاجه مادام حكينا على الوقت الدراسي ثم حاجه تعرضوا لها معناتها بعض الرياضيين نتاعنا تلقاه يقرا في ليسي سبورتيف باك سبور ما خذاش الباك ما نجحش ولا من التروزيام اني يخرج مش حب يمشي يقرا في الليسي بريفي ما يقبلوهش
0: عليه
2: خاطر هو
5: اختصاص شعبة الرياضة

0: اللي سي بريفي ما يقبلوهش
1: على خاطر
2: هذه خدمه الوزاره مش خدمه دكتور مدير فني يضيعوا في الوقت لهين بالكوره ومدير فني يتلهوا بهذا السوجي دو فون
1: هذا البي الفي ما يتمش مناقشه وزاره الشباب والرياضه في المواضيع هذه ونشوفوا لكم حلول حتى حلول حاجه لا في السيك المعين اللي تخدموا عليه معناتها نتاع
0: نحاولوا معناتها باش نوصلوا للمشاكل هذيا والمسؤولين نتاع الوزاره هما نخليوه
1: فما زاد شوف فما زاد وزارات اخرى متداخله وزاره التربيه وزاره التعليم العالي بعد مش كان وزاره الرياضه فقط
2: زاد يخدموا خدمتهم
1: والتوليات راه قديمه ما يتحملهاش زاد فقط السيد الوزير الحالي
2: اما عنده قصد عنده قصد فيها
1: احنا ماذا بينا نتحسن
3: ودينا ونصلحوا اي استدعتنا جينا نهار 3 في الليل نهار 4 الصباح استدعانا سيد الوزير المدير العام
0: استقبلنا في بعد اقل من 12 ساعه
1: يعطيه الصحه
3: لا يعطيه الصحه
0: وصلنا نص الليل استقبلنا من غدوه ال 11 تاع الصباح
3: ودعمنا ببعض القرارات باش تدخل هنا هبه المركز اعداد النخبه
1: شو ما حكيوها ليش الحكايه هذه في هي ممتازه هي يحكيوا
3: تدخل مركز اعداد النخبه
1: هاي برافو
3: كيف كيف زاد حب على غفران غير غفران العائله نتاعها هي تحب تبقى غاديك
1: هي قالتها هي ديجا
3: وش يعملوا لهم عقد اهداف
1: هما تحت هاي مبروك به به ربي سهل
3: نشكرهم على اللفته هذه تعاوننا برشا
1: هي هاو سيدي السيد الوزير عمل حاجه به
3: المدير العام
1: يعطي الصحة شكرا
3: نهار الأربعاء
2: الحمد لله عليهم الحمد لله عليهم
0: كيف كيف زاد
1: ربما فما برشا قرارات هكا ما يتمش تصريح بهم زاد ربما ما يتمش ما هذه ما
3: دام فما نهار ثلاثة نهار الأربعاء الصباح يعني استدعانا
1: برافو هذا شنو
3: حبوا شنو النقاط بينهم العموان الاهداف للرياضيين هذا
0: بالنسبة انا نحب نحكي بالنسبة لهيبة معناتها ما تزيد تثمن الميداي نتاعها هيبة هيبة راهي كانت تترينا وتروح معناتها لدارهم وتعاود ترجع لعشيه باش تترينا معناتها شوفك
1: برشا عليها
0: وبعد لونترينمون راه لونترينمون تعرف لونترينمون رفع الاثقال ترانت راهي تهز ترانت
1: بالطبيعه بالطبيعه ما شاء الله عليها بطل
0: دونك وقت اللي توا كي باش تسكن في السونتر في المركز نتاع النخبه باش يعاونها برشا تولي تترينا من هنا تعمل 100 متر وتسكن تاكل غادي كل شيء غادي
1: خلي تعطينا رايها فرحك القرار
4: هذا من اكثر القرارات اللي فرحتني
1: اهم من كل شيء
4: خاطر اكثر عائق كان عندي هو ترونسبور على الاخر خاطر احنا نترينيو دو سيونس معناتها في النهار نجي الصباح ونعاود نروح ومن بعد نعاود نجي في العشيه كل شيء في نروح سورتو صيف ودشون يبدا تعب وسخانه ما بتعرف يعني برشا تعب حق قرار هذا كان باش يصير برسني فرحني على الاخر انه خاطر ينقصي برشا تعب نولي على الاقل نترين على راحتي نلقى يعني ماكلتي على راحتي كل شيء يعني يتوفر لي بظروف به على الاخر ان شاء الله
1: حاجه وتهنينا عليها وعقد الاهداف زاد حاجه مهمه تعطيك موتيفاسيون
3: تدعم التحضيرات
1: برافو
2: ريت رجعنا لها ما نعملوا هذا الكل من هبزوا الميداليات تتمرمز اللي حكيته الكل وذا الكل تهز ميداليه وتعمل معزه وقت نعيطوا لها ونحكيوا معاها ونحلوا لها مشاكل.
1: بالكش الميداليه هي المقياس خلص لك لحظه بالكش هي اي خاطر زاده باش نتصور انا زاده فما شويه لوجيك في اللي نقوله لك.
2: اي تفضل.
1: انا كيفاش زاده وزاره وراهن على موهبه ما اثبتتش لحد الان النجاح نتاعها ربما هو يقول لك استنى انا مع حجه الغائب. ربما زاد هو يقول لك اعطيني بيرفورمانس في كاتيجوري معينه تنتبنك
2: ما لا المدير الفني والجامعه والمدرب شو يصلحوا؟ ما في العام كي حكاو في البروجرام يعرفوا هما قال لك توب 5 مونديال الزوز راهم في التوب 5 كي نعرفوا توب 5 انا ماشي
1: واضح
2: توب 5 شويه توب 5 مش شويه واضح. في الظروف هذه
1: نجم نقول لك امكانيات الدوله
2: ننتقي لا موجوده الامكانيات لا مهدي عايش شويه شو
1: فقط عايش البوديوم شو
2: الامكانيات
1: راهن على البوديوم نجم يكون
2: البيجي نتاع الدوله ونتاع وزاره الشباب يكفي فما اهدار تاع المال العام
1: كان
2: ايوه نعرف اكثر منك على ذاك عايش خويا
1: نعرف
2: اش قاعد نقول
1: علاش ما عادش نناقشك
2: يا لا نعرف اش قاعد نقول هذا انا مشيت حضرت الكونفرنس دو بريس وتعرفت على البيجي الاشكال الكل ناس ما تعرفش تتصرف في البيجي
1: واضح
2: الفلوس هذيك نعرفوا مشاكل اقتصاديه نعرف اللي صاير في البلاد الكل نعرفوا رانا شراقدين فايقين اكثر من اللي يتصوروا دونك اليوم الامكانيات اللي تسخرهم للرياضه تونس يخرجوا مخر مش في وقتهم وراهو مشاكل اداريه اللي تخليهم يخرجوا في وقتهم راهو اللي قاعد صاير في الرياضه عنده عامين راهو مش هكاك راهو يا با دو فيمي سون فورا هذا اللي نحب نقوله انا خاطر مش خاطر نعملنا ميداليه باش نبداو نعملوا هكاك تو اي بون وامور ماشيه وامريكا
1: ما انا زاد لازم نعطي وجهة نظر ربما

0: في الغائب اللي مش موجود معنا.
1: ما عليه كان يتصل بينا يتصل بينا يتصل بينا وعنده حق الرد.
0: هو نقاش نحاول نجيبه فيه كل الآراء اللي ربما كل واحد.
1: قل لي رأيك الشخصي هذاك ما راح.
0: لا نسأل أنا مش رأي شخصي أنا نسأل قلت لك لا ربما يكون زاد المقياس نتاع الوزارة البرفورمانس في النعرش.
1: لا مسحي أنا قلت لك
0: مسحي
2: والله معناتها بالنسبة لي نحن بالنسبة لي نحن معناتها كان ثم خاصة في المشي هذه كان ثم تقريبا متابعة يومية من السيد المكلف بالإدارة إدارة الرياضة كان تقريبا سي أحسان الزو كان تقريبا يوميا يتصل بينا باش معناتها يتهنى على ظروف نحكي راهو على رياضتنا ونحكي على المرة هذية
0: ممتاز
2: معناتها ما لقينا حتى مشكلة كل ما ثم حاجة نتصلوا به حتى قبل المشي حتى قبل المشي بصراحة معناتها حتى قبل المشي
3: احنا يبدا مشكله نقولوا احنا انا مدرب غفران بالخير مثلا صار لنا مشاكل قبل وكذا اما كان فما تو مشكل نقولوا ما نقلقش
0: انا نحب نصلح
3: ما نقلقش
0: هو ميتو زاد شنو الاصلح
3: الاصلح سي شاكر يعرف كل شيء عن التاريخ يعرفنا
1: شو النهار اللي لقاو عليا قلت كلام مش صحيح انا ننسحب من المجال الاعلامي جمله واحده نقول فيه
0: شخصيا ما نخليكش تنسحب
1: ما
0: نسلمش فيك
3: سي شاكر يعرف كل شيء يعرف الرياضة بصفة
1: كي غفران حرقت ولا وتوا خايفين يتبعوا كل يوم بربي صارت شي حاجة هذيك هي الحكاية الكل خايفين في حرقة أخرى تصيرش
3: احنا كان جيت حتى التحذيرات مثلا ما خذيتش التحذيرات شو نقول لك راني خذيت تحذيرات خذينا التحذيرات اللي حاطينهم الكل أربع تربصات متعنا بهم الكل كان ما خذيتش نقول لك راني ما خذيتش مش نجمل حاجه ونحن ما خديناهاش مو نحن نحبوا نصلحوا ولا
1: انا هي
3: لازم نتمتعوا
1: نفضلها مشكله الترانسبور نتاعها من شهر جانفي معناها تسكن في السنتر تاع النخبه من شهر جانفي راي اليوم عملت 100% خير شويه من البلاص
3: هذا هو
0: في دقيقتين تقريبا قبل الاخبار المستقبل توا دبي كوتشي
3: شويه ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا للشباب في الجزائر بطوله عربيه أصغر وصغريات وكبريات في الجزائر في شهر أكتوبر إن شاء الله مش نرجع التحذيرات منه الجديد
0: هاي هاي بطلع شو نستنيه واي
4: كما قال لك أنا
0: مسؤولية تولي
4: مسؤولية كبرت كما قال لك عنا بطولة أفريقيا أصغر صغريات وصغريات ونشئين ونشئين حاجة هكا وبطولة عربية زيدة إن شاء الله التحذيرات تتواصل بجينا باش نرجعوا كما قال لك من الاول وجيت التحذيرات ان شاء الله ربي يوفقنا
3: الهدف شنو
4: الهدف الهدف حق ارقام قياسيه افريقيه عربيه
0: هاي باه
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله
4: وان شاء الله تلقاو منا حاجه باهيه نحاولوا احنا نعملوا الاهداف نتاعنا نحققهم وان شاء الله تلقاو منا كل خير ان شاء الله
0: ربي يوفقك ان شاء الله استوفيك
2: بربي انا في الختام نحب نشكر كل من ساهم من قريب ولا من بعيد في التتويجات هذه أول حاجة البنات معناتها قد ما نشكرهم وشوية مش حتى على الميداليات على معناتها التصرف متاعهم على الانضباط متاعهم بعدهم هما نشكروا سي ماجد بن عمارة المدرب اللي أكثر مدرب متوج
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله
2: كيف كيف نحب نشكر المكتب الجامعي الكل مكونات الكل وكيف كيف الجمعيات الاثنين جمعية المكنين وعلى رأسها سي محمد صالح المهذبي وجمعية تضامن الألعاب الفردية اللي على رأسها مدام مريم الفرجاني كيف كيف سي إحسان اللي زاد قعد معناتها متبعنا من الأول حتى الأخر فهمت والناس الكل اللي شاركوا في التميز هذايا وإن شاء الله نوعدوكم في المستقبل ما خير
0: برافو برافو يعطيكم الصحة منورين إن شاء الله إن شاء الله من حسن إلى أحسن سي شاكر رفع الأثقال كملناه أمبوتيه
1: إن شاء الله إن شاء الله خاطر فتياتنا 77 كيلو فوق 77 كيلو ذوما أوزان كبار يلزمهم برشا فيتامينات ماكلة باهية ديكيني موجودين بريباراتور فيزيك هاو صحيح إن شاء الله سي حسين يتسنتنا ويوفر هذا الكل معناها السنة الجاية ليكيني خاطر فهم ديكيني منحينهم من الديليغاسيون
3: نحن موفوق
1: هنكمل عادة
3: مش فهمك على الكيني برك الكيني موجود ما يمشيش معنا الكمبيتسيون
1: لا يمشي يلزم يمشي
0: عنا وقت الموجز عنا وقت الموجز إذا كان فهم مواضيع أخرى تحبنا ترحوها وابقوا معنا
3: لا
0: انتم لكم الاختيار سيدي باه مثال شاطون تفاوضوا في الكواليس كان ما زلتوا تحبوا تبقوا معنا لبعض دقائق بعض الاخبار مش مشكل خاطر عملنا تجاوز لموعد الموجز مع ياسين فوغالي الساعه الرابعه وبعد راجعين معكم.
5: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. تواصل عملية الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة نائب صالح مباركي في مارس الماضي. عدد من رؤساء مركز الاقتراع تحدثوا للأخبار عن سير العملية الانتخابية.
9: يسرى النوزي رئيس مركز الاقتراع الكبرية واحد. افتتحنا المركز على الساعة الثامنة بالطبيعة، كانت الظروف جيدة جدا، حضر الملاحظين المترشحين الزوز، حضروا زادة مرسة شاهد، فما إقبال، يسمى محترم.
10: رضا حسني رئيس مركز الاقتراع كبرية ثلاثة، اللوجستين كل شيء متوفر، المواد الانتخابية موجودة، الظروف عادية، صوف كأنه الطقس جاي سخون ربما أثر على نسبة الإقبال فقط. بوتاتر بيان من هنا ربما كانت تحسنت الظروف المناخية ربما يقع الإقبال على التصويت.
11: جمال شلاقة رئيس مركز الاقتراع بالرسل البدائي الوردي 2، مدير اللوجستيك بهيئة العليا المستقلة للانتخابات. جميع المواد الانتخابية كانت متوفرة، الملاحظين كانوا موجودين من الممثلين المترشحين الاثنين، ملاحظ مرصد شاهد كانت موجودة معنا. للإقبال كان خير من الدور الفايت، ما بين نص النهار والساعتين نقص الريتم تاع الإقبال، نتمنوا من العشية يكون ثم إقبال مخير.
8: شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هجري 27/2000 ميلادي، وذلك بداية من يوم غدا 22 جويلية إلى غاية 28 من جويلية. اليوم انتهى وجل الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت المقبلة. وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26/2027/2000، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. الإدارة العامة للأداءات تذكر أن غدا 20 جويلية آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ختاما، وفي العالم دوي انفجار في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، والجيش الإيراني يقول أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس جنوبي البلاد. من جهتها وزارة الصحة الإيرانية تفيد أن عدد ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية جويليا بلغ 50 قتيلا و517 مصابا. الرئاسة اللبنانية تقول أن رئيس عون يستهل لقاءاته الرسمية غدا باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله رئيس دونالد ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي معانا بدات الحكاية ومعانا بدات سبور.
13: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
12: وقايد سبور وقايد سبورت.

0: مرحبا بكم، رجعنا لكم في وقيت سبور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نقاش كالعادة ذو شجون مع سي شاكر بالحاج، موسوعة في الرياضات الفردية، صاحب مواقف، وهذا الكل راهو لمصلحة الرياضي. لعنا في السوق منبوق هكا ولا لا؟ معناها احنا ندافعوا على مصلحة الرياضيين بتاعنا، الرياضيين كل مرة يجيبونا أبطال وميداليات ويطلعوا بوديوم، وهما اللي يشرفوا في الرياضة التونسية ويرفعوا في علم البلاد، وقت اللي الرياضات الجماعية اللي هي تستأثر الاهتمام والأضواء وكل شيء قاعدة معناها للأسف تحصد في حصيلة سيئة جدا في السنوات الأخيرة. نعمل مراوحة من بين الضيوف مع الفقرات متاعنا، اش حضرت لنا هكا بشكل عام، اش عنا جديد منك سي شاكر بالحاج في الرياضات الفردية.
1: حبيت خاطر اليوم نهار 19 جويلية 26 كيما اليوم مهدي 2014 في كازان، كازان هذه روسيا، إيناس البوبكري تفوز بالميدالية البرونزية متاحة الأولى، هدات تونس والميدالية البرونزية عالمية في المبارزة نهار ذاك في كازان في الفلوري، إنجاز كبير. من بعد كما تعرف 2015 سارة بسباس عملت زادة البرونز في موسكو، ومن بعد 2016 إيناس البوبكري تهز الميدالية البرونزية الأولمبية، وفي 2017 تكملها عزة بسباس اون بوتي وتهز الفضة في الصابر. معناها كل نهار 19 جويليا 14 كان
0: فاتحة متاع انجازات.
1: اكزاكتومون، ان شاء الله الاسبوع الجاي فما بطولة عالم في هونغ كونغ في المبارزة، وان شاء الله فارس الفرجاني يفرحنا ويهدي تونس معناها الميدالية الخامسة في سجل المبارزة التونسية، وما فماش علاش وصيف بطل أولمبي، وتبارك الله من أحسن المبارزين في العالم فارس الفرجاني. كيف زاد كيما اليوم 19 جويلية 2013 في بوبلا في المكسيك ياسين الترابلسي في التيكواندو هدا تونس الميدالية البرونزية في 2013. نذكروا اللي توا نتائج التيكواندو العالمية راهي بدأت من 2013، الميداليات البرونزية متاعنا وقتها في المكسيك بطولة العالم بدأتها فادي الفرحاني، سيف الدين الترابلسي للمدرب الوطني اللي كان موجود في طوكيو مع محمد خليل جندوبي اللي توا موجود في السعودية بعد ما كان في الإمارات. دونك ياسين كيما اليوم نهار 19 جويلية 2013 فاز من الميدالية البرونزية الثالثة في سجل معناها التيكواندو التونسي، هذو أول ميداليات العالمية. نهار 19 جويلية 1976 وين؟ في مونريال، عندها 50 سنة بالضبط، المرحوم البطل الكبير علي الغربي يشارك في الألعاب الأولمبية ويحطم الرقم القياسي الإفريقي في 200 متر سباحة حرة دقيقة و55 ثانية و82 بالمئة. الرقم هذايا ما حسنه كان المغربي عام 1982 ستة سنين من بعد. هذايا اليوم حبينا منا نتفكروا علي الغربي الله يرحمه ونرحمه عليه، خاطر بطل من طراز عالي ما لقاش الظروف اللي لقاوها عدة رياضيين في السباحة في العهد ذاك في السبعينيات. تونس مازالت
0: ما عندهاش ثقافة في السباحة،
1: يعطيك الصحة، باش تجم انت تبعث لأمريكا ولفرنسا حسيلو تعمل تأطير كما يلزم. تبارك الله علي الغربي وقتها حتى من الرقم القياسي الإفريقي في السباحة. مادام جبدنا على علي الغربي وعلى ألعاب مونريال، ألعاب مونريال اللي صارت من 17 جويلية لواحد أوت، برشا ناس ماشي في بالها المنتخب التونسي وقتها اللي شارك ب 23 رياضي هو ما شاركش في الألعاب، خاطر قرار سياسي تخذاء نهار 20 جويلية بالليل باش المنتخب يغادر الفيلاج ويروح لتونس، لكن تونس حضرت في حفل الافتتاح، وسي شاذلي بن سليماني راه طول في عمره كان رئيس الوفد، ومحمد قمودي كان البور درابو، وتونس شاركت ب 23 رياضي في اربع رياضات. السباحه مريم ميزوني اللي شاركت في زوج سباقات، علي الغربي كنا نحكيو عليه، ثلاثه في الملاكمه، محمد المجري، فرجشتيو نهار 18 جويلية شارك لكن خسر ضد نيوزيلندي، وبشير جلاسي ما نجمش يشارك، ومحمد ماجي الله يرحمه ما نجمش يشارك. عندنا القمودي كان باش يشارك كذلك، عبد العزيز بوقر، عبد القادر صدام، ومنصور قطي قبل كانوا يسميه قطايا، وشكون اخر معاهم؟ معاهم منتخب كرة اليد اللي زمنا نذكروا به شارك في زوج ديجا مباراة، خسر 12-26 مع بولونيا اللي بعد هزت البرونز وخسرت مع تشيكوسلوفاكيا، وقتها كان تشيكوسلوفاكيا مش كيما توا ريبوبليك
0: تشيك، هاشمي رزق الله الفتره هذيك
1: وقتها أو باش نقول لك شكون من الترجي منير جيلي خالد عاشور نصر جلجي منصف بسباس يا حسرة نادي الفريقي عبد رؤوف بن سمير رؤوف شفشوب بشير بالحاج جمعية الحمامات لحبيب خذيرة ولطفي رباعي ملعب التونسي محمد عبد الخالق وسلاح الدين الدقاشي شبيبة العيران علاش انا حكيت لك على الكورتي نعرف سبيساليتي
0: تاع الكورتي عندك حنين والله فاجأتني توا بالقائمة من جبتها هذه
1: العمران صالح ساسي مكارم مهدية لحبيب عمار ونادي البريد محمد الاسود اللي كانوا قلاع
0: يعيطوا البوسطة فريق البريد اللي اندثر للاسف
1: وقتها معاهم الرياحي
0: كان المدرب شكون
1: الرياحي سي الرياحي الله يرحمه كان وقتها هذه نحكي لك 76 في مونريال المشاركه نتاعنا اللي الوفد التونسي الله غب انقطع على المشاركه
0: لحظات ونرجع لك مستمعينا الكرام يرفعوا لحضراتكم الان اذن صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد.

0: وقيد سبور. رجعنا معكم في وقيد سبور، مواصلين حتى للخمسة متاع العشاء. مهدي عبيد في تقديم، شكر بالحاج معايا طبعا في تقديم الفقرة هذه من ثلاثة للخمسة، رياضات جماعية. كنا عملنا ساعة فوت، دونك ديما منوع الحصة متاعنا وديما نمشيو مع الحدث. الحدث أيضا في التجديف، فما جديد، فمعانا ما نحكيو ضيوفنا حاضرين معانا، مرحبا بهم. ريان حفصة، تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك. والمدرب الوطني أيمن المجري، كوتش، أهلا وسهلا.
2: وبيك عايشك، نشكرك على الاستضافة هذه وعلى الدور اللي تسلطوا فيها الرياضات الفردية بصفة خاصة. ومبلغ زيد سلام الجامعة التونسية رياضة التجديف اللي ترأسها سي مهدي حفصة، كذلك دار الفنية ترأسها سي فاسل سول.
0: شكرا ليك ويعطيهم الصحة، ديما ناشطة الجامعة هذه الحقيقة. يغيب علينا سي شكري بن ملياد اليوم أيضا.
3: وي سي شكري، ظروف قاهرة، معناها بون كوراج نقولوا له، والله يرحم ما شكون توفى له. على ذاك سي أيمن زادة، أيمن بون معناها رومبلاسون في ستاف تكنيك للسي سولا وسي بن ميلاد، على خاطر سيتان اولمبيان. راهو في بعد يحكينا ريان حفصه كيفاش بارمي لي غران زوبجيكتيف نتاعو باش نهار يشارك في لي جوز اولمبيك. دونك سي ماجري ايمن راهو من القلائل ثلاثه بركه شاركوا في الالعاب الاولمبيه اولاد، راهو من خضر،
2: من خضر و
3: محمد طيب، وانت 2012 معناها براتيكمون في تونس في تاريخها الكل من 2000 هي بدات تشارك الالعاب الاولمبيه حتى 2024 سنه، ثلاثه بركه منهم سي ايمن. دونك سي امبورطون باش يكون معنا ان اولمبيان كلكان ترشح الالعاب، وهذيك هي ما باش الاتليت تعدي له كل الباسيون هذيك وتعدي له واش معناها جوز اولمبيك وترشح جوز اولمبيك. وعنا البطل ساعد الحقيقة يناكو 22 مازال كيعملهم، دونك بدا الكارير بتاعه الحقيقة مش كيما الجذافين الاخرين.
0: كيفاش
3: بداها؟ بطل عالمي 2022، انا وقتي نتبع في بطولة العالمية الشاطئية، عمل شامبيون دي موند الاج دو 18 ans، تحت 19 هي 18 ans وقت عمره 18 سنة. بعد ضربت عليه ما لقيتوش في 2023 بطل عالمي، طلع عنده الباك وقتها، وكاو مسيرة كبيرة عملها في التجديف الشاطئي والكلاسيكي، بطل الفريق يو 23 وطالع للأكابر وتبارك الله. معناها توا كما نعرفوا التجديف الشاطئي دخل برنامج الألعاب الأولمبية، ودونك تونس حاضرة حاجة باهية
0: في لوس أنجلوس
3: فوالا
0: في الجزء الأولمبيك اللي جاي تنحكيو عليه الموضوع. سينون يبدأ به سي شاكر، مثالش عرف لنا أكثر كيفاش بدأت ريان المسيرة متاعك وكل شيء.
1: في السبور بديت من الأول كنت ناتاسيون، إيكيب ناسيونال ناتاسيون. 2021 بطلت الناتاسيون، مشيت أفيرون، تبعت أمي وخويلي كانوا زاد ناتاسيون، بعد مشاو أفيرون. وبعد 2022 ديبي 2023 شاركت في الشامبيونات دي موند جونيور، جيت برومييي في السولو و تروزيام بلاس في الدوبل ميكست انا وهلا بالحاج، وزاد زيت افريك وراب العام هذاك. ومن بعد طلعت للسينيور كما قال لك، عامت الباك متاعي اختفيت ورجعنا 2024 هزيت تروزيام بلاس في الافريك دوبل سينيور، وعمنا ولا هزيت في الافريك ثلاثة اور وزوز ارجون وواحدة برونز نورمالمون هاك.
0: يعطيك الصحة.
1: وزاد 2024 جيت توب 8 في الشامبيونات دي موند سينيور سولو، وعملنا التوب 8 في الدوبل ميكس انا وخديجة كريمي سينيور زاد.
0: كوتش كيفاش تقيم المسيرة نتاعو ريان حتى تو، معناها من الابطال الواعدين في الرياضة هذه؟
2: والله احسن مسيره يبدا بها، يبدا بها بطل
0: ما شاء الله بطل بقوه تخلي
2: ولا هذيك حتى نحكي واحنا معنا كيما نقولوا دي سبونسيون كل شيء مور حتى يبدا لك معنا التحضيرات تولي احسن في الوزاره، تكون تلم بك اكثر، تعمل عقد كيف عقد
0: اهداف اللي حكينا عليه قبيله، يعني حكايه البرفورمانس هي اللي تفرض على الوزاره.
3: اي سامحني بالله يا سي اي
0: كنا نتحركوا على الموضوع
3: يا سي اي سامح، هو بطل عالمي 2022 عنده كونترا اوبجيكتيف هاي يسأل. وانا والله اللي سالته تعرفت عليه البارحه كي بعث لي سي فيصل سهوله نمره. انت عندك كونترا اوبجيكتيف من 2022 كي هزيت بطوله العالم
1: 2022 عملت كونترا اوبجيكتيف فيها 500 الف تاع شامبيون دو موند. اما من بعد كي ما تعودش مثل تهز الشامبيون دو موند تهز كان افريك تولي لك 250
3: هي هذا التصنيف
1: توا عندي 250
3: اي نحكي على التصنيف هذا التصنيف عادي نحكي على
0: عقد اهداف
3: عقد اهداف معناه انا عام 2022 عندي بطل عالمي هو وهلا بالحاج جابوا زوز ذهب في 2022 سلطه الاشراف تجي للجامعه تقول عنا زوز نعرف لي سلطه الاشراف وقتها ما تفهم شيء من التجديف الشاطئ المدير فني تبارك الله نتاعنا دولي عالمي
0: سي فيصل
3: يفسر لهم اللي راهو قاعد يحضر في
0: جوز
2: اولمبيك
3: راهو باش يدخل بيانتو لجوز اولمبيك وعنده المعطيات سي فيصل صحيح. من غاديك
0: علاش نخسروا في الوقت هذا
3: برافو عليك دونك هذا هو نرجعوا لها معناها حتى كي تهز بطل عالمي واللي مقابلك ما فاهم شيء ما نقدموش
0: زي. صحيح صحيح لازم انسجام تام بين الابطال هذوما وسلطه الاشراف والجامعه نتاعهم دونك احسن بدايه بداها
2: احسن بدايه واحده بداها مش كيفنا احنا ما بالنسبه لي هو هذيك تزيد تعطي دافع اولا ثاني حاجه يولي يعني نجم صوته مسموع في توسكي ستاج حتى مدير فني اداره فنيه فيدراسيون تنجم تطلب
0: يفرض
2: اكثر
0: يفرض روحه
2: تطلب اكثر ما نقولوش تفرض نقول تطلب تنجم تطلب وتاخذ خير بانك انت عندك بطل ديجا معناها تحكي الحاجه ديجا موجوده نحب نحافظوا عليها من بعد هو كما قلت القرايه هذيك الناس كلش تعديها فرحله الباك هذيك باش تطيح وكل شيء احنا ماذا بينا ديما تكون باهي في الزوج
0: ما فيش حل هذيك قبل بر كنا نحكيو على زمن الدراسي وكذا
2: ما تجيش مثلا نحن مثلا لي كومبيتيسيون يجي وقت تعدي في الباك معناها وقت تعدي في الباك ما تنجم تعمل حتى شيء
0: اول اخر الربيع اول فصل الصيف تقريبا
2: وحنا تبدا غادي السيزون تاعنا الشامبيون دي مون لي كومبيتيسيون لي ستاج اوسي حتى كان مش وقت هذاك عندك ستاج بريباراتور تاع بريباراسيون للشيونس جيتك ولا ليفينمون جيتك دونك اوتوماتيكمون تلقى روحك بعيد حتى بسيونس حاولنا سنة مثلا حاولنا تم جروب حوالنا سيونس في النهار مثلا او موا يستحفظ على البرفورمانس اللي عنده ماشي بروغريس صعيبه شويه الحكايه
0: دونك ترسيلو يضحي بعام معناها
2: فوالا انا ما نحبدش الحق نتاع ربي هذيك مسيره دراسيه نتاع 17 سنه
0: مستقبله بعد توفى الرياضه عنده مستقبل وشهيته عنده
2: شامبيون دي موند تنجم جوز اولمبيك نمشي نجم نقول لك مره في الطريق قداش تصير اما شامبيون دي موند ما نعرفش كل وقت بيشوفها ما نجم تغاضى عليه العام هذاك تعدى العام اللي بعده سورتو تبقى طالع من جونيور ماشي للسينيور ديجا دي باش تلقى كونفرونتاسيون كاسحه باش تلقى عبيد دو نيفو ديجا يحضروا عندهم برشا
0: وكملت القرايه من بعد
2: قبل الحلو سنين
3: دوزيام اني انجينيور
1: باك مات وسنين خديت ليسونس في الجيني لوجيسيل سيستم دانفورماسيون
0: ما شاء الله
1: وان شاء الله باش نكمل انجينيوري
0: هيا به وفما دعم للجامعه القرايه وكذا
1: اي الحق فما دعم ديجا يعاونوني في الاوقات تاع الانترينمون كيما نجمش نترينا يلقاو لي في الحلول الكل
0: اي به به شفت احنا تو في معناها بصدد صناعه ابطال في كل الرياضات من ديما الظروف نفسها تتعاود من كل جامعه لكل معناها ديما فهم مشكل زمن دراسي فهم مشكل الوقت هذايا بعد نحكيو على امكانيات على عقود تقريبا قاعدين المواضيع واحنا نتعاطاو سي شاكر ديما كل جمعه مع جامعه من جامعات نفس المشاكل ها اما كيما نعرفش انا الكلمه استعملتها وش نعاودها ما عجبتوش شيء من برشا انه البطل ولا يفرض روحه في تونس يفرض روحه يفرض روحه على الناس الكل يفرض روحه في الفلوس في الوزاره في الجامعه في كذا على الراي العام انا يتفرض بالنتائج نتاعو للاسف من معناش كي لونتيسيباسيون كيما كان يحكي قبيله سي شاكر في رفع الاثقال قالك مفروض انك تستبق الاداره الفنيه تجيب لك تقول لك راهو هذوما مثلا توب 5 نتاع 5 بوتونسييل معناها فيتور شامبيون كذا انت وقتها راهن عليهم
2: قبل كان ثم التيرم اسمه عنصر واعد
0: اوكي
2: قبل كنت نقرا انا قبل حتى كان في يدخل سي سبورتيف قبل كان جماعه ليكيبيسيونال برك اما ثم اكسبسيون نقول لك هذا عنصر واعد
0: جون بروميتور
2: ندخلوا سي سبورتيف رغم اللي هو ماهوش كيما ناسيونال تيتر ما نعرفش اسكو تنحات او لا مانيش
0: مش قاول لك سي
3: فما راهو
0: نلقاو حل كي نجموا نلقاو فكره حل
3: انا الحقيقه سورتو سي الباركور نتاع لو جون ريان اللي كان يحكي كان في السباحة حبيت نذكره هي جي ما جيش برشا الفرص اللي ولد شامبيون في اللافيران وفي السباحة إيناس الهمام من مواليد 81 وعام 94 عمرها 13 سنة شاركت في بطولة أفريقيا من أحسن السباحين وكانت سباحات اللي عنا في السباحة وكانت عندها أرقام قياسية في الظهر وفي 200 متر 4 سباحات تبارك الله معناها وكذلك خالو زاد أنيس الهمامي كيف كيف عمل باركور اكستراوردينير زاد في السباحة وفي التجديف، وأيمن الهمامي زاد كيف كيف خالو، ومن بعد هنا رينا توا كي تشوف وتتبع ترى للعائلات كي تنجح في الباركور متاعها تعدي لصغارها وصغارها يشدوا الثنية هذيك فريمون صافي بليزير، على خاطر في اون بلوس سي ان اكيليبر ما بين الدراسة وما بين معناها الرياضة المستوى العالي هذا اللي مهم برشا، واللي اليوم عندهم عام صعيب اليوم والبارح تو يحكينا سي ايمن حضر كأس الجامعة اليوم مهم برشا باش ولادنا وبناتنا متاع المنتخبات في خاصة في السبرينت هذايا بيتش صارت في بير البيت، وحكينا شوية على المسابقات هذه ورضاه على خاصة النخبة متاعنا اللي بيشترك في الألعاب المتوسطية واللي عندها بطولة العالم بيانتو الجمعة جاية عنده أيمن وزميلته طيب يقول لنا على سميهم يسر لهذيلي
2: ومحمد الكريمي،
3: محمد الكريمي بيش يشاركوا في بطولة العالم تحت 23 وبعد فما بطولة العالم تحت 19 فما بطولة العالم أكابر في أمستردام وتتزامن مع الألعاب
2: الألعاب البحر الأبيض
3: متوسط، وعندكم ألعاب أولمبية متاع شباب وبطولة عالم حسيلوا باش تعطينا فكرة على الكالندري متاعكم وعلى الكمبيتيسيون هذه، ونكملوا مع ليزومبيسيون متاع ريان وكيفاش يراها مع قرايته انجينيرينغ ومع تحضير الألعاب الأولمبية الشاطئية ولا الكلاسيكية.
2: باهي احنا توا عنا سوا اللي جاي توا كيما نقولوا أقرب حاجة اللي هي إن شاء الله باش يسافروا غدوة الوفد التونسي ماشي لمو 23 فيهم إن شاء الله معناها
3: في بلغاريا
2: ألمانيا. في المانيا
3: في دويسبورغ في دويسبورغ في المانيا
2: مع شيء مع مسي شكري في الميلاد ان شاء الله نحن نأمل انه نعملوا حاجه في الفينال ا فينال بي كلاسي برمي لي توب 10 فهمت نحضروا بها هذيك ومن بعد ليشيونس هذيك نبدا ونرجعوا لل في بريباراسيون اهم حاجه اللي هي تاع لي جو ميديترانيان ان شاء الله هذيك حاطين اوبجيكتيف معناها ان شاء الله نعملوا بوديوم ان شاء الله نعملوا بوديوم مع وليداتنا باش نعملوا ستاج قبل ان شاء الله في ايطاليا في بوزيانو ان شاء الله تكون لي كونديسيون باهين باش نحضروا الباهت ابري هذيك من بعد تزامنا معاها شامبيون دي موند كيما قلت انت بون سريع على الاخر
3: نحاولوا امستردام هذيا تاع الاكابر
2: نتاع الاكابر ولا دونك نحاولوا نعملوا فيها كيف كيف عندنا زاد انت ما ذكرتش عندنا البارا باش يشاركوا فيها زاد كيف كيف ماهر الرحماني انا باش نمشيو جروب باهي ولاد وبنات وبارا ان شاء الله نعملوا حاجه محترمه ومن بعد هذاك نتعداو
3: قبلها سامحني الاي 19
2: اي 19 باش نمشي معها فين نسيت روحي فوالا نمشي بلغاريا ان شاء الله عندي زوز وليدات باهين نحضروا فيهم شطر السينيور باهين اللي هما اياد زنطور وعبد الودود ورياش ومعهم البنوته محلاها مريم بوشوش فهمني هذا كيف كيف زاد من العناصر هذه مثلا من العباد اللي وفقت بين قرايه وبين
0: هذه عنصر واعد بالحق ما اللي نحكيو عليه قبيله
2: والله دونك انا نامنوا تطلع لنا شي حاطه طبيبه فهمنا راخر معناتها تبنى قرايه محلاها ما شاء الله وكيف كيف الوليدات كيف الاخرين كلهم باهين مي هذيك سكسير في القرايه بالكدا وميم طون تلقاها في السبور باهيه من بعد ان شاء الله يدخل جينا شهر سبتمبر شهر اللي الكل ننتظروا فيه اللي هو الشامبيون افريك بيصير في تونس لهنا في السرعه شاطئ اي سرعه وكيف كيف في الكلاسيكي هذيك باش تحتضنها تونس لهنا هذيك بتبيعتنا ان شاء الله نكونوا اوائل
0: حاضر
2: فوالا هذيك اهم ريسك من اهم الاوبجيكتيف نتاعنا السنه من بعدها تجينا البطوله العالم الشاطئ سرعه في شين باش يمشي لها شارع ريان واصحابه هذيك كيف كيف ان شاء الله نعمل بوديوم ان شاء الله نكونوا حاصلين برميل بريمي خاطر كيف كيف كما قلت انت انا فهم صار فما ديكالاج شويه من الاول شامبيونات دي اول بطوله معنا اول ميداي عملناها بعد كل اللي فما شويه ديكالاج في مش تجاوب مع لي زوبجيكتيف اللي عملناها احنا شويه بعد سي بون تركت الامور فهمنا اللي هذيك حاجه مهمه واللي حاجه لازم نخدموا عليها واللي حاجه تستحق ماتريال خاص بها هي دونك انفستيسمون دونك فلوس دونك دي ستاج مش كيف كيف عندنا شونت كورس هذيك في البحيره
3: انا فور مع معناها التجديف الشاطئي والتجديف الكلاسيكي
2: لا بلوندو لا واحد جوست كان لي غامك هاو مي بقي كل بريسك كل شيء مختلف حتى السبيسيفيسيتي فيزيك فيزيولوجيك ما عندهم حتى علاقه ببعضهم فهمت يقتربوا شويه لكن تقعد جست تكنيك هو بيدو لكن كل شيء يتبدل والاخرى فيها جري وفيها كذا دونك خلطه بريسك فهمت حتى احنا بيدنا زدنا نشكروا هذه على الفكره هذه نشكروا زاد الاداره الفنيه اللي وفرت لنا احنا زاد اصلا دي ستاج ودي فورماسيون ريسيكلاج لي زونترونور على مستوى سنة حتى على مستوى عالمي تو نعملوا في الليفل 2 على مستوى فيدراسيون انترناسيونال احتضنتها تونس كيف كيف جهود خاصه فهمني احتضناها في تونس جاوا العباد هنا كنا 10 مدربين على مستوى افريقيا الكل باش ناخذوا الليفل 2 على انترناسيونال انا تو كور ديجا احنا تو ان شاء الله بروشينمون باش نعملوا لي انترفيو نتاعنا ونعملوا الاسسمنت نتاعنا كيف كيف من بعد عاد نتعداو للبش اسمها لل لا اله الا الله رسول الله للبطوله العربيه اللي هي نجم تكون معناها مازال مش محدده بحكم انه كما فما شويه كما نقولوا فيها مازال هي في مصر ان شاء الله مبدئيا في مصر لكن الوقت بالتحديد مازلنا ما نعرفوش اسباب انا نجهلها الحق نتاع ربي مي المفروض تكون في شهر اكتوبر اخر نوفمبر بعد يجي الايفونمون المجيد اللي هو الالعاب الاولمبيه للشباب اللي كما كنا في هذيك تكون مرحله للشباب بالضبط ان شاء الله كان يعملوا ميداي واحنا ان شاء الله ناملوا نعملوا بوديوم خاصه يدزن طول المشي بطوله العالم ويكون معني هو اصلا بالحكم العمر وفاس العمر هذا وقتش مولود وكل شيء دخلت في كاتيجوري نتاع كتيفين دونك يدزن طول عندي عندنا مشي في الشركه بطوله العالم عنده تحذيرات وان شاء الله في البرتغال كيف كيف نسيتوا احنا تو شهر البرتغال صارت لنا كلا تاخير شويه في التاشيرات لكن ناملوا انها معناها راتراب مفروض انا نكون تو احنا في البرتغال اما غالب شهر تاخير في شويه في لي فيزا دونك بتيتر نمشيو لاندي ماردي جايين هذا داخل في اطار تحذيرات للالعاب
3: الاولمبيه هذا ترينين كامب باش تعملوه
2: ترينين كامب يتراسوا سي فاس سولا في البرتغال
3: للفارقه والعرب
2: للعالم الكل العالم الكل يتراسوا سي فاس سولا هو الرئيس الكامب هذا التربص المغلق
3: من وقتاش يبدا غدوه
2: المفروض يبدا غدوه المفروض يبدا من 18 حتى يكشل 27 الشهر هذا دونك ناملوا ان شاء الله تخلط مرحله سفاره البرتغال عامله مجهوده معنا على الاخر باش نحضر الفيزاوات نتاعنا في الوقت
3: سامحني ريت هشي قاسي والرياضيين مزيش الزمن المدرسي مزيش الفلوس تجي مخر مزيش التاشيره قداش منهم هذو الرياضيين يا سي مهدي
0: هاي معك معك معك ليه. والله
3: واصل
0: هاي برشا مشاكل
2: لا هو بون صار بون شويه ما الله اعلم
3: بصفه عامه هو
2: بصفه عامه هاي
0: اسمع سامحني تحس الجامعة متاعكم تخدم الروحها معناها وحدها تجتهد وما تقفش
2: هذيك اللي يلزم
0: تحس ما قاعدين نتبعوا في نشاطاتكم ما تقفوش ما شاء الله عليكم
2: انا هذيك الحاجة بتتر نتميزوا بها على شوية دي فيديغاسيون قليل اول حاجة هوموجين مع بعضنا كل واحد عنده ليتاش متاعه ما يعرفهم فماشك اللي تدخل في ليتاش واللي ياخو تاش يحاول يعملها في احسن
0: كومي فو
2: فوالا دونك سهل الخدمة الروح والغيره خاطر كي تخدم دي خدمتك بالكدا اوتوماتيكمون اللي بعدك باش ياخو عليك باش يخدم بالباهي
0: يقراوها
2: مرتاح دونك بعد تقعد هذيك اللي قلنا ان شاء الله الصغيرات اللي باش يكون لهم ايتاب باهي كنا عملنا ميداي دور ولا ميداي بوديوم جيسبيغ انا ان توكا باش نمشي معاهم ان شاء الله جيسبيغ معايا ساره مدربه الاصاغر ساره ترابلسي ان شاء الله نعملوا ميداليه وهذيك كيف
0: باش نكون ديك ليك زاد
2: ولا يكون مدافعه كيما سيريان كلت له دافعه باش نمشي
0: خلينا نسمعوا شويه سيريان خاطر ما شاء الله المدرب الكوتش مع الكوميونيكاسيون معناتها ممتازه جدا اللي عنده نحب نسأل بعد إذنك حم نسأل ريان سؤال الترانزيسيون بين ناتاسيون والأفيرون كل شيء سهلة وإلا بالعكس تحس في روحك في نفس تقريبا المجال معنا ماكش بعيد فما دي زابيسي معينين
1: حاجتين مختلفين على
0: الأخر
1: خطر في الناتاسيون كنت في وسط الماء وتو في الأفيرون انت بفلوكك وفوق الماء
0: فوق ما عندها حتى علاقة
1: تعاون الناتاسيون في السفل تلقى بدنك حاضر
0: فما دي موفمون معينين
1: لا بعد تكنيك بعد على بعض
0: واضح
1: خاطر في الافيرون بدنك الكل يخدم
0: وي
1: من ساقيك البدنك فوقاني الحق لقيت الافيرون يتعب اكثر برشا من التاسيون واحد من الناس
0: هذا معناتها افور اكثر وكل شيء بورتون مورفولوجي تعطي عن ناتاسيون اكثر
2: هو والله شوف هدي حكيتوا فيه موضوع مقبيله بشده هو ما تقتصرش على عائله الهمامي برك عندنا زاد
0: صاروا هكا
2: فما خديجه الكريمي مثلا اللي بطلها نتاعنا جايه من ناتاسيون قبل كان عندنا نذكر رحاب الورغي تو معنا مومبر فيديرات برك الله دكتوره ولات كيف جايه من ناتاسيون كان عندنا لعبه ابتسام تريم مش قبل زاد جايه من ناتاسيون تحس لازم بتيت نعمل عليه ريشيرش اللي يجي من ناتاسيون يجي عنده فون بي سورتو في الكاتيجوري نتاع كادي جونيور يحس روحه هو سوبيريور على الاخرين فيزيك مو يحس روحه بعيد باش
0: حسيتها بيا
2: فوالا حاجه اخرى بدات هو ما حبش هكا اللي هي اخته زينب كيف كيف جيت جديده مرحبا بها
0: ما شاء الله
2: نعلمناها شويه تكنيك في فتره قصيره
0: من ناتاسيون زاد
2: من ناتاسيون جيت دونك كي تحسها تحس الاوبستاكل الوحيد هي التكنيك معناها فيزيكمون تعطيك في تحط على ماشين تعطيك ان شاء الله
0: مسير ابرونتيساج
2: لا دونك اوتوماتيكمون خاصه يخدموا فون يمشيو برشا تلقاهم حاضرين جينيرالمون ان شاء الله نجيو من ناتاسيون اكثر
3: اي لا لونديرونس ناتاسيون اونديرونس لافيرونس ان سبور دونديرونس دونك فما معناها الخدمه اللي يخدمها هو صغير هذيك باش يلقاها من بعد في لافيرون كيما قال سان رينا فوار
0: اي طبعا في لي تكنيك بعيده جمله باه التول معناها طموحاتك بالضبط ريان شنو ما معناها في السبور هذا عارف معني بجوز اولمبيك
1: جوز اولمبيك لوس انجلوس 2028 ان شاء الله
2: بلا الكواليفيكاسيون
1: العام الجاي الكواليفيكاسيون جوز اولمبيك كو سوسوا كلاسيك ولا بيتش نحاول نخدم لهم بالبين نحضر لهم وان شاء الله كان كان سهل ربي هو الحق نحب بيتش أكثر كان سهل ربي كان نجمت نهز ميداي في الجوز أولمبيك
0: طموحنا أن نهزو ميداي في الجوز أولمبيك في الرياضة هذه
2: والله في
0: ما تحققش قبل
2: فوالا مع البيتش تحسها تقرب قربة ياسر تحسها قريبة ياسر ميداي في الأولمبيك
0: في النسخة اللي فاتت
2: في البيتش لا لا أول نسخة بيصير بتدخل فيها البيتش
0: لا أما في النسخة اللي فاتت عملنا في
2: الكلاسيك
0: في التجديد في الكلاسيكي
1: مش كان هذاك في فينال بي خديجة الكريمي
0: يعطيك الصحة قاعدة ذاك
3: الذوادي يحكي لها على شانغهاي الذوادي ميدالي فضية
1: عملناه لذاك الشامبيون دي موند
3: يحكي
2: توا ما قلنا هذيك الكاتيجوري بولي جي بريس تنحاها في الجاي واللي سبوت اللي قعدوا عطاهم للبيتش فهمت دونك توا البيتش انا قلت بحكم الاولاد ما شاء الله عليهم باهين عندنا توا تسميهم البلدان اللي عندهم تاريخ في الـ في الـ في الكلاسيك في البيتش دونك نجم سيريان واللي معاه واللي الكل وكون في كونكورونس قويه كيما اليوم توا تفرجنا كنا باش نحكيو شويه على الواحد لي دو جورني هذوما ما شاء الله معناها فما كونكورونس تحس ناس تخدم وناس تحضر حتى في النيفو لي كلوب اللي لاحظته اليوم فما ناس من ممشي ترينيو في ليكيب ناسيونال دوريا لكن عطاو بيرفورمانس باهيه معناها عمل شفنا حاجه محترمه على الاخر من اللي كلوب اليوم همش العادي انه في العادي انه الاولاد الكيب ناسيونال ديما تلقاه متميزين مره هذه لقينا حتى من اللي كلوب تلقاه ينافس تلقاه يخسر بسكوندا تلقاه متحسر معناها كيفاش ما ربحش واحد من الكيب ناسيونال هي المفروض كان جيت في زمان قبل يقول لك ديجا هابط بيردون الكيب ناسيونال ما خلطش عليه هذا
0: ويتم دمجهم هذوما بعد في المنتخب
2: عملنا محاوله ما نشحتش برشا اللي هي حاولنا انه للبيتش مش يكونش كيما الكلاسيكي نعملوا كيبا على مستوى تونس الكل تنجم تقعد حتى في الكلوب نتاعك حتى في جربه حتى في اي بلاصه تحب عليها وانت معنا كيب ناسيونال تتمتع به كل ما يتمتع به كل ما هو كيب ناسيونال موجود وتقعد ترينا غادي تاخذ يقعد تسويفي نتاعك مع المدرب نتاعك ومع المدرب الوطني وتقعد تاخذ بروجرام كون تبعوك كيكا ودو تون زون تون تصير احنا الديبلاسمون تاع لي زونترونور ناسيونو يشوفوا كذا يطلعوا الحق ما لقيناش مش احنا من احنا ما فماش البوبيلاسيون تاع العباد اللي انتريسي بالموضوع هكا برشا فهمت توا هاني شفت بتقدر نعاود نرجع لها الحاجه هذه وحتى عملنا نذكر حتى وقت موتيفاسيون ان شاء الله ما نكونش غلط انه المدرب النادي كان ولده يبدا به يمشي مع المدرب الوطني للايفينمون باش يعملها البر موتيفاسيون للونترونور موتيفاسيون للاتليت وموتيفاسيون للسكول
0: ايوا
3: وي انا سورتو حبيت نشوف مع ريان بدا بالتجديد في الشاطئ وبرص فيه عالميا ويعمل في التجديد هذاك الكلاسيكي باش يعطينا معناها اون كومباريزون باش الناس تسمع وتفهم شنو الفرق التجديد في الكلاسيكي ستان لاك سيتان باركور معناها 2000 متر فسر لنا
1: التجديد في الكلاسيكي بلا. هو يجي على مسافه 2 كيلومتر نبداو 6 في كلوار نلعبوا مع بعضنا ونترشحوا من اللي هي توصل للفينال
3: و سامحني عندكم باركور كبير معناها من هيتس روبيشاج كار دو فينال
1: ديمي فينال السيستم القديم اما توا تبدل ولينا من الهيت تولي تترشح يترشحوا من الهيت انت وقدي من مشترك من مشارك في الكاتيجوري المثال ينجموا يترشحوا من كل هيت يترشحوا زوز ومن بعد ياخذوا بالاوقات العباد الاخرين الكل يحطوهم اللي احسن من احسن الاوقات يحطوهم في الكارد فينا والاخرين اللي قادوا يتعديوا مثل الاخر نهائي اضعف نهائي
2: اضعف نهائي
1: ومن بعد اللي يلعبوا الكارد فينال زاد يعدوا نفس السيستم اللي يلعبوا به الهيت اما المره ذي مثل الاوائل اللي عديهم طول النصف النهائي ومن بعد النصف النهائي او بي يعني توب 12 والاخرين يحطوا يوزعهم على بالوقت على النهائيات الاخرين وهكاك يقعدوا سته كل ديما سته ضد بعضهم واللي ياخذوا الميداليات هما الثلاثه الاوائل في النهائي
3: معناها بعد ساعه توصلوا تعملوا اربعه كات سان كورس باش تنجم توصل للدور النهائي معناها على اسبوع كامل وعلى ثمانيه ايام وبالنسبه للتجديف الشاطئي
1: التجديف الشاطئي نبداو من الاول في البحر تبدا تجري في البحر بعد تطلع في فلوكتك تعمل السالو عندك تايم تريل ومن بعد فما ترشحات كان تترشح من التايم تريل توليو واحد ضد واحد زوز نجريو في الرمال ومن بعد نقزو في الباتو نعملو السلوب ونرجعو
3: فما سبكتاكل هاك يبدأ واحد ضد واحد
1: اي فرجة اكثر من الكلاسيك
0: زي ما قلب
2: ولا مجال خطأ زاد بلوك اوت اللي يخسر يخرج
3: اللي يخسر يخرج دير
0: هي كما قال ممتعة اما
3: على ذاك دخلت هي البرنامج
0: العربية باش تعمل شوية انيماسيون
3: خاطر فدت الناس كل يبدأ باسان هو كانوا باسان معناها بتاع السباحة ومعناها على 2000 متر
1: في لافيرون كلاسيك في اللاك والبيتش في البحر
3: في البحر
1: واللي ياخذوا الميداليات هما اللي يوصلوا نهائي والرابح من نهائي ب هما واحد ضد واحد الا ياخذوا
0: كروزيبا
1: الاول والثاني والبي اللي هو اللي يربح نهائي ب
3: اول مره باش يدخل في الالعاب الاولمبيه فرجه فيه فرجه
0: نتصور بخلاف سي شيكر دور المدرب ودور الاتليت نتصور دور المعد البدني في الرياضه هذه مهم جدا ولا
2: طبعا مش نضم في روحي انا معد بدني اصلا معناها انا مدرب تجديف ومعد بدني لكن احنا اصلا التكوين بتاعنا بحكم الرياضه بتاعنا بدنيه بالاساس فاصلا المدربين كل بريسك كما قلت لك في اللي كنا نقراه واحنا حتى باش ناخذوا الليفل بتاعنا اهم اول حاجه تقرا على
0: الفيزيك
2: ولا تقرا الفيزيولوجي بتاع البدن معناها ما تنجمش انت تكون مدرب وانت ما تفهمش حتى معناها ما عندكش فكره على الفيزيولوجي بتاع البدن وعلى
0: هذه تقريبا حاجه معناها نفتخروا بها في التكوين في المعهد الاعلى للرياضه تقريبا يعني هذه في كل الرياضات برشا تتعاود هذه الكلمه هذه قدامي سي شاكر يقول لك انا على باز راني عامل بريباراسيون فيزيك
2: انا من اول العباد اللي عامل بريباراسيون فيزيك تخرجت 2010 اول واحده تحلت تاع بريباراسيون فيزيك عملتها انا وقتها ومن بعد وليت ديرجع الحكايه خاطر العباد تكتشفت اللي هي بريباراسيون فيزيك تكميليه

0: والمسابقات
1: وربع. الحمد لله عندنا ستاف معناها متكامل بريسك في كل شيء. كان البريباراتور مونتال ما نتعاملوا مع السونتر ميديكو سبورتيف دونك اي ما نعطيو النوت احنا لوليداتنا نشجعوهم باش يمشيو للسونتر ميديكو سبورتيف. عندنا غاديك ما شاء الله كفاءات يعني نخدموا كولابوراسيون كان فما حاجه احنا لازمنا نعرفوها هكا يجيو نعرفوها كما حاجه انترن وكذا هي تجي تحلها من غادي لغادي هكا فبها احنا مستفيدين وهي مستفيده والصغير الاتليت مستفيد فون فاند كونت الكل هكاك. اما تعقيبنا على السبور صحيح يستحق برشا مجهود بدني لكن التكنيك راهو بالنسبه للافيرون والسبور والناتاسيون عندي شويه فكره عن الناتاسيون كاياك كيف عندي راهو من تكنيكي مثلا 50% معناها ما عندكش تكنيك باهي الانرجي نتاعك والقوار نتاعك ما عندك ما تعمل
2: بطبيعه
1: خاطر جاو عباد ما شاء الله عندهم فيزيك ودي جاباري وكل شيء
2: تكنيك مو ضعيف
1: حتى توا خاطر وصلوا لي بوا ليجي يتنافسوا في البوالور جاو يشوفوا علاش تو البوالور ما شاء الله 2 متر وكذا يجيك واحد ضعيف ولا قصير ويربحك في الوقت اكتشفوا لي البوالور ما يهتاتيش اهميه كبيره للتكنيك
2: معناها العمده في التكنيك والفيزيك تخدموا
1: بعض زوز يمشيوا مع بعض تكنيك فيزيك تجي باش تخلي واحد على الاخر
2: طيحش
1: واحد
2: على الاخر الفيزيك ديما ريكوبيرابل شويه
1: بيان سور الفيزيك ماشي تحرك الانرجي ولا ما انت ما تنجمش توظفك القوه هذيك الكل.
2: اعطينا رايك في الموضوع
3: شنو
2: معناها التوفيق بين البدني والفني معناها الملاعبي والاتليت في الرياضه نتاعكم ديما لازم يكون متكامل معناتها يخدم على روحه ويطور من جوانب نتاعو الكل النفسي زاده كما قال سي شاكر
3: في فاست تكنيك والفورس بطبيعة ذاك خاطر من غير فورس الباتو ما ينجمش يمشي ومن غير تكنيك زاد الباتو ما ينجمش يمشي
2: بالضبط بالضبط.
3: وفي الاعداد النفسي زاد لازمنا والبدني زاد يساعدوا برشا في السبورت.
2: ممتاز ان شاء الله نشوفوه على البوديوم الاولمبي ان شاء الله.
4: احنا سوا قبل ما نحكيو على البوديوم الاولمبي فما كما قال العاب متوسطيه واحنا في التجريف في تاريخنا مشاركاتنا ماهيش برشا مشاركات خاطر بيان سوفون تتنحى من البرنامج تاع العاب المتوسطيه مثلا التجريف ما كانش موجود في 2022 في وهران دونك الميداليه المتوسطيه الاولى مهمه برشا هذيا باقي ما تعرف واحد يمشي ستيب باي ستيب افريقيا يتوج متوسطيا عالميا واحنا ماشيين دونك سي امبورطون الالعاب المتوسطيه اللي جايه اللي باش نشاركوا فيها بفريق معناها متكامل فتيات وفتيان. وصلنا للعالمية في التجديف الشاطئي قبل الكلاسيكي معناها بيرسونيلمون أنا كي را البيلون في الشاطئي نفهم اللي احنا قراب للبوديوم مونديو في الشاطئي أكثر من الكلاسيكي خاصة في ظل في البرنامج الأولمبي تنحاو الدوبل اللي جي بنات ولاد دونك تنحاو دونك سو كي في من عشر شاطر لي الراي هذا اللي ان سيرتان مومون يلزم يقع لو شوا خاطر امكانياتنا مش كبيره ويلزم تعمل سيبلاج وهذه رياضه ولات بتم معنى الكلمه عندها برنامجها وعندها بيجي نتاعها وعندها تحضيراتها وعندها ستافها وامورها دونك ترى لي انت البروفيل نتاع الجذاف التونسي يمشي للشاطئي اكثر من الكلاسيكي
1: هو سؤال صعيب لانه هي بعد في الاخر بكل جي اختيارات شخصيه ثم شكون ما يحبش البيتش وما ينجموش وكان معنا ثلاث ما شاء الله فادي بن حموده كان باهي في الكلاسيكي لكن في البيتش ما قاش روحه ولا ما مشي يجرب حاول رغم اللي هو تسمى من عز البيرفورمانس فيزيك احسن اوقات عنده
4: في عمل فينال بي في
1: فوالا في كندا زاد كيف ستين بلاس على ما اعتقد دونك لكن في الكلاسيكي ما في البيتش ما مشيش باللي حاول عملنا محاولات كبيره لكن ما مشيش بتتر مورفولوجيك ما بسيكولوجيك ما مش عارف دونك فما حاجه وقت ما حتى ما خليش وقت كافي باش ندرس الظاهره هذه وكيف فما اللي في البيتش يقراه خير كما تعدت هلا بحاجة كانت متميزة في البيتش
4: تروفوا شامبيون
1: ولا في الكلاسيكي مش واو لكن في البيتش حاجة أخرى تتحول فهمت تقى لي بيرفورمانس غادي خير برشا من الكلاسيكي فأنا أعتقد أنه لازم يكون عندنا توجه من الأول اللي أكثر ماشي للبيتش نحاول نركزوا مع البيتش أكثر واللي ماشي كيف أنت قلت
4: رايان اشترى فيه
1: والله رايان تابرلمو بالنسبة لأيانا مش مدرب مباشر متاعه لكن يمشي تو معنا الشيونس كما قلت ليفينمون جي شنو جوز أولمبيك احنا اقرب النجم نعملوا فيها حاجه. هو عنده هيستوريك بي في البيتش تو تبارك الله عليه، حتى معناها تسمى ريبير عندنا حتى في التكنيك ولا في حاجه، باش نعمل ديمونستراسيون نوريو رايين.

0: كيفاش يطلع في الباتو، كيفاش يرامي، كيفاش يهبط، حتى عنده تصور هبطتهم الفيديراسيون انترناسيونال نتاع دي سورتي ما اكسيبسيونيل، دونك معناها تلمو محلاه الواحد حطوه حطوا على الباج، فهمت؟ دونك هو عنده موجوده نزيدوا معاه، فهمت؟ نزيد ندزوا اكثر ونزيدوا ما نجم يوصل لانه تسمى عنصر واعد اون فان كونت بالنسبه لنظري انا الخاص. بتيت بعض الاداره الفنيه عندها راي
1: اذا كان بدا مسيرته ببطوله عالم ومش عنصر واعد سمح.
0: اي فوالا ليه انا قلت لك وزيد تشوف
1: تسمعت كلمتك من الاول
0: فما نسير قاعد يدور من روحه.
1: اي قربنا من نهايه الحصه ما عرفش كان نكملوا مع ريان وبعد عندنا اخبار يهم الناتاسيون بالنسبه للحفنه. تفضل ريان الكلمه الاخرى كان شنو تحب هكا تقول لنا باش توعدنا شنو توا ما عرفش القرايه والرياضه توا عام جاي يستنى فيك بطبيعه في برشا تحديات
2: السنين ان شاء الله نعمل حاجات باين في الشامبيونات دافريك اللي مازالوا لي ما شاء الله جامد والشامبيونات دي موند بيت ان شاء الله نعمل كلاسمون من خير من عامنا واللي قبله. وبالنسبه للقرايه باش نزيد نضحي 3 سنين اخرين من حياتي ما بين السبور والقرايه نحاول نوفق ما بيناتهم اكثر من العوام اللي قبله وان شاء الله تراوني في الجوز اولمبيك 2028 ان شاء الله.
1: ان شاء الله موفق ان شاء الله. ايمن كمال الاخر خويا شرفتنا
0: والله يعطيك الصحه مشكور على الاستضافه هذه اهم حاجه بالنسبه لي انا ديما منبر اعلامي واحد يحجم يحكي فيه على السبور انديفيديوال مهم برشا.
1: مرحبا
0: نشكر الاداره الفنيه والجامعه على الموفرت هنا الكل وعلى التسهيلات الموجوده وعلى كل ما هو يفيد الرياضه ذي وان شاء الله
1: موفق انت زاد موفق ان شاء الله في صناعه الابطال هذوما في رياضه التجديف. نكملوا بالخبر يخص حفنوي.
3: وي ايوب الحفنوي يشارك في بطوله فلوريدا
1: من نهار وزاره الشباب والرياضه منذ قليل نشرت
3: نهار الخميس ونهار الجمعه والسبت حصيله عنده اليوم 1500 متر فاز ب 200 متر حره 400 متر حره هذوما المسابقات اللي في المسبح 50 وتعرف بعد الياردس وبطولة جامعية اللي فاز بها مع الجوادي خدمة كبيرة أخرى يلزمها تقع في المسبح الخمسين ماهوش مسبح 25 يارتس. أما لا اللي نستناو فيه من أيوب والجوادي خاصة فما بطولة أمريكا أول مرة في التاريخ متاعهم باش يشاركوا فيها من نهار 28 جويلة 1 أوت غادي وين باش نتابعوهم مع نخبة معناها السباحين الأمريكيين.
1: يعني زوز ذهب راهو عنده
3: زوز ذهب 200 متر
1: يعطيك الصحة و 400 متر
3: نهار الجمعة ونهار السبت 400 متر سباحة حرة
1: بالضبط
3: ويعطيها الصحة الوزارة اللي عملت كوميونيكاسيون ماذا بينا تعمل كوميونيكاسيون
1: بعد 24 ساعة
3: لا كوميونيكاسيون على البريمير ترونش نتاع البيدجي نتاعو 2022 اللي تو متصب
1: واضح
3: هو عنده ألعاب متوسطة ولليوم أيوب الحفناوي ما جاتوش البريمير ترونش الأمريكا كان يكومينيكيو على هذه خير ما يكومينيكيو عن النتائج نتاعو
1: نتائج
3: ركوب على الحدث كما العاده
1: نتائج نحلوا السيت نتاع الجامعه نتاعو نعرفوه
3: ركوب على الحدث في الرياضات الكل من سلطه الاشراف.
1: شكرا لك سي شاكر يعطيك الصحه نورتنا كالعاده سي شاكر بالحاج بارك الله فيكم ضيوفنا الكل شرفتونا في الاذاعه الوطنيه التونسيه المجال دائما مفتوح لكم ان شاء الله بمزيد من النجاحات وتالق لحظات ويجيكم ياسين فغالي في موجز الساعه الخامسه على موجه الاذاعه الوطنيه.
4: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
7: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن منذ قليل عن قائمة المناطق المعنية مساء اليوم بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في عدة جهات بالجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى 10 ليلا. ودرجات الحرارة تتواصل في الارتفاع بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شيلي خلال اليوم، وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء وفق نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم. وتتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها سنة 27 و2000 بقصر المعارض بالكرمة، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. ختاما وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن استكمال جولة ثامنة من الضربات ضد إيران استهدفت قوات الحرس الثورية الإيرانية التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن. وردا على ذلك، الجيش الإيراني يعلن استهداف مخزن للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في معسكر العدية ورادار باتريوت ورادارا في قاعدة علي السالم بالكويت باستخدام الطائرات المسيرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل إلى واشنطن في أول زيارة يجريها رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ 15 عاما، ومن المقرر أن يعقد خلالها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل. عشرة المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط تصعيد ميداني إسرائيلي في المدينة المحتلة ومحيطها. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%
1: تونسية 100%

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: 心。
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
3: من الستة للثمانية متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
2: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
1: للناس الكل.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: إشهار
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: مرحبا بكم
3: عند الإشارة تكون
4: ملّ ساعة

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين امبارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. فلاش سبورت.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية بكأس العالم. الحدث اليوم 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة الدورة النهائي لكأس العالم لكرة القدم نسخة

من أرضية الميدان وصلت في آخر التحديثات في الصحافة العالمية 200,000 دولار، يعني قرابة 600 مليون تونسي في السوق السوداء تباع تذاكر بهذا الشكل من أجل مشاهدة النهائي الحلم بين ميسي ويامال. ليونيل ميسي 39 سنة، أحلام كبيرة في الأرجنتين من أجل الاحتفاظ باللقب الثاني على التوالي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني والمرة الرابعة في تاريخه، بينما الشاب لامين يامال 19 سنة أفضل ولا واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا يأمل في الحصول على أول لقب له لكأس العالم واللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد سنة 2010. إذن عنا لقب وحيد لإسبانيا قبل المباراة هذه وثلاثة ألقاب للمنتخب الأرجنتيني، من سيكون الفائز في الحالة الكل؟ المدرب المحلي سينتصر. كيفاش الحكاية؟ اليوم المدرب الإسباني دي لافوينتي أو الأرجنتيني سكالوني، واحد فيهم طبعا مش يتوج، فأنه هذا استمرار لقصة نجاح المدربين المحليين في تاريخ كأس العالم. كأس العالم منذ تأسيسها ومنذ نشأتها ومنذ أحداث المسابقة سنة 1930 كل الألقاب اللي تحصلوا عليها منتخبات العالم كانت بقيادة مدرب من البلاد هذيك، يعني ما فما حتى مدرب أجنبي فاز بكأس العالم. بالنسبة للأمور التنظيمية بين الشوطين، يشهد النهائي للأول مرة في تاريخ كأس العالم حفل اختتام وحفل ترفيهي لمدة 11 دقيقة باش يشاركوا فيه نجوم عالميين في الفن والموسيقى مثل شاكيرا، مادونا وجاستن بيبر. بالنسبة لآخر الأخبار أيضا على مستوى الرصد الجوي، لأنه في الأيام وفي اليومين الماضيين الملعب اللي باش يحتضن المقابلة بالنسبة للبارح مثلا المنتخب الإسباني اضطر لإلغاء الحصة التدريبية بسبب وجود عواصف رعدية في سماء نيويورك، وبالتالي تسبب ذلك في إلغاء الحصة وتأخير تدريبات الأرجنتين للمحافظة على سلامة اللاعبين ومخاوف من تأثير العواصف هذه على نهائي الليلة. فرجة مضمونة طبعا في النهائي، من سيفوز الأرجنتين وإسبانيا؟ نتعرفوا على نتيجة الليلة. إلى أخبار الميركاتو، ترجي توصل الاتفاق مع المهاجم البرازيلي لوكاس روبيرو لضمه في الميركاتو الصيفي، منتظر يوصل غدوة لتونس للتوقيع 3 سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق سان داونز الجنوب إفريقي. روبيرو كان من أبرز اللاعبين في سان داونز خلال السنوات القليلة الماضية، ووجوده في الترجي سيدعم خط الهجوم قبل المشاركة بطبيعة في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وبداية الموسم الحالي. في المقابل أهلي طرابلس اللي بيحسم صفقة انتقال محمد أمين توغاي من الترجي المدافع الجزائري، الصفقة حسب آخر المعطيات 2 مليون دولار، يعني صفقة قياسية بالنسبة للترجي، مازالوا في عقده سنة واحدة ده كما نعرفه تحت طائلة العقوبة، يرجع للنشاط في شهر سبتمبر القادم. الفريق كان أيضا الفريق ذا الليبي ضم عديد من النجوم مثل مايلي مهاجم بيراميدز المهاجم الكونغولي، وأيضا جون كلود نجم الهلال السوداني. يتواصل أيضا تدريبات على انفراد بالنسبة لبابكار ديارا مدافع مستقبل سليمان، منتظر يكون موجود في الأيام القليلة القادمة على ذمة الترجي وينضم للتدريبات في التربص. و فما أخبار لحد الآن مش مؤكدة 100% بالنسبة لنبيل دونجا اللاعب المصري، حسب الصحافة المصرية في مفاوضات مع الترجي لاعب كان شارك في كأس العالم. إلى أخبار نادي الإفريقي، هيكل الشيخاوي مسألة وقت سيكون في نادي الإفريقي، الاتفاق حاصل معاه كان وصل البارح في الليل لتونس من أجل التفاوض وإتمام التفاوض خاصة مع الهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي. ومصدر من الإفريقي يؤكد أن المدرب فوزي بنزارتي سيجدد عقده لا محالة، والاتفاق حاصل على كل المعطيات وحتى الأمور المادية فيها اتفاق بين المدرب والهيئة المديرة، وبالتالي لا صحة للأخبار التي تشير إلى عروض، يعني ربما العروض موجودة لكن لا صحة للأخبار التي تشير أنه القطيعة محتملة بين فوزي بنزارتي ونادي الإفريقي، يعني سيواصل فوزي بنزارتي حسب المعطيات المتوفرة حاليا بالنسبة لنادي الإفريقي. وحنا نحكيو على الكلوب، اتفاق بين الأولمبي البيجي ولاعب الشاب عزيز الغريسي على التعاقد مع الفريق في هذا الميركاتو.
في نادي رياضي صفاقسي عمر بن علي ودع اليوم بصفة رسمية جماهير نادي رياضي صفاقسي من خلال منشور على صفحته.

0: وأكد مغادرته للسياسات. طبعا هو موجود في نادي أنطاليا سبور التركي. عمر بن علي وصف النادي الرياضي الصفاقسي بأحد كبار إفريقيا وشكر جماهيره وكل اللاعبين والمسؤولين على الفترة اللي قضاها في الفريق. جامعة تونسية لكرة القدم قررت التمديد في أجل تسوية الوضعيات المادية للأندية حتى 27 جويلية من أجل المشاركة والسماح للأندية طبعا للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الجديد. إلى باقي الرياضات، البداية بالسباحة. التألق كان للبطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي في بطولة فلوريدا بميدالية ذهبية ثانية في سباق 400 متر سباحة حرة، حيث واصل الحفناوي تألقه في منافسات البطولة الصيفية هذه بمدينة أوكلا بأمريكا بإحراز المرتبة الأولى لسباق 400 متر سباحة حرة ليضيف الذهبية الثانية في رصيده خلال هذه البطولة. في كرة اليد، جيلاني معرف أعلن مغادرته للنادي الإفريقي. طبعا الظهير الأيسر جيلاني معرف عقده انتهى يوم 30 جوان الفارط. بالنسبة للنادي الإفريقي في كرة اليد، دخل في سياسة أو في استراتيجية تجديد الفريق، يعني أغلبية اللاعبين اللي وفات عقودهم حتى من أصحاب الخبرة غادروا، كما قلنا جيراني معرف، كما نضال العمري، أمين البدوي، محمد علي البحري، عزيز العايدي، مروان شويرف، مطيع الإمام، وأيضا فما مفاوضات لفسخ العقود لا تزال سارية بطبيعة، وفما بعض العقود في 2027 كما على مصطفى أشرف السعفي في انتظار تأكد فسخ عقود كل من على عمارة، مهيب قلال، غازي بالغالي وسامر ميكي. بالنسبة للخبر هذا مشكور جدا زميلنا منير الزوابي من جريدة الشروق. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم،
1: وين ما كنتم تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الدكتور حكيم.
3: لم لي ترضع صغيرها من صدرها، تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
1: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية، عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة الستون، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: إغلاق مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية وانطلاق عمليات فرز الأصوات. تطبيقا للفصل الرابع والخمسين من الدستور وتفعيلا للتشريعات الوطنية والدولية، شغلني حملة وطنية مرتقبة لتشغيل ذوي الهمم. تعزيزا للحضور التونسي في المنظمات الدولية، أحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وفي النشرة نبذة عن الأهداف والآليات. أهلا بكم. يتميز الوضع الجوي اليوم على امتداد الأيام القليلة المقبلة بارتفاع في درجة الحرارة وهبوب ريح الشهيل بأغلب الجهات، على أن تسجل درجة الحرارة انخفاضا بداية من يوم الأربعاء. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية.
6: الحرارة ما زالت مرتفعة قرب السواحل والمرتفعات، باش تكون من 38 و 43 درجة وما بين 44 و 48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. في الأفق حرارة ما زالت موجودة خاصة يوم الاثنين، يوم الثلاثاء كذلك، وبداية من يوم الأربعاء ممكن جدا تتراجع درجة الحرارة مع تغير اتجاهات الريح.
5: في شأن آخر، تستعد جمعية إبصار لإطلاق الحملة الوطنية شغلني، وتهدف إلى حث مؤسسات القطاع الخاص على القيام بدورها الاجتماعي عبر الالتزام بتفعيل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بتعزيز حق الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية والكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع. تفاصيل أوفى يستعرضها رئيس جمعية إبصار محمد المنصورية.
7: حملة شغلني موجهة للمؤسسات الخاصة لتطبيق نسبة 20% في التشغيل، نظرا إلى أن الشركات مطالبة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية وأيضا تنفيذ القانون التونسي بما أنها تشتغل في تونس. أيضا هذه الحملة تطالب الدولة التونسية بالمزيد من الإجراءات التشجيعية لهذه المؤسسات من أجل انتداب أشخاص من ذوات الإعاقة، ثم وضع استراتيجية وطنية تتفاعل جد مع واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. نسبة البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة هي مرتفعة جدا، تكلفة الإعاقة مرتفعة جدا، وفي مقابل الدولة لا تستطيع أن تقوم بانتداب أو حتى تطبيق 20%، وبالتالي وجوبا يجب على القطاع الخاص مساندة مجهودات الدولة في انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة حفظا وتحقيقا لكرامتهم وأيضا تحقيقا للمواطنة الفاعلة والناجعة.
5: أغلقت عند الساعة السادسة مساء مراكز التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت في 17 مركز اقتراع، لتنطلق عملية فرز الأصوات وفق المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزانية.
8: الدورة هذه الثانية تجرى في 17 مركز اقتراع، هم مراكز أنفسهم اللي جرت فيهم الدورة الأولى، ما تمش تقليص في عدد مراكز الاقتراع أو في عدد المكاتب. 17 مركز اقتراع يضموا 23 مكتب. انطلقت العملية في 8 صباحا، تم فتح كل مراكز اقتراع بدون استثناء بدون أي تأخير، كذلك المواد الانتخابية اللي تم توزيعها منذ 5 صباحا فجر اليوم وصلت إلى مراكز الاقتراع في وقتها، ولم يسجل هناك أي نقص في المواد الانتخابية بعد فتح الصناديق وتأكد من الوثائق والمواد الانتخابية الحساسة والمكتبية. منذ الساعات الأولى مع تقريبا من 8 إلى 10 صباحا سجلنا تقريبا إقبال مرتفع نسبيا بالمقارنة مع الدورة الأولى، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة. تقريبا بعد العصر رجعت شوية إقبال بالنسبة للمكاتب ومراكز الاقتراع، سجلنا شوية إقبال ملحوظ. كذلك غلق مركز الاقتراع الساعة 6 مساء، تنطلق على مستوى مكاتب ومراكز الاقتراع عملية الفرز، ثم يقع إعداد المحضر للفرز في كل المكاتب، ويتم تجميع هذه المواد ونقلها إلى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس، أين ستقع يقع تجميع النتائج، وسيتم تنظيم نقطة إعلامية للتصريح بالنتائج غدوة إن شاء الله الاثنين للعشرة متاع الصباح.
5: تنطلق بداية من الغد عمليات تسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 27 و2000 ميلادي، لتستمر إلى 20 من أوت. مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبع أكدت في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأولوية ستمنح للمسجلين القدامى ومن لم يتيسر لهم الحج سابقاً.
9: منظومة المندمجة للحج يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، وسيكون ذلك يوم الاثنين تفتتح المنظومة 20 جويلية، وطريقتين يمكن أن يلج بها المواطن إلى التسجيل. أولى أنه هنالك رابط اللي هو http://hajj.affaires-religieuse.tn، يدخل مباشرة على جوجل ويحط الرابط ذاك، يفتح له مباشرة مطلب الترشح. طريقة أخرى، يكتب على جوجل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية، يجدوا البورتال، يعني يجدوا على الواجهة الرئيسية عنوان كتب عليه تسجيل الترشح للحج، تفتحوا له المطبوعة. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا.
5: في بلاغ لإدارة العامة للإداءات نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويليا، غدا 20 جويليا آخر أجل لدعي التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. بداية من الغد الاثنين وللخميس 20 أوت تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. في بادرة أولى من نوعها تم بمقر سفارة تونس بسويسرا إحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وتسعى الجمعية إلى معاضدة الجهود الدبلوماسية التونسية وتعزيز الحضور التونسي في مختلف المنظمات الدولية والإسهام في التعريف بالكفاءات الوطنية وتوسيع إشعاعها على الساحة الدولية. رئيس الجمعية بالحسن بن عمرة:
10: تم تأسيس مؤخرا جمعية إطارات تونسية لدى الأمم المتحدة. الهدف هو أن نجمع كل الإطارات التونسية العاملة في منظومة الأمم المتحدة لخدمة تونس أولا عن طريق الكفاءات التونسية المتواجدة في كل المنظمات الدولية، المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وكل المنظومة الأمم المتحدة، لأنه احنا لاحظنا أنه مع الأسف ما فماش إطار يجمع الإطارات التونسية العاملة في الأمم المتحدة. حبينا عن طريق الهيكل هذا وهذه الجمعية أنه يكون عنا إطار نجتمع فيه وننشط فيه، نحبوا نخدموا تونس ونخدموا الدبلوماسية التونسية من موقعنا الجمعياتي.
5: وتحقيقا للأهداف المرجوة، تعمل جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة على تنظيم ملتقيات وندوات وفعاليات علمية وفكرية تتناول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل متعدد الأطراف ووضع خبرات أعضائها ومعارفهم على ذمة تونس، بما يسهم في تعزيز حضورها وإبراز صورتها داخل منظومة الأمم المتحدة. رئيس الجمعية بالحسن بن عمارة مجددا:
10: ثم في الأمم المتحدة العديد من البرامج في شتى المجالات، في التنمية، في مجال الصحة، في مجال الاتصالات، في مجال التنمية المستدامة، وما شاء الله ثم إطارات في مختلف المنظمات الدولية نفيد بها تونس يعني البرامج هذه. ثم طلبة في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، ثم دبلوماسيين شبان مازالوا يدرسوا الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، ثم باحثين في شتى المجالات التابعة للأمم المتحدة. فهذم احنا نعطيهم فرصة باش يعملوا دورات تدريبية في مختلف المنظمات الدولية، وفي نفس الوقت احنا ممكن نحط على ذمة تونس خبراء في شتى المجالات يقدموا دورات تدريبية في مجالات اللي هي تهم السياسة الخارجية التونسية.
5: يستعد عازف الكمان والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري لخوض محطتين فنيتين بارزتين خلال شهر جويليا في إطار مشروعه الموسيقي الجديد، إذ يفتتح غدا دورة 53 لمهرجان المنستير الدولي بعرض 100 كمان، قبل أن يلتقي الجمهور مجددا يوم 25 جويليا بمناسبة عيد الجمهورية في عرض خاص يحتضنه المتحف الوطني في قرطاج.
11: عندنا عرض مهم جدا اللي هو افتتاح مهرجان المنستير الدولي غدوة على الساعة 10 مساء، باش نتلونوا موسيقيا بالعوامرية، حضرة العوامرية. تعرفوا انتم قيمة الحضرة العوامرية في جهة المنستير وفي الساقف زادة كيف باش نحاولوا نعملوا حاجة تخليد لذكرى المقدم الشيخ علي الله يرحمه، وفي نفس الوقت باش نكونوا يعني في عملية إبداعية جديدة فيها الأوركسترالي وفيها الصوفي. من ثم عندنا حفلة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2026 على الساعة 7 مساء، باش تكون في فضاء متحف الأثري بقرطاج. هي باش تكون المئة كمان مع يعني أغنية وطنية هي بشكل أوبيرات كنت لحنتها سنة الفارطة بالتعاون مع الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطنية التونسية. كان فيها يعني فنانين تغنيوا بتونس، الأوبيرات اسمها أنا شعبك، باش تكون مغنات من المئة كمان، وفي نفس الوقت يعني تخليدا لذكرى 70 للاحتفال بعيد الجمهورية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، دخلت المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة خارجة غير مسبوقة مع اكتمال الموجة الثامنة من الغارات الجوية الأمريكية العنيفة. وتركزت الهجمات على شل منظومة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية في 9 محافظات إيرانية، كما امتدت لأول مرة لتشمل محيط العاصمة طهران وموقع إنشاء محطة دارخوين النووية جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن سقوط 50 قتيلا ومئة الجرحى منذ بداية جويليا وفقا لوزارة الصحة الإيرانية. في المقابل، ردت طهران بتفعيل استراتيجية التصعيد الأفقي عبر جبهات متعددة، إذ أدى قصف صاروخي وبالمسيرات استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن إلى مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين. وطال عمق دول الجوار عبر ضربات استهدفت محطة كهرباء ومطارا في الكويت وتدمير مركز للذكاء الاصطناعي تستخدمه القوات الأمريكية في البحرين، وسط إعلان طهران إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز MQ-9 فوق محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وفي لبنان، وفي أول زيارة له منذ عقدين، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في زيارة رسمية، حيث سيعقد قمة بارزة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، سبقتها لقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو وكبار المسؤولين الأمريكيين. وكانت مشاكل وصفت بالتقنية جلت مؤخرا اجتماعا عسكريا لبنانيا إسرائيليا أمريكيا عن بعد، بعد أن كان مقررا بحث تفاصيل بدء تطبيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي المفترض مما سمي المنطقتين التجريبيتين جنوب لبنان. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. إغلاق مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية وانطلاق عملية فرز الأصوات. تطبيقا للفصل 54 من الدستور وتفعيلا للتشريعات الوطنية والدولية، شغلني حملة وطنية مرتقبة لتشغيل ذوي الهمم. تعزيزا للحضور التونسي في المنظمات الدولية، أحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة. وفي النشرة قدمنا نبذة عن الأهداف والآليات. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

أنا عرفك أنا عرفك أنا عرفك أنا عرفك تضحك حاضر ما ليش أدعو أنا عرفك

0: سلمتك من الله سلمتك من
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم.
3: السادسة مساء و23 دقيقة ويحلو المساء لهذا اليوم الأحد 19 جويلية 2026. حتى أخبار الثامنة موعدنا يتواصل معكم في هذا الموعد المباشر. أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر على 71-844-404. تنجموا تتصلوا بنا وأكيد بتتعودوا على الفقرة حفلة في البال أو حفلة في الذاكرة أكيد أو سهرة في الذاكرة من مهرجاناتنا الصيفية مع المستمعين اللي يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية. أكيد فما حفلة قعدت في ذاكرتنا من مهرجاناتنا الصيفية من الشمال إلى الجنوب، علاش لا نتقاسموا هالحفلة هذه مع بعضنا ونسمعوا رأيك وشنو اللي شدك للعرض اللي شفته وإلا حضرت فيه أنت والعائلة ولا أنت والأصدقاء. وأكيد بارشة ذكريات تقعد في البال على 71-844-404. حرارة كبيرة برشا، واليوم نسمع في حبيب جغام الصباح مع الإخوة من المعهد الوطني الزرجاوي، ما زالت الحرارة متواصلة أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء الانفراج تقريبا في درجة الحرارة ببعض الدرجات المنخفض، وإن شاء الله يا ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي يلطف بينا ويلطف ببلادنا الغالية يا رب. اليوم الفينال المونديال بعد شوية، أكيد الأنظار الكل تتجه إلى أمريكا والحفل الختامي لمونديال 2026، مونديال فيه غزارة أهداف لم تكن في السابق. وأكيد زملاء من قسم الرياضة منذ قليل تعرضوا للحديث عن المونديال الليلة اللي باش يكون فينال مهبول اسبانيور والارجنتين، اكيد باش يكون مقابله كبيره برشا لامين يامال وميسي في مواجهه مباشره، اكيد الفرجه باش تكون حاضره. شفنا البارح الماتش الكبير اللي صار بين الانجليز والفرنسيس، واكيد ايضا شاهدنا اهداف 10 اهداف في مباراه واحده، يعني كانت غزاره كبيره في الاهداف رغم 4-0 في بدايه الشوط الاول، ثم التدارك مبابي وفريق الفرنسي الامر حتى اللي اصبحت النتيجه النهائيه 6-4 في مباراه كبيره برشا، هي مباراه الترتيب للمرتبه الثالثه والبرونزيه مونديال 2026. تقولوا نحكيوا على الكارتاج والحمامات والمهرجانات ونحكيوا على السبور، احنا نحاولوا باش نكونوا مواكبين بطبيعة لحدث كبير برشا باش يعيشوا العالم اليوم، اكيد ملايين باش ما نقولش مليارات في شاهدوا مباراة مونديال اسبانيا الارجنتين الثامنة ليلا بتوقيت تونس بعد قليل. سمعنا جورج وصوف في حفل قرطاج 2007، مازال في طمكو، مازال يغني، مازالتك الستيل نتاعو الخاص، وحتى الاغاني هذه نعرفوه الاغنيه هي عراقيه، ما عادش اسكو هي اغنيه كاظم الساهر او هي من التراث العراقي، لكن عرفناها بصوت كاظم الساهر. بيضل سلمتك بيضل، حلوه برشا الاغنيه، وسمعناها بصوت جورج. باش نمشيو ايضا بالزمن 10 سنين قبل 2007، واذكر انه الحفل هذا كنت قدمته مباشره للاذاعه الوطنيه من قرطاج، وكان ايامها او ايامها الراحل نجيب الخطاب حاضر في السهره، وخذيت كلمه معاه بعد الحفل حول انطباعه على العرض اللي غنت فيه برشا اغاني منها الصبر حدود، وغنت برشا اغاني ذكرى الراحله ذكرى. عام 97 العرض هذا كان في قرطاج، بنسمعه انا زي زمان على وعدي 97، ثم من حفل 2000 قرطاج ايضا بعد 3 سنين ذكرى الله غالب. اذا ذكرى محمد في قرطاج السيد سمسان و27 دقيقة على 71-844-404. حميد ينتظر تليفوناتكم ومكالماتكم بتشاركوا معنا.

الله غالب. يلا.

الله غالب الراحلة ذكرى في قرطاج 2000، يعني 3 سنوات بعد هذا الحفل غادرتنا الراحلة ذكرى، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2003. الله يرحمها، تقعد ذكرى طبعا جميلة في قلوبنا وقلوب الوطن العربي، جمهور كبير يحب صوت الراحلة ذكرى. على 71 844 404، مرحبا بكم الناس الكل. تحية المصور الصحفي رضا هميمة كان معنا منذ قليل بالتليفون، وقال لي من الحفلات اللي قعدت في ذاكرتي، وهو كان ليلتها في روبورتاج جريدة البيان أذكر ذلك، وصور الحفل اللي كانت فيه سيدة نعمة، الراحلة سيدة نعمة، واللي أيضا استضافت فيه الراحلة عليا، وقال لي كانت ليلة كبيرة برشا وقعدت في ذاكرته، رغم اللي هو بحكم خدمته بطبيعة ونذكر حبيب يرحمه زاده كيف كيف هميمة، كانوا تقريبا في كل العروض الكبرى في قرطاج وحمامات وغيرها من المهرجانات. نمشي للتليفونات، نذكروا بالرقم 71 844 404. معنا تليفون. قبل التليفون المستمع نستسمحوه لحظات باش نسمعوه المقطع ذي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. طبعا زملائنا في اختي سيف في استوديو واحد مش بعيد برش علينا. معنا سي بن سلطان خالد. مرحبا سي خالد.
1: هلا سي معاذ.
0: مرحبا مساء الخير يا اخويا. عايش كذا
1: نسمعكم كل يوم معك
0: يا سيدي. مرحبا.
1: والتنشيط جميل جدا
0: يا سيدي. هذا
1: فكره باهيه.
0: عايش كذا.
1: وانا سي معاذ باش نرجع بيك نحكي على كرتاج. انا باش نرجع بيك كرتاج 55 سنة التالي.
0: 55 يعني في الخمس سنوات الأولى من المهرجان.
1: أنت يمكن مازلت ما تولدتش.
0: لا تولدت. أنا مش بعيد برشا على ستينية المهرجان يعني قراب لل... أيوة
1: 70 71
0: اللي سمعنا هو راي تشارلز هذا هو اللي أنت كنت. أيوة
1: يلزم الشعب التونسي والمطربين والفنانين والمستمعين يعرفوه اللي أعظم فنان وجازمان.
0: جازمان
1: جازمان جال تونس. اي جال تونس
0: اي بطبيعة.
1: حفل برك وداير في تاريخه مرة برك جال تونس.
0: أيوة.
1: وقتها كنا طلبة احنا في معز.
0: نعم.
1: والدخلة والله رمزية كانت ب 2000 فرنك.
0: اي انت تحكي 55 سنة الدخلة ب 2000 فرنك يعني كومام يعني كان شوية يعني السوم غالي شوية.
1: اي فكر السميك وقتها نفكر كان ما بين 32 و35 دينار.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: معناتها زوز دينارات بالنسبة للطالب برشا كومام. ولكن لما حالة
0: ومشيتوا في تي جي ام ولا في تاكسي كيفاش مشيتوا؟
1: لا في كهرباء. مشينا أربعة. زوز قد اثنين خمسة زوز أصدقاء وزوز إخوتي بنات.
0: أيوة يعني شو قد عمرها السهرة وما نسيتهاش لأنها بالأكيد تذكرك بالناس اللي مشاو معاك والذكريات الجميلة.
1: إخوتي بالطبع ما نسيتهمش.
0: أي طبعا.
1: والأصدقاء واحد منهم صيدلي والاخر منهم طبيب اسنان.
0: طبيب اسنان. وانتم كنتوا تعرفوه بالطبيعة من خلال الاسطوانات ولكن كي سمعتوا انه جاي لتونس بالنسبه لكم انتم حدث ما يزموش يتراتا يعني.
1: انا بدي سي معز كنت في فرقه نلعبوا في دار الشباب في راس كنت نلعب الجيتار.
0: اوكي يعني انت زاد عندك الجو الموسيقي يعني. اي
1: طبعا ديجا انا نجم نقولوا ميزيسيان فهمتني. ونلعب شويه في الوتله ندبروا في مصروفنا. دونك سيتي فورميدابل من جميع النواحي. اولا اللي وزاره الثقافه والمهرجان الى بروغرامي راي تشارلز وقت ما كانش فما تبرقه وفيستيفال دي جاز.
0: ايوه.
1: والمهرجان كان معبي معناتها الانفي تياتر كان فريمون معبي
0: طبعا.
1: دوماج سهريه برك ودوماج لي راي تشارلز انا مره برك.
0: وهو تفاعل اكيد تفاعل كبير مع الجمهور تخيل.
1: تفاعل والحاجه اللي باش نحكي لك النكته تضحك. عمك راي تشارلز كانوا معاه تقريبا يمكن سته عازفين موسيقيين.
0: هو مو هو بيانيست هو يعزف بيانو. هو كفيف. ايوه
1: هو يلعب سيرتو بيانو وبعد يلعب لورج الكترونيك اما سيرتو بيانو. عنده الغنايه نتاعو اللي تشهر بها وات اي سي.
0: اوكي ايوه
1: وات اي سي فما هيدروجيك دان دان دان دان هيدروجيك. دونك الجيتاريست نتاعو وراه شويه بجنبه ياي معناتها ان مومون دوني ماس يمكن في الفيش جاك نتاعهم نقولوا احنا الجاك اللي تدخل الجيتاره تمشي لومبلي. بدا يوزوز سكي وفاق بها راي تشارلز.
0: ايوه شغل انتبه
1: يعمل له هكا بيده وقف اركح هكا.
0: اي ريت يمكن الخبره ركحوا.
1: والفازه الثالثه بعد السبكتال قلت لك حاجات واحد ما تنساش. مروحين وقتها في الوعده دوريه وقفتنا كنترول.
0: اي كنترول اي
1: كنترول بوليس نورمال بعد شويه كرتاج بعد القصف الرئاسي بشوي الامني حطت البيل هكا شعل فينا البيل وانا قاعد من القدام
0: اي نعم
1: نضحك انا البيل جهرتني كل شيء نضحك فهمت له دار لي قال لي يابا قال لي شيء يضحك فيك
0: وانتم طلبة صغار يعني اي
1: قلت له تجهر قال لي شنو تحبش تعر هذين قصوه توا
0: وانتم
1: تحبوا قلت له توا تحب
0: تعدي عامك تمشي تعدي عامك
1: قلت له عمل المفعول وقلت له قال لي شنو قلت له سبكتاكل تفرجنا فيه كنا رانا في
0: الحفلة اي
1: تفرجنا في راي الشرس تو ما يهمش تحب تقص القص
0: ذكريات جميلة برشا سي خالد شرفتنا برشا يا خويا وان شاء الله علاش لا تكون معنا في مناسبة اخرى اي
1: اخوان واخوات توانسة كان عاشوا الفترة هذيك لها اللي تو يتفكروا على
0: هو البارح في الحوار كان سمعتوش وتحية للناس اللي تفاعلوا مع الحوار مع الفنان والكاتب محمد رجب فرحات ذكرنا ري تشارلز البارح ذكرناه في
1: سمعته سي رجب فرحات وهو زاد من الاولانيين اللي فهمت لا كان مدير مهرجان كرتاج
0: فعلا شكرا لك يعطيك صحة يا سيدي بارك الله فيك شرفنا سي خالد بن سلطان يعطيك صحة إلى اللقاء

0: الموجة هي الإذاعة الوطنية التونسية وذكرياتنا مع حفلات ومهرجاناتنا الصيفية في تونس من قرطاج إلى الحمامات إلى بنزرت إلى سوسة إلى نابل إلى مولاستير إلى صفاقس إلى طبرقة، وقائمة طويلة من مهرجاناتنا الكبيرة، مهرجان جم، مهرجان جاز بطبرقة وغيرها من المهرجانات الكبرى اللي تعيشها كل صائفة مدننا التونسية طبعا. وأكيد اللقاء يتواصل معكم حتى للثمانية على 71 844 من طوة، تنجموا تشاركوا معنا. وكنا سمعنا منذ قليل المستمع خالد بن سلطان حكى على ذكرياته مع قرطاج في سنوات 70.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون. أكثر من 30 سنة الجروب الجزائري جنيوة ديفيزيون نجح باش يعمل فيزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة، الروك، الريغي، الراب والبلوز. سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية، المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويلية ما تفلتوش جنيوة ديفيزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.

0: سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية يا سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 7 مساء هنا في تونس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم حفاظا على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة بين 5 مساء والعاشرة ليلا مع استئناف تزويد تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة في أغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد 20 جويلية آخر أجل لإداء تصريح شهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة تصريح ودفع الأداء عن بعد. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن في بلاغنا اليوم فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج المقبل، وذلك بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 28 جويلية الجاري. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن اعتراض صاروخ كروز وإسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 غربي البلاد. في الأثناء نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تنقل المزيد من المقاتلات من طراز F-16 من ألمانيا إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى نقلها طائرة F-35 من بريطانيا إلى المنطقة أيضا. الخارجية الأردنية تعلن استدعاء القائم بعمل سفارة إيران في عمان وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة ضد استمرار ما وصفته بالاعتداءات الغاشمة على أراضيها. في لبنان، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن طالب بتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من بلاده وتعزيز دعم واشنطن للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

هذه أجواء قرطاج عاملها 2025 نجوى كرم الفنانة اللبنانية اللي صوتها جبلي ونعرفوا الأغنية الشهيرة مع وديع الصافي يا بي وكبرنا يا بي، صوت جبلي متميز وعندها لون إيقاع خاص بها ولون يحبوه برشا الجماهير وفي الحفلات خاصة تفاعل كبير مع صوت نجوى كرم اللي أذكر ومن الذكريات الجميلة كان الفنان الراحل إيلي شويري في تونس لتقديم حفل في قرطاج، والحفل كانت يعني باش يكون فيه تكريم وحديث عن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وقت الموجي وغيره من النجوم كانوا حاضرين لهذا الحفل. فإنه أنا وقتها يعني نسقت معاه حوار، مشيت له لأحد النزول هنا في مش بعيد على الإذاعة في شارع أولاد حفوز للقيام بحوار معاه مسجل يعني، فمشيت للسويت متاعه وفرح بيا واستقبلني وكذا، قعدنا نحكي وقبل ما نسجله دخلت بنوتة صغيرة ما يشتوي لبرشا، قال نقدم لك نجوى كرم، يعني وقتها ما زالت ما يش معروفة، وقتها جيت معها القرطاج وغنيت قرطاج هذيك اللي لحنها له هو كتبها إيلي شويري، هذه للذكرى طبعا في بداية التسعينات يعني بداية التسعينات. على كل لقاء تواصل معكم وما زلنا نستعرض ذكرياتنا مع الأغاني والحفلات والأجواء الفنية الرائعة، أيمن تنفوري حميد الورغي ومعز الغربي كامل الفريق يحييكم، شكرا لتفاعلكم معنا ونذكروا على 71-844-404 يمكنكم التواصل معنا. عنا ما نسمع توسي أيمن تكريم الراحل هادي جويني فرقة وحفل الرشيدية قرطاج 2009، باش نسمع وصلة مميزة إن شاء الله توصلنا حتى موعد الأذان لصلاة المغرب إن شاء الله.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فيما تبقى من وقت نذكره ويحلو المساء يتواصل الثامنة ليلا، نذكركم أنه الثامنة انطلاق مباراة كأس العالم، نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والغلبة أكيد تكون لمن سيكون في يومه ويكون يعني في مستوى هذه القمة الكروية الكبرى في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. أيمن تنفوري، حميد الورغي ومعز غرب يقول لكم إن شاء الله تقضيوا أجمل الأوقات مع الإذاعة الوطنية التونسية. باش نسمع ميادة حناوي في حفل من حفلات قرطاج في تونس، ونذكركم ان شاء الله موعدنا نتقابلوا يوم الجمعة مساتين مع الدكتور محمود جبلة، برنامج رحمة للعالمين ككل اسبوع مباشرة حتى الرابعة، ثم في الويكند السبت والاحد ويحلو المساء مع باقات اخرى من المختارات الفنية لسهرات مهرجاناتنا الصيفية. اجمل تحيات معز الغربي، سهرة طيبة للجميع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غلق جميع مراكز الاقتراع المخصصة للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية على الساعة 6 من مساء اليوم. ومرصد شاهد يسجل خلال الفترة المسائية تضاعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع، فيما بقيت النسبة العامة للمشاركة ضعيفة جدا مع عزوف شبه تام عن المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم حفاظاً على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة بين 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها سنة 27 و2000 بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفاعدة الباعثين المستوفين للشروط. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي وجوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة من غزة. وإيران تقصف أهدافاً في الأردن ودول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، وتعلن اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد قصف أمريكي طال محطة نووية إيرانية قيد الإنشاء في جنوب غربي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The Jackson.

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا
2: ساعة من زمان.
6: مرحبا بكل واحد يسمع في الإذاعة الوطنية التونسية داخل وخارج تونس، وخاصة مواطنينا بالخارج اللي روحوا وفيهم اللي سمع برنامجنا ووصلت لنا كلمات حلوة زادت شجعتنا باش نلوجوا أكثر في خزينة ذكريات الإذاعة التونسية ونحاولوا نقدموا الأفضل بالأغاني التونسية. نبدأ حصتنا.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
3: أغنية لكل مستمع. أشهر برنامج في الإذاعة الوطنية ربط جسر تواصل بين المستمعين لسنوات، والداول عليه مجموعة من الأصوات اللي حبيناها كما الممثلة والإذاعية منيرة بن عرفة، والراحل مكي كربول، والمذيعة صاحبة الصوت الدافئ نجوى إكرام، وأول صوت قال هنا تونس عبر الميكروفون صوت مليكة بالخامسة، والزميلة العزيزة ريم الآجري، والإعلامية القديرة شفيقة الساحلي. أغنية لكل مستمع كان من إنتاج الصادق الكافي، والد زميلنا وصديقنا سيف الدين الكافي وعبد المجيد الغربي.

0: كانت أمنية من أمنيات حياتي فعلا إن أنا أزور تونس، وقد تحققت هذه الأمنية الأيام دي.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: سيدتي، أنستي، سادتي، أستسمحكم أن نتوقف لحظة من زمن، وأستسمحكم أن نعود بالذكرى إلى سنة 1968. أستسمحكم أن نحيي ذكرى عبد الحليم حافظ، وأن نعيد ما تحدث به إلينا هذا الفنان الأصيل، وما فاضت به نفسه من مشاعر عند التقاء به في مدينة طبرقة في شهر جويلية سنة 1968.
3: نحن الآن مع عبد الحليم حافظ الذي نرحب به في تونس، ونتمنى أن يكون قد قضى في تونس وقت طيب. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحليم.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: هذه فرصة سعيدة لنقدمك إلى جمهور تونس الذي يتعشق فنك،
0: ألف شكر،
3: ويحب فنك، ويحرص على تتبع الجديد من أغانيك دائما. ولدينا بعض أسئلة.
0: كتير؟
3: لا، بعض سنوجهها لحضرتك، وأثناء تتخلل هذه الأسئلة بعض الأغاني تنتقيها أنت،
0: حاضر،
3: من مختاراتك لتقدمها إلى حضرة السادة المستمعين. مدام تكلمنا على الأغاني، يأتي السؤال الأول، إيه رأيك في الأغنية العربية؟
0: الأغنية العربية حاليا بتجتاز مرحلة البحث. معنى كلمة البحث إنه بتبحث عن نفسها، عن وجودها، حتى تستطيع أن تتخطى حدود الأمة العربية إلى العالم الخارجي. ما فيش شك إن إحنا عندنا في العالم العربي أنغام جميلة ومليئة موسيقانا بالألحان الحلوة، لكن ما استغلتش علميا لتخرج إلى الناس في العالم الأوروبي في إطار عالمي.
3: لاحظ كثير،
0: نعم،
3: من عشاق فنك،
0: نعم،
3: وهم كثيرون، لم أقل الأغلبية الساحقة في مختلف الأقطار العربية، لاحظوا التغير المفاجئ في لونك الغنائي.
0: نعم.
3: فمن الأغاني أنا أطلق عليها الأغاني الأليمة الحزينة، فجأة إلى الأغاني الشعبية الراقصة
0: المرحة،
3: زي ما يقولوا اللي تهز الوسط. فسر هذا، هل أنت سر في هذا، هل الاتجاه هذا اخترته أنت أم فرضه عليك الجمهور؟
0: بمعنى يعني، بمعنى
3: يعني أنت اخترت هذا السبيل وحدك، وإلا الجمهور عندما رأيته يحب هذا اللون من الأغاني غنيت أنت من أجل الجمهور؟
0: هو الأغنية إيه؟ يعني إحنا لو سألنا ما هي الأغنية؟
3: نعم.
0: الجواب على هذا السؤال إن الأغنية هي تعبير عن الجمهور واحتياجات الجمهور في نوع معين من السمع.
3: بالطبع.
0: فكل فترة من فترات اللي بيعيشها الفنان يعيشها الجمهور معاه، بتفرض على هذا الفنان نوع معين من الغنى ومن الأغاني ومن الألحان. في ناس تيجي تقول لك لا، ده فلان ده نزل إلى مستوى الجماهير،
3: الجماهير، أيوه،
0: وفلان ده ارتفع بمستوى الجماهير، وكلام. هي أنا في رأيي إنها اصطلاحات. ما فيش فنان بينزل إلى مستوى الجماهير، وما فيش فنان بيرفع مستوى الجماهير، خصوصا في الغناء. بمعنى إنه الفنان هو، أو الفن هو التعبير عن الحياة وعن الجماهير اللي هي سر وجود هذه الحياة.
3: نعم،
0: واخد بالك؟ فلما بيغني أغاني شعبية فهو بيعبر عن احتياج الجمهور إلى هذا اللون، وإلا ما كانش نجح. نجح لأنه فعلا وجد صدى في نفوس الجماهير إنه دي حاجة بيحبها
3: بالفعل.
0: طب ما احنا جات علينا فترة كنا بنغني أغاني كلاسيك، أغاني عاطفية، حضرتك محبا. قلت عليها أغاني أليمة، ولو أني بعترض على كلمة أليمة لأنه
3: حزينة
0: ولا حزينة. الأغنية أغنية فيها شجن، شجن بمعنى يعني أنه نوع أرقى بكثير من الحزن. الشجن هو الإحساس كبير، يعني إحساس عميق. هي أغاني فولكلورية لها أصل وأصول موروثة فينا إحنا كجماهير
3: متمشية،
0: فإحنا بناخدها وبنطورها وبنعملها أغاني فبتعجب الناس لأنها بتجد صدى في نفوسهم وفي وتعبر عن احتياجات هذا الجمهور.
3: أستاذ عبد الحليم، كثير من الناس
0: نعم
3: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
0: نعم
3: بالذات إلى السينما، فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
0: هو عامل مساعد، يعني ما فيش شك إن السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الإذاعة عامل مساعد، المسرح عامل مساعد، كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل إنه الناس تتعرف على الأغنية. لكن يعني
3: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها،
0: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
3: كنت تتصور تونس
0: غير يعني كان أنا كنت بقرأ عن تونس وبقرأ عن شعب تونس، وبحس أنا كفنان بيحس إنه في تقارب بين فني وبين
3: الجمهور
0: في تونس.
3: نعم.
0: فحبيت ان هذا التقارب يكون مش بس بين فني وبين جمهور تونس، لا بيني انا ايضا
3: يعني
0: وبين
3: مباشر
0: جمهور تونس.
3: طيب استاذ عبد الحليم، زرت بعض اماكن في تونس؟
0: انا زرت تونس العاصمة
3: ايوه
0: وطبرقة اللي احنا فيها دلوقتي
3: وضواحي تونس
0: وبعض من ضواحي تونس، سيدي ابو سعيد، كل مكان في تونس عظيم ونظيف.
3: يمكنش تقارنها بمكان اخر شهدته في رحلاتك؟
0: انا يعني افضل ان سيدي ابو سعيد تبقى شيء قائم بذاته مش شبه حاجه، لانه احنا يهمنا كعرب انه ما يكونش عندنا حته تشبه حته تانية في العالم، يبقى عندنا حته بتاعتنا لما الناس تيجي تزورها وتزورنا علشان خاطر فيها الحتة دي.
3: أيوة.
0: مش موجودة في أي حتة في العالم
3: بالفعل.
0: لو قلت لك مثلا أنها بتفكرني بكبري أو بتاع
3: أيوة.
0: لا أنا محبش أقول لك كده، أنا محبش أقول لك كده، لا دي سيدي أبو سعيد وحتفضل سيدي أبو سعيد، مش شبه أي حد، ويجب أن تظل هكذا، ويجب أن تأخذ طابعها علشان خاطر السواح يقولها من كل مكان في العالم لأنها سيد أبو سعيد، مش لأنها شبه،
3: لأن لها طبعها الخاص بها،
0: طبعها الخاص ولها الناس بتوعها ولها تقاليدها.

0: مدرسة الحب الغنائية الكبيرة هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إذا تفرجت في فيلم الخطايا أكيد توا تحس بمدى معاناة عبد الحليم حافظ، فقد كان دوره يعكس حياته الشخصية، واللي يسمع أغانيه يحس بمدى الألم والشجن اللي عانى منه. عبد الحليم شبانة من مواليد 21 جوان 1929.
1: من يوم ما شفتك وأنا مش جيلي اليوم، وقبل كده كمان متهيألي إني عمري ما نمت استنى أكلمك في التليفون. سميح رحت فين؟
2: تهت في كلامك.
0: عبد الحليم ممثل رومانسي رقيق الإحساس وصادق الأداء. صار عبد الحليم في السينما على درب أبيه الروحي محمد عبد الوهاب، فأنتج أفلام غنائية رائعة أضافت له مجد ومنحته مساحة إضافية في قلوب محبيه، فترك في قلوبهم بصمات من الوسادة الخالية وأيامنا الحلوة ودليلة ومعبودة الجماهير ويوم من عمري. عبد الحليم حافظ اسمه مازال حاضر وبقوة في أذهان الناس كمطرب بالدرجة الأولى وممثل بالدرجة الثانية. شكل في السينما نموذج خاص ومنفرد عبر الأفلام العاطفية اللي ميزت الإنتاج السينمائي المصري بداية من الثلاثينات وبلغت الذروة خلال فترة الخمسينات. وكان عبد الحليم يمتلك القدرة على التأثير من خلال طاقة تعبيرية تركزت بالأساس في صوته، إضافة إلى شكله الخارجي اللي يوحي بالرقة والشاعرية وفي أحيان أخرى بالضعف والوهن. فكان الحبيب المظلوم والشاب الفقير والرجل المريض، مما ولد بينه وبين جمهوره علاقة قائمة على أحاسيس إنسانية في المقام الأول فيها الكثير من التعاطف والشفقة. وقدم العندليب الأسمر للسينما 16 فيلم، كان أولها لحن الوفاة سنة 1955 أمام شادية وحسين رياض، وآخرها فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969 أمام عماد حمدي وميرفت أمين ونادية لطفي.

أول مرة عرف العندليب أنه مريض بتلف الكبد كان عام 1956، وعاش 20 سنة يتنقل بين مصر وبريطانيا للعلاج، إلى درجة أنه البعض اتهموه بأنه يدعي المرض حتى يكسب عطف الجمهور ويقوم بالدعاية لأعماله الفنية. لكن توفي العندليب الأسمر يوم الأربعاء 30 مارس 1977 عن عمر يناهز 47 سنة، وحضر جنازته أكثر من 250 ألف شخص.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: العاشرة احترام الجار. العاشرة احترام النائم، نصيحة في شكل حكمة رفعتها لسنوات الإذاعة الوطنية وحفظناها عن ظهر قلب. وشكون ينسى الصوت الدافئ الرقيق، صوت نجوى إكرام.
2: العاشرة احترام الجار. العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.

0: نجوى إكرام صوت حالم هادئ يحمل نبرات التفاؤل والحياة الجميلة من الجزائر لتونس باش تلتحق في بداية الخمسينات بالإذاعة بعد ما سمح المنتج والإذاعي محمد حفظي وحدد تجربة صوتية ناجحة والتحقت بقسم التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال مع فنانين محترفين كما محمد الهادي وتوفيق العبدلي والزهرة فايزة. أما فيما يخص البرامج الإذاعية اللي قدمتها فنذكر مثلا همسات الليل إنتاج الشاعر مصطفى خريف وبرنامج ألف مبروك والبرنامج الصباحي صباح الخير.
1: سائح في الخيال، برنامج من إعداد حمادي صيد وزبير تركي.
2: اللي تشاركنا في برنامجنا اليوم ما تستحقش للتقديم هي توا تعرفوها لكلكم وقت اللي تتكلم. عسلامة.
3: الله يسلمك.
2: ألا نجوى بطبيعة الحال عرفتوها من ضحكتها. ألا نجوى توا نرجعوا للأدب. الأدب يلا أنت ما مغرومة بهمسات الليل توا همسات القايلة همسنا حاجة من اللي تختار باش تكونها أنت.
3: نختار نزار قباني.
2: اي تختار مقطوعه من نزار
3: قباني. نختار له اندفاع. اريدك اعرف اني اريد المحال وانك فوق ادعاء الخيال وفوق الحيازه فوق النوال واطيب ما في الطيوب واجمل ما في الجمال. اريدك اعرف انك لا شيء غير احتمال وغير افتراض وغير سؤال ينادي سؤال ووعد ببال العناقيد بال الدوال.
4: مستمعينا مستمعاتنا أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية. سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا.
1: لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم.
3: نمشيو لصوت الرومانسية الجميلة، الراحل هاني شاكر، مطرب الإحساس الجميل والصوت العذب، أمير الغناء العربي. أول ظهور ليه كان من خلال السينما، وفي عمر صغير جسد شخصية سيد درويش عام 1966، وأول أغنية قدمها كانت عام 1972 بعنوان حلوة يا دنيا، تلحين محمد الموجي. وفي فترة الثمانينات والتسعينات صار واحد من أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في مصر، في مصر والعالم العربي. هاني شاكر غادرنا بعد أزمة صحية نهار 3 ماي 2026، أما خلى أجمل الذكريات في تونس، وكان صديق الإعلاميين والصحفيين سواء في الإذاعة أو التلفزة. نخليكم مع مسامع من حوار مع الجمهور عبر برنامج اسألوني. هكا نوصلوا لنهاية حلقة اليوم وساعة من زمان. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية، رحلة الذكريات مع انتصار المنعم.

0: أستاذ هاني شاكر.
1: أيوة.
0: أنت فنان مشهود له بالصوت الجميل وبالتمكن والتألق والتحليق في سماع الأغنية العربية، عاصرت أجيال متعددة، فإلى أي جيل تنتمي؟
1: بدايات بالنسبة لي كانت سنة 74، كان في يمكن بيسبقني بحوالي سنتين تقريبا الصوت الفنان عفاف راضي، فهو تقدر تقول حضرتك انه جيل وسط بين جيل العمالقة وجيل الشباب اللي بنسمعهم النهاردة.
0: أستاذ هني شاكر،
1: أيوة.
0: تمكنت من تحقيق معادلة صعبة، حيث تمكنت من استقطاب السامعين وشدهم إليك، وفي الآن نفسه حفظت على نوعية أغاني متميزة. ما سر هذا النجاح؟
1: ربنا يخليك. هو أنا بقول طبعا ربنا وفقني وأنا قدرت أمسك العصاية من النص بحيث أحافظ على الأصالة الفنية والتراث الفني اللي أنا تربيت عليه من صغري ودرسته في الكلية لما كبرت، وحافظت برضو على طريقة الأداء الحلوة اللي الجمهور اتعود عليها من زمان في تعاملي مع الجيل الجديد من مؤلفين الأغنية وملحنين الأغنية. فهي المعادلة دي، المزج بين القديم والجديد، أعتقد هو ده اللي اداني فرصة التواجد بشكل كبير الحمد لله على الساحة الفنية، وان انا قدرت ان انا استقطب كمان شباب الجمهور اللي حاسس ان انا النهاردة برضو بغني وبغني مشاكله وحاسس بأحاسيسه وما بعدتش عنه ابدا ابدا. بالعكس يعني انا بقول انه انا كسبت جيل جديد اللي هو جيل الشباب الصغير بتحقيق المعادلة دي الحمد لله.
0: أريد أن أسألك كذلك أستاذ عن العلاقة بين هاني شاكر المطرب الفنان وهاني شاكر الإنسان. هل أن هاني شاكر هو ذلك الإنسان المرهف الذي نراه من خلال أغانيه، أم أنه شخص آخر؟
1: هو لا أخفي عليك، هو تقريبا هو نفس الشخص. هو هاني الإنسان، هو هاني الفنان في أحاسيسه المرهفة وفي حبه لكل من حوله، بس هو بيزيد شوية حتة القلق والعصبية اللي طبيعي دي بتيجي نتيجة خوف الفنان المستمر على مكانته عند الجمهور وعلى حب الجمهور له، بيبقى متمني دايما انه الجمهور يكون عند حسن ظنه. فهي يعني شوية هاني شاكر الإنسان، شوية بيبقى عصبي حبة لو بيعمل شريط جديد، لو بيعمل شغل جديد، لو عنده حفلة قبل ما بطلع المسرح ببقى عصبي شوية، لكن الأحاسيس العامة اللي جوايا كإنسان ما بتفرقش خالص عن هاني شاكر الفنان، هما الاثنين واحد.
0: أستاذ هاني شاكر، أريد أن أسألك من يعجبك من المطربين التونسيين؟
1: في كتير أسماء جميلة بتعجبني طبعا، ما ننساش أبدا مطربتنا الكبيرة عليا الله يرحمها، بيعجبني جدا جدا صابر الرباعي والأستاذ لطفي بوشناق ولطيفة وذكرى وأمينة فاخت، في كتير أصوات تونسية حلوة الحقيقة.
0: كيف وجدت الجمهور التونسي وكيف وجدت تونس؟
1: يعني أنا لا أخفي على حضرتك، هقول لك بمنتهى الأمانة والوضوح، يعني سعادتي لا توصف لا توصف بهذه الزيارة. كل مكان رحت فيه تقبلت فيه هذا الاستقبال الحار جدا جدا، واللي حسيت من أول لحظة شفت فيها الجمهور التونسي في كل مكان على أرض تونس بالحب والتقدير والترحاب والإعجاب، شيء سايب في نفسي أثر كبير جدا جدا جدا. وفعلا أنا كنت في اشتياق لأن أنا أتنقل بين مدن تونس الحبيبة، يعني كان في بالي من زمان ان انا اعمل رحلة زي دي، والحمد لله ربنا حققها لي في نهاية القرن العشرين الحمد لله، وتحققت هذه الامنية وتنقلت بين مدن تونس الحبيبة والتقيت بالجمهور الحبيب في اكثر من مكان. وزيارة يعني باختصار مش عايز اطول عليك، هفضل احلم بيها سنين طويلة بجد، لان انا اللي شفته في تونس سايب اثر في نفسي كبير جدا جدا الحمد لله.

0: سأرحب أولا بك أخي نشاغر.
1: أهلا بك يا حبيبتي. أهلا
0: وحللت أهلا وزلت سهلا بين أهلك وأحبابك.
1: ربنا
0: كما سبق وذكرت أنك تعتبر نجما متألقا في فضاء الفن العربي والأغنية العربية عامة.
1: الحمد لله مرسي أولا.
0: وقد عاصرت جيل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، فهل تحاول أن تخلد فن عبد الحليم وغيره الذي يصطبغ بمسحة رومانتيقية من خلال أعمالك وألحانك الفنية؟
1: هو طبعا أكيد ده شيء غصب عني، لأن أنا تربيت على هذه المدرسة الفنية، فبلاقيني غصب عني من غير ما بقصد. اختياري للكلمات وللألحان، أدائي اللي هو بيعتمد على الإحساس أولا وأخيرا بالكلمة وباللحن، هو ده يمكن الأقرب لقلبي، هو ده اللي أنا بعمله بدون ما أقصد، لأن فعلا أنا يمكن أنا تربيت على هذه المدرسة الفنية وحبيت الغنى من صغري من خلال صوت عبد الحليم حافظ وأغانيه، فأكيد ده سايب أثر في نفسي بدون ما أقصد في اختياري لأغانية وفي أدائي كمان.
0: حسب رأيي الخاص يعني أعتبر أن هناك فنان يعني عراقي تقريبا نفس المجال.
1: أيوه.
0: هل عرفته؟
1: أكيد.
0: من هو؟
1: أكيد كاظم الساهر. من الفنانين اللي أنا بحترمهم جدا، وهو فعلا ماشي برضو في نفس النهج اللي أنا ماشي عليه، الاهتمام بالكلمة واللحن والإحساس في الأداء، وأنا متفق معك تماما في اللي بتقولي.
0: سؤال أخير أخي يعني شك
1: تفضلي.
0: عند صعودك على ركح أي مهرجان، سواء مهرجان قرطاج أو مهرجان صفاقس أو أي مهرجان عربي آخر، هل تعتبر أن تفاعل الجمهور معك هو مقياس نجاح كل فنان، وهل تعتبر أن التونسي يعني هو كريم في ترحابه بكل ضيف يصعد على الركح، وأن هذا يزيد في نسبة عائدات الفنان الزائدة من سنة إلى أخرى؟
1: هو أنا هقول لك حاجة، هو أنا ما شفتش الحقيقة يعني الجمهور

0: دلوقتي عموما جمهور ذواق لكل الوان الغناء. ده اللي بيميزه على فكره الجمهور التونسي، انه بيسمع للشباب المطربين، بيسمع لكبار المطربين، بيسمع موجود يعني عنده الاحساس بالفن بشكل عالي جدا جدا.
1: سؤال اخير، ماذا تريد ان يعني الامال اللي تطمح اليها ان تحققها في ميدان الفني؟
0: مزيد من التألق والازدهار للأغنية العربية، مش بس الهاني شاكر، لا مزيد من الازدهار للأغنية العربية ووصولها إلى جميع أنحاء العالم بشكل مشرف، بشكل في طابعنا الخاص إحنا الشرقي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد باش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
3: واخطر لي اشتاق لك

0: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غلق جميع مراكز الاقتراع المخصصة للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية على الساعة 6 من مساء اليوم والشروع في تجميع النتائج. المدير الجهوي للإدارة العامة للانتخابات بتونس رضا الجزاني.
4: حاليا نحن في مقر تجميع النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية الكبارية. بدينا توصلنا صناديق الاقتراع بعد أن تم غلق كل مراكز الاقتراع، وانطلقنا في تجميع النتائج على مستوى الإدارة الفرعية. إن شاء الله الليلة نكمل عملية تجميع النتائج وإعداد وإمضاء محضر النتائج الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية الدورة الثانية، ثم يتم إحالتها إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سينعقد يوم الغد إن شاء الله الاثنين ابتداء من الساعة 10 صباحا للبدء المخالفات المرتكبة. تم بعد ذلك المصادقة على نتائج الدورة الثانية للانتخابات. سيتم القيام بنقطة إعلامية للتصريح بالنتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بالدائرة الانتخابية الكبارية.
3: تتراوح درجات الحرارة الليلة بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 ببقية المناطق، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي، فيما تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير التكنولوجيا الاتصال يدعو في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار حوكمة عالمي للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني INS والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات PNDN، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. بداية من يوم غد انطلاق عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية 2027 ميلادية، وستمنح الأولوية للمسجلين القدامى والذين لم يتيسر لهم الحج سابقا. في أخبار العالم، إيران تواصل قصف أهداف في الأردن والقواعد أمريكية في دول الخليج، وتعلن اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد ليلة من القصف الأمريكي الذي طال محطة نووية إيرانية قيد الإنشاء في جنوب غربي البلاد. والسلطات الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: أحب منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: السلام عليكم واللطف ان شاء الله من موجات الحر اللي تمر بها بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله سلامات وان شاء الله يا ربي الصحه الجيده. نسالوا على احوالكم، مزاجكم وخاصه صحتكم اللي نتمناو انكم تتجاوزوا هالموجه نتاع الحر بكل لطف وبكل سلامه. مرحبا بكم الناس الكل في ليالي تونس هذه المنوعه الفنيه اللي ترافقكم كل ليله على موجات الإذاعة الوطنية من 9 حتى النص الليل. ناخذ فيها أجواء المهرجانات، ناخذ فيها السهريات، طبعا تونس تحفل بهذا الوهج أيضا الثقافي بمهرجاناتها الدولية، مهرجانات في كل مدنها في كل أقاليمها، وإن شاء الله المواطن التونسي يلقى الحاجات والعروض والموسيقى والمسرح اللي ينتظرهم واللي يحلم بيهم. برشا عروض حقت نجاحات كبيرة. خلينا نمشي وإحنا أهم محطة في المهرجانات التونسية هو قرطاج والحمامات اللي هما مهرجانات دولية معروفة على صعيد العالمي وعلى صعيد العربي، الاثنين يبلغوا دورتهم 60. نجاحات كبيرة تميزت في هذه الدورة 60 المهرجان قرطاج، الافتتاح مع صابر الرباعي، كان حضروا شاب خالد، حضروا وثلة من الفنانين الشبان أحمد الرباعي، ملكة شيرني، كيف حضروا الكبير لطفي بوشناق اللي عنده مجموعة من العروض أيضا في مهرجانات الصيف السنة. والبارح كان فما نجاح لافت جدا للفنان The King الشاب خالد اللي عرف نجاحات كبيرة على مهرجان قرطاج والحمامات وعدد من المهرجانات التونسية. باش نرجع شوية على أجواء مهرجان حمامات مهرجان قرطاج البارح اللي كان فيه الشاب خالد منتشي بهذه النجاحات المتتالية. غنيات سمعناها تغنيت لأول مرة على ركح قرطاج في 94، تعودت البارح بنفس الوهج بنفس الشغف بنفس الروح، والجمهور حافظها كلمة كلمة نوتة نوتة. إن شاء الله مزيد من التألق والتوفيق، وأيضا هذه العروض اللي بتبيع تحلي ليالي تونس. مرحبا بكم الناس الكل، تحية توصلكم من أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، ونور أبو علي قشيق تقول لكم مرحبا بكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: كنا نسمعه في زياد غارسة. زياد باش يكون من أبرز الأصوات اللي باش تكون حاضرة في الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، إن شاء الله في عروض أخرى بالطبيعة. ديما ننتظره بفارغ صبر عروض الفنان الكبير زياد غارسة، لأنه تحكي علينا، لأنه صوت من الموسيقى، من أهم الأصوات الموسيقية التونسية اللي قدم لنا هوية الموسيقى التونسية. باش تكون سهرة متخصصة في المألوف التونسي في مهرجان سوسة الدولي. احنا موصلين معكم لقائنا في ليالي تونس، فما مجموعة من الفقرات تعودت بها منى المجري في فقرة أهلا وسهلا تحكي على عرض لبس.
2: أهلا وسهلا.
3: ثم عروض ما تتفرش عليها برك، إما تعيشها وتحسها وتخرج منها بأسئلة أكثر من الإجابات. وهذا بالضبط اللي يقترحه العرض التونسي لباس، عمل فني يجمع بين الرقص المعاصر والموسيقى والصورة والذاكرة في تجربة إنسانية وفنية مختلفة. ورا المشروع هذايا نلقاو اسم المخرج بالكوريغراف سليم بن صفية، واحد من أبرز الأسماء في الرقص المعاصر في تونس. اتكون في الاختصاص هذا، ومنذ 2010 اختار يكرس مسيرته للإخراج والكوريغرافيا، مأمن بأنه الرقص مش مجرد حركة، إما لغة كاملة تنجم تعبر على الإنسان وعلى المجتمع وعلى القضايا اللي تعيشها الشعوب. كما أسس زيدا فضاء البديل وأطلق برنامج أرشابيل لدعم الفنانين الشبان ونشر ثقافة الرقص المعاصر في تونس. وفي المقابل نلقاو الفنانة التشكيلية وسينوغراف نادية الكعبي، المعروفة بأعمالها اللي تربط بين الفن والذاكرة والتاريخ. في لباس ما اكتفتش بتصميم الركح، بل خلقت عالم بصري كامل مستوحى من أبحاثها حول الحي المغاربي في القدس اللي تم تدميره سنة 1967، لتتحول السينوغرافيا إلى مساحة تحضر فيها الذاكرة والغياب في آن واحد. إما عنوان العرض لباس هو كلمة تونسية نستعملها كل يوم، معناها كل شيء بخير. لكن في العمل هذا الكلمة تطرح سؤال أكثر ما تعطي جواب، هل فعلا لباس؟ وهل الإنسان قادر يواجه الألم ويحافظ على الأمل رغم كل ما يتعدى به؟ العرض يجمع فوق الركح خمسة فنانين من خلفيات مختلفة يلتقي في لغة الجسد والإيقاع، وين تمتزج الدبكة الفلسطينية بالإيقاعات التونسية والرقص المعاصر في عمل يحتفي بقوة الجماعة وبقدرة الفن على مداواة الجراح وترميم الذاكرة. لباس مش مجرد فرجة، بل تجربة فنية فيها حركة وصورة وموسيقى ورسائل إنسانية عميقة. اتأكد إنه الفن ينجم يكون مساحة للمقاومة وللتذكر وللأمل. باش يكون الجمهور مهرجان الحمامات الدولي على موعد مع هذا العمل التونسي نهار 19 جويليا، في عرض يجمع بين رؤية سليم بن صفية الإخراجية ولمسة نادية الكعبة البصرية في تجربة تعد بأن تكون من أبرز محطات الدورة 60 للمهرجان.
2: أهلا وسهلا.
1: لباس هو عرض الليلة في الحمامات انطلاقا من العشرة متاع الليل، باش يكون حاضر الليلة في الحمامات. كل التوفيق لهذا العمل المسرحي، وكل طبعا الناس اللي اختاروا باش يسهروا في الحمامات. ولباس أيضا أمنية نتمناو كونه كل المرضى اللي موجودين في المؤسسات الاستشفائية خاصة، واللي زاد في ديارهم سوماشين، نتمناو أنه معناها التفاتة إنسانية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمواطنين التوانسة اللي حياتهم معناها خلينا نقولوا مستحقين برشا للذو، مستحقين انهم ما يتقصش عليهم الذو في هالموجة متاع الحر. لابد من اشعار الشركة التونسية للكهرباء والغاز. زوجة زميلنا عادل الملولي في برج الوزير أريانا، نتمنى تناولها الشفاء العاجل، ونتمناو أيضا أنه ما يقصش عليهم الضوء لأنه حياتها مرهونة في قصة من قصات الضوء. إن شاء الله ربي يلطف بينا، يلطف بكل المقيمين داخل المستشفيات العمومية والخاصة، وإن شاء الله يا ربي مؤسساتنا، مؤسسات الدولة كما شركة تونسية للكهرباء والغاز يعني تتحمل مسؤوليتها كاملة في أنها تتواصل مع المواطنين التوانسة اللي اليوم مستحق للضوء. يعني الضوء بالنسبة ليهم مسألة حياة أو موت، هما عندهم الأولوية. بالنسبة لنا الكليماتيزور يستنى نتحمله شوية سخانة إذا كان صحتنا لباس، ولكن ديما نتمنى أنه توانسة الكل يكونوا لباس، وإن شاء الله ربي يلطف بنا ويقدر الخير ونتجاوزوا هذه الموجات، موجات الحر اللافح حتى معناها أثناء الليل نشوفوا الدنيا شهيلي، معناها ظلام وشهيلي. إن شاء الله ربي يلطف بنا وربي يقدر لنا الخير. تمنياتي أيضا بالسلامة لكل مستعملي الطريق، نعرفوا اللي كياساتنا تتأذى وتتضرر أيضا بدرجات الحرارة، هذاك علاش نسيسر وإحنا نخسر ربع ساعة ونربح حياتنا. إن شاء الله لباس الناس الكل، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، تحية كبيرة برشا لكل يعني الجنود الخفاء، الناس اللي تخدم، الناس اللي في الحماية، الأمنيين، كل من يسهر على سلامة وراحة غيره من المواطنين. إن شاء الله كل السلامة وكل الشكر والتحية لهم. مواصلين معكم لقائنا هذه ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والتحية تصلكم من نورة وأيمن.
0: حب اللي غاب من عمري أنا

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: موجز أنباء العاشرة ليلا من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الإدارة العامة للغابات تدعو كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، وتتراوح درجات الحرارة الليلة بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 ببقية المناطق، وقد تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي وتفاصيل إضافية.
4: بعض الغيوم فقط بالمناطق الغربية للشمال الوسط، ثم طقس يكون قليل السحب ببقية الجهات مع رياح من القطاع الجنوبي خاصة على مناطق الشمال الوسط. بالجنوب تكون سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة. حالة البحر يكون هادئ إلى قليل اضطراب هذه الليلة، ودرجات الحرارة ليلا تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق، تقصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي.
3: عدد ضحايا حوادث المرور يرتفع إلى 695 قتيلاً منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويليا الجاري، بنسبة ارتفاع 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. تونس تحتضن بداية من يوم غد وإلى 22 من جويليا الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. في أخبار العالم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غورسي يدعو إلى ضبط النفس بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران، وإيران تصف الهجوم الأمريكي بالوحشي وغير القانوني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل وإصابة جنود في الأردن والعراق. وفي قطاع غزة استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر مساء اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

المحبه. لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبه ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبه.

0: ليالي تونس.
1: هذا لطفي بوشناق اللي باش يكون حاضر في سهرة 21 جويلية في فعالية الدورة 50 لمهرجان الدقة الدولي. مهرجان الدقة الدولي الحقيقة مجموعة كبيرة من العروض الشيقة جدا، إن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من النجاحات لهذا المهرجان اللي فيه مسرح ياخذ العقل، مسرح يعبق بالتاريخ والحضارة ويحكي عن أصالة البلاد التونسية. وهذا المسرح الحقيقة ياخذنا إلى إشارات عميقة في الثقافة، لأنه عنا برشا معالم أثرية مهمة جداً نجم تكون مسارح لافتة لمهرجانات ولموسيقات بعينها. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق للفنان الكبير لطفي بوشناق اللي كان حاضر مع صابر الرباعي في افتتاح مهرجان قرطاج وقدم كوكتيل جميل جدا، وكان فما انسجام كبير وبرشا ما بين صابر الرباعي وما بين لطفي بوشناق، تواضع كبير زاد من لطفي بوشناق. إن شاء الله باش يكون نهار 21 جويلية في مهرجان دقة الدولي وعروض أخرى منها مهرجان سوسة الدولي. كل التوفيق للكبير لطفي بوشناق. باش نمشيو مع هذه الفقرة المسجلة مع منى المجري اللي تقدم لنا فيها مجموعة The Jacksons اللي غدوة باش يكونوا حاضرين في مهرجان قرطاج الدولي. تفضل.
2: أهلا وسهلا.
3: The Jacksons الفرقة الأمريكية الأسطورية اللي بدلت وجه الموسيقى العالمية وخليت اسمها إلى جاكسون محفور بحروف من ذهب في تاريخ الفن. الحكاية بدأت في ولاية أمريكية في ستينات القرن الماضي، وين خمسة أخوة وأصغرهم وقتها مايكل جاكسون كونوا فرقة The Jacksons 5 بفضل موهبتهم الكبيرة ودعم والدهم جو جاكسون. شدوا الأنظار بسرعة اللي نتعاقدوا مع شركة موتاون الشهيرة وانطلقت رحلة النجاح. من أولى أغانيهم حققوا إنجاز ما كانش صار قبل، أربعة أغاني متتالية تصعد مباشرة للمركز الأول في الترتيب الأمريكي، كيف غنية The Love You Save، I Want To Back، وغنية ABC. نجاح غير مسبوق خليهم يتحولوا من مجموعة أطفال موهوبين إلى ظاهرة موسيقية عالمية. في منتصف السبعينات غادروا شركة موتاون والتحقوا بشركة إبيك ريكوردز، ومن وقتها تبدل الاسم إلى The Jacksons لأنه اسم جاكسون 5 كان مملوك للشركة السابقة. ومع التغيير هذية كبرت الحرية الفنية للفرقة وولات تكتب وتلحن جزء من أعمالها بنفسها. قدمت الفرقة أعمال خالدة كما Can You Feel It، أغاني ما زالت اليوم تخلي الجماهير ترقص مهما اختلفت الأجيال. وما ينجم حتى حد يحكي على The Jacksons من غير ما يذكر مايكل جاكسون اللي انطلقت رحلته العالمية من داخل الفرقة هذية. لكن رغم نجاحه الفردي ابقت The Jacksons جزء أساسي من إرثه الفني وأحد أهم الفرق العائلية في تاريخ الموسيقى. على امتداد أكثر من 60 سنة حافظت الفرقة على مكانتها وقدمت عروض في أكبر المهرجانات والقاعات العالمية. واليوم يواصل الشقيقان الأصليين جاكي ومارلون جاكسون حمل الإرث هذية الفني على الركح تكريما لمسيرة أخواتهم وخاصة بعد وفاة تيتو سنة 2024. وللجمهور التونسي علاقة مع The Jacksons مش جديدة، سبق للفرقة أن اعتلت ركح مهرجان قرطاج وترجع اليوم مرة أخرى في الدورة 60 باش تجدد الموعد مع جمهور يعشق الموسيقى العالمية ويقدر الأعمال الخالدة. سهرة منتظرة فيها نوستالجيا وطاقة وأغاني صنع تاريخ البوب والسول والفانك. سهرة مع فرقة مازالت تثبت بعد كل هالسنين إنه الأساطير ما تكبرش، الأساطير تعيش.
2: أهلا وسهلا.

0: ليالي تونس.
1: رؤوف ماهر كان معنا في مداخلة من سهرات ليالي تونس، فنان قاعد يقدم في عروض ناجحة جدا وأيضا مداخلات بجديد وأغاني جديدة خاصة بصيفة 2026. إن شاء الله كل التوفيق وكل النجاحات للفنانين التوانسة على ركح مسرح مهرجاناتنا الصيفية. فنان آخر باش نحكيه عليه هو نبيها كراولي. الفنانة هذية باش تصافحوها نهار 13 أوت في مهرجان قرطاج الدولي، وعندها مواعيد أخرى في عدد من المهرجانات الدولية والمحلية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. اندلاع حريقين متزامنين الليلة بغابات عين الدراهم، الأول أسفل منطقة الصري رابح الصفصاف، والثاني بهضبة الخوالدية أولاد الحاج، فيما تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران وتطويقها وفق ما أفادت به من هناك الزميلة رفقة العبيدي. الإدارة العامة للغابات تدعو كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. عدد قتلى حوادث المرور يرتفع إلى 695 قتيلاً منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويليا الجاري، وذلك بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وزارة التربية تفيد بأن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 و2000 سيتركز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. في أخبار العالم، اجتماع عربي حول الأوضاع في القدس المحتلة وقضية اللاجئين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي انطلق اليوم بالقاهرة ويتواصل طيلة 3 أيام. وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2267 حالة، من بينها 893 وفاة. كان هذا موجز 11 ليلا، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: الأغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.

0: زيد شويه يا زيد، تعبت انت مع شنجه.
1: نستناو امينه فاخد ديما بالعفويه نتاعها وبالصوت كبير برشا. الصيف هذايا في قرطاج ان شاء الله باش يكون عندها عرض، نستناو لبستها اغانيها. شفما في البرنامج حاجات ما غنيتهمش، ان شاء الله يكون عرض جديد، روح جديده لامينه فاخد اللي نتوحشوها. صوت كبير برشا ووجوده في الساحه الموسيقيه في تونس تحسه يعمل توازن. خليني مرة أخرى نتمنى سلامة لكل مستعملي الطريق، أيضا إن شاء الله لباس للمواطنين التوانسة اللي يستحقوا أنه ما يتقصش عليهم الضوء كما قلنا في المستشفيات العمومية في المساحات في ديارهم، ويستحقوا أنه يقعدوا في درجة حرارية معينة. إن شاء الله يا ربي سلامات، إن شاء الله لباس الناس الكل، إن شاء الله نتعديه هالموجة متاع الحر بأخف الأضرار، إن شاء الله لباس الناس كل. نرجعوا ليالي تونس والموسيقى اللي اخترناها لكم باش نسمعوا آية دغنوج اللي كانت بحضور ملفت جدا وصوت جميل جدا في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي. آية دغنوج عندها عدد كبير من اللقاءات مع الجمهور التونسي، قاعدة تقدم في عروض جيدة جدا من الخدمة متاعها متاع شتاء في مدينة الثقافة أو في المسرح البلدي أو في كل المسارح اللي اعتالتها في خلال الموسم، كان حضورها جيد جدا وكانت تشتغل بذكاء كبير جدا أهلها لافتتاح مهرجان بنزرت الدولي وعدد آخر من العروض. آية دغنوج.

0: ليالي تونس.
1: فات المعاد معطرة بالفل والياسمين التونسي بصوت آية دغنوج. هذا الصوت الساعد نتمنى له كل التوفيق وكل النجاح. وصلنا تقريبا لخاتمة لقائنا في ليالي تونس، باش نخليكم مع صوت نتوحشو، عليا بالعيد. عليا بالعيد اللي تأدي باقتدار وتمكن كبير برشا الطربي التونسي، وتلهب المسارح الحقيقة، عندها حضور رهيب. عليا بالعيد مع صوت جميل جدا، نسمعوا لها الأغنية هذه لنعزم، وإن شاء الله نشوفوها في قادم الأيام في العروض الكبرى، لأنها فنانة جميلة برشا وصوت يستحق. بعد ما نسمعوا عليا بالعيد، موعدكم مع الركح الخالد بإمضاء انتصار المانع. شكرا لأيمن تنفوري اللي رفقنا في الإخراج الإذاعي. نورة تقولكم بإذن الله نلتقي غدوة في المجلة التربوية من الأربعاء للخمسة. إلى اللقاء.

0: ليالي تونس.
1: الركح الخالد.
2: من ذكريات الركح الخالد قرطاج، نرجع معاكم العام 1991 تحديدا حفل الإذاعة، ونسمعوا الفنانة شبيلة راشد وصوت الفنانة زهيرة سالم.

0: الركح الخالد
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jem në efri një.
1: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية
5: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضرتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر.

0: اليوم انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية. وللمرة الثانية في تاريخها إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم 26 و2000. إلى التفاصيل. تتواصل درجات الحرارة اليوم الاثنين مرتفعة بأغلب جهات البلاد مع هبوب ريح الشيلي لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس بلال اليحيوي.
1: بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله 20 جويلية تتواصل الحرارة مرتفعة عموما بأغلب المناطق البلاد، الطقس يكون حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية والمرتفعات الغربية خاصة للشمال الوسط، تكون مصحوبة بعض الأمطار. هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى كذلك خاصة في فترة بعد الظهر بمنطقة خليج قابس، بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب في محلين مضطرب خلال يوم الغد بخليج قابس. والحرارة كما قلنا تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى اليوم الغد بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي في بعض المناطق وفي أغلب المناطق التي تصل فيها وتتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة.
0: وفي ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، أعلنت الإدارة العامة للغابات في بلاغ أمس أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. وشهدت غابات عين درهم الليلة اندلاع حريقين في وقت متزامن، الأول أسفل منطقة الصي رابح الصفصاف والثاني بهضبة الخوالدية أولاد الحاج، فيما تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران وتطويقها، وفق الزميلة رفقة العبيد. تصرح اليوم الاثنين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية، وفق ما أفاد به للأخبار المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني.
2: الليلة نكملوا عملية تجميع النتائج وأعداد وإمضاء محضر النتائج الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية الدورة الثانية، ثم يتم إحالتها إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سينعقد يوم الاثنين ابتداء من الساعة 10 صباحا للبدء المخالفات المرتكبة، ثم بعد ذلك المصادقة على نتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية والتصريح بالنتائج الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بالدائرة الانتخابية.
0: تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم 20 من أوت القادم باب التسجيل مطالب النقل النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، ويتم تسجيل المطالب حصريا عبر الموقع parents.education.tn. يفتح اليوم باب الاثنين باب التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجرية ليستمر إلى 20 من أوت القادم. عن كيفية التسجيل توضح مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي.
3: منظومة المندمجة للحج يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. طريقتين يمكن أن يلجا بها المواطن إلى التسجيل. أولى أنه هنالك رابط اللي هو http www.hajj.affaires-religieuse.tn يدخل مباشرة على جوجل ويحط الرابط ذاك، يفتح له مباشرة مطلب الترشح. طريقة أخرى، يكتب على جوجل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية، يجد على الواجهة الرئيسية عنوان كتب عليه تسجيل الترشح للحج، تفتح له المطبوعة. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا.
0: تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي، وتجاوز العقبات عبر ابتكار وتنويع آليات الادخار التقاعدي خارج الأطر الحكومية التقليدية. تستعد جمعية إبصار لإطلاق الحملة الوطنية شغلني لحث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل. رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري.
4: حملة شغلني موجهة للمؤسسات الخاصة لتطبيق 50% في التشغيل، نظرا إلى أن الشركات مطالبة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية وأيضا تنفيذ القانون التونسي بما أنها تشتغل في تونس. أيضا هذه الحملة تطالب الدولة التونسية بالمزيد من الإجراءات التشجيعية لهذه المؤسسات من أجل انتداب أشخاص من ذوي الإعاقة، ثم وضع استراتيجية وطنية تتفاعل جديا مع واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. نسبة البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة هي مرتفعة جدا، تكلفة الإعاقة مرتفعة جدا، وفي مقابل الدولة لا تستطيع أن تقوم بانتداب أو حتى تطبيق 50%، وبالتالي وجوبا يجب على القطاع الخاص مساندة مجهودة الدولة في انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة حفظا وتحقيقا لكرامتهم وأيضا تحقيقا للمواطنة الفاعلة والناجعة.
0: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية التواصل تنظم مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. ويتضمن برنامج هذا المخيم الصيفي ورشات عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم وإنجاز مشاريع تكنولوجية ملموسة وتطوير نماذج أولية ذكية. رئيس جمعية مهدية التواصل طارق بن يوسف.
5: جامعة صيفية لفيد الطلبة واللي يشتغلوا اللي يهمهم الموضوع، نعرف اللي الذكاء الاصطناعي يهم جميع المجالات وجميع الأعمار للتعاون مع نقي اللي وضعت على ذمتنا محضنة المؤسسات، وعنا أساتذة وخبراء في المجال باش يأطروا اللي باش يحضروا. الدورة باش تدوم 4 أيام من يوم 20 حتى اليوم، باش نزيدوا نهار في الآخر يوم الجمعة باش نقدموا يعني شيء نهار الأول والثاني التكوين والرابع باش يخرجوا بحاجات في المجال. هذوما أكثرهم طلبة موجودين في الجامعة في المهدية وفي ولايات قريبة.
0: سجل عدد قتلى حوادث المرور ارتفاعا منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويليا الجاري بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 25 و2000. وسجل عدد جرح الحوادث كذلك انخفاضا بنسبة 19.46%، كما سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.24%. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، تليها السرعة. في في الرياضة، أنهى المنتخب التونسي لألعاب القوى مشاركته في بطولة منطقة شمال إفريقيا لصنفي أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة التي أقيمت بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم في المركز الأول بحصيلة جملية بلغت 39 ميدالية لصنف أقل من 18 سنة، 10 ذهبية و14 فضية و15 برونزية، و20 ميدالية لصنف أقل من 20 سنة، 10 ذهبية و9 فضية وبرونزية واحدة. وفي الرياضة دائما توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 26 و2000، وذلك للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الليلة بملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية بهدف لصفر على منتخب الأرجنتين حامل اللقب عام 12 و2000. وسجل هدف التتويج أو سجل هدف التتويج اللاعب فيران توغيس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني ليستعيد المنتخب الإسباني اللقب الذي سبق أن أحرزه عام 2010 بجنوب إفريقيا.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: في غزة استشهد أمس 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني رابع إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب العشرات في حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على القطاع. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس إلى ضبط النفس العسكري بعد هجوم أمريكي على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران. ووصفت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية هجوم القوات الأمريكية على محطة درخاوين النووية بالعمل العدواني والوحشي المنافي للقانون الدولي. وقصفت واشنطن إيران مجددا أمس ردا على مقتل 2 من جنودها في ضربات طالت الأردن، وردت إيران بقصف أهداف للولايات المتحدة في دول الخليج وفي الأردن، وأعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر. اليوم انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري. وفي الرياضة وللمرة الثانية في تاريخها إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم 26 و2000. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصص،
8: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. بعد الكورة وبعد ما فازت إسبانيا بكأس العالم، وأعتقد أنه أكثر من 90% من التوانسة فرحانين لإسبانيا، على خاطر يمكن خاطر إسبانيا أقرب لنا جغرافيا وتاريخيا وأقرب لنا عاطفيا زادة وقياميا، على خاطر إسبانيا واقفة مع القضية الفلسطينية في نهاية الأمر. هذه حاجة تدخل في كل شيء، تدخل في الكورة وفي الماكلة وفي اللبسة وفي الغناء وفي كل شيء. فهنيئا لإسبانيا بهذا التتويج، وإحنا نرجع طول حياتنا العادية. وفات الكورة نيسكا وفات هاي الصيف، السنة موجذيف ياسر، الصيف ثقيل برشا برشا برشا، ردوا بالكم على رواحكم من السخانة ومن تبعات السخانة. احنا موديما في تونس عنا كالطرق متاعنا متاع انه نحمي رواحنا من ضربة الشمس لا قدر الله، فاعملوا احتياطاتكم الكل في الليل والنهار. راي ضربة الشمس مش فقط تجي وقت الشمس تبدأ طالعة، درجات الحرارة العالية راي ممكن تأثر على الناس الكل في مختلف وضعياتهم الصحية. إن شاء الله ربي يعطيكم صحة بدنكم أصدقائي المستمعين، ومرحبا بكم في شد وحنين. شوية آخر نبدأ خرفتنا، لكن توا نخليكم مع هنا راشد في يا هاجرة يا ملية على الكبيده.

مرحبا بكم الناس كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا في شد وحنين. وحبيت نقدم تحية كبيرة برشا لناجح بن ناصر اللي قال لي هو من أوفياء البرنامج ومن متابعيه باستمرار. قال لي عملت حسابي حتى كان قص الضوء، هاني شريت كعبات بيل وحطيتهم احتياط وبديت نسمع في شد وحنين. شكرا لك يا ناجح، وإن شاء الله ديما من الأوفياء، إن شاء الله ما يقصش الضوء. احنا نرجع لتفاصيل حلقتنا اصدقائي المستمعين، وباش نخرف لكم الليله خرافه اولاد الاصول والاغنياء. يا هل ترى الاغنياء فقط هما اولاد الاصول، والا الواحد يلزم يكون غني باش يكون ولد اصول، والا الاصول ما عندهاش علاقه بالفلوس، عندها علاقه بالتربيه وبالاخلاق وبطرق المعاملات مع الناس. هذه تفاصيل ممكن إجابات ممكن نلقاوها في خرافة الليلة اللي هي تتكلم على الموضوع هذا. يا سادة يا مادة، إدلنا وإدلكم للخير والشهادة. يحكيوا ناس بكري على بنية سبحان المولى إيش خلق وإيش صور، وما شاء الله عليها اللي يشوفها يشهق فيها. حتى أمها وجدتها خافوا عليها وقالوا والله ما عاد شايفها كانش اللي مكتوبها. هالصبية لما تزين الكل زين ولسان مغز الحرير وفكر وعقل ميزان، لكن حالتهم على قدهم. بوها واخواتها من الفجر يطلعوا لخدمهم، ومن خوفهم عليها صغروا لها شباك بيتها ودوروه بالحديد وشرطوا عليها ما تخرشي ولا تجي جهة الشباك. قاعدة في الدار هي وامها وجدتها يقطروا في الورد والزهر والعطرشية والفل والياسمين وكل الروايح البنينة، وكانوا متفقين مع تاجر عنده جنان ورد وزهر وفل وياسمين يقطروا له وهو يبيع، والواسطة بيناتهم زوز خدمات من دار التاجر يجيبوا هاك الخدمات وردهم المشكل ومن غدوها يرجعوا ياخذوا فاشكات مقطر. يقعدوا هاك المشوار وحديث يجيب حديث، وسألوهم عندكم شي صبايا؟ قالت لهم المرأة عندي صبية برك فردك عيبة. قالوا لها مالا وينها؟ قداش من مرة جينا ما شفناهاش. قالت لهم راهي ديما مشغولة وشاقية، وقت تفضى تحب تقعد تطرز وديما لاهية في الطريزة. وبر على هاك الحال ولا شافوا هاك البنية ولا زينها. أيا سيدي نهار وهما مروحين في الطريق قالوا يا اخي شنو حكاية هالطفلة اللي عندهم لا ريناها ولا شفناها؟ زعما فيها علة ولا هي آية من آيات مولانا؟ لازم نشوفوها، وكان في بير يخبيوها. ماكم تعرفوا احنا ما نحبوش شنو يتخبى علينا، يلزمنا نلوجوا على العلة وبنت العلة. آية من غدوة كالعادة جاوا جابوا وردهم ودخلوا سلم وقعدوا يتحدثوا. وهما في وسط الهدرة صاحت واحدة من الاختيمات وقامت وقالت اللي معاها قامت لها تعيط وتصيح. اتفجعت هاك المرأة وما عرفوش شنو يعملوا، ومن ربثة قامت الأم تنادي على بنتها يا زهرة يا زهرة. طلعت زهرة تجري وتسمي الرحمن، هزت راس المرأة الدايخة وبدأت تتبع فيها وتبخ فيها بمال ورد وتقرأ في القرآن. فاقت المرأة حلت عينيها وقالت الله واحد عليك، اشكون انت يا اخي، انسية ولا جنية؟ قالت لها انا انسية ومؤمنة يا خالتي، ونشهد ونقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والحمد لله على سلامتك. هيا قعدوا مشوار وروحوا. وطول الطريق وهما حالين وفامهم في زين زهرة وما تسمع كان كلمة سبحانك يا ربي. قالت واحدة منهم يعطيك الخير، نحسبك تخت بالحق على ما بخاتك المرأة وما فقتش. قالت لها عادة أنا عملت روحي دخت باش هاك الطفلة تطلع ونشوفوها، تحب نفيق على بخة طرف ما صبتوا علي جدتها. عايا سيدي وصلوا لدار التاجر اللي يخدموا عنده ودخلوا يجري ويعيطوا يا لليتنا يا لليتنا. قالت لهم خير؟ قالوا لها شفنا قمر في النهار يلالي. زعما هالقمر اللي في النهار يلالي شنو علاقته بلليتهم؟ وكيفاش باش تتعاملوا معاهم اذا كان عندها لشكون ممكن تزوجها الطفله المزيانه هذه؟ التفاصيل احنا باش نعرفوها بعد ما نسمعوا نبيها كراولي في اذا حبوك ارتاح.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا في شد وحنين، وإحنا نخرفوا على أولاد الأصول ونحكيوا على هيك الطفلة المزيانة اللي دارهم مخبينها، لكن الإنسان يمشي ويوصلوا الورد اللي بش أمها وجدتها قطروا شافوها وروحوا الليلاتهم قالوا لها يا الليلاتنا رانا رينا قمر في النار ليلي. قالت لهم أقعدوا فهموني، أنتم هايذين ما فهمت منكم حتى كلمة، أشني قصة هالقمر اللي في النار ليلي؟ قالوا لها يا للا مش انت تحب السيدي الصادق اللي هو ولدها عروسة ما جابها حد؟ قالت اي نحب الولدي الصادق الغزال لانجر ولد الحسب ونسب عروسة تحكي بزينها الدنيا الكل. قالوا لها اكاو اليوم رانا شفناها هالعروسة يا للا كانت تشوفها تحلف ما تطلع الا بيها. قالت لهم بنت شكون هذه وين ريتوها؟ قالوا لها بنت المرأة اللي تقطرنا في الورد. قالت لهم شنو بنت اللي تقطر في الورد؟ عاية من حينكم قوموا من قدامي، قوموا من قدامي، هذا مش حديث. هكا الخديمات قالوا للاتهم انه البنية شبابة بنت المرأة اللي قطروا عندها في الورد. قالت لهم قوموا على هذا اللي وديتوه لسيدكم الصادق بنت المرأة اللي تقطرنا في الورد. قالوا لها يا للا راهي قمر نص الشهر ضاوي كله. قالت لهم شيء. قاموا هكا الخديمات وهما متغشين على للاتهم كيفاش ما خذتش بخاطرهم وسمعت منهم وسيرتهم. امشوا غضبانين قالوا لازم نخليه سيدنا يشوفها، لكن كيفاش والبنية حتى الوزدارهم ما تطلعش. اي مشيت واحدة منهم الحانوت الصادق وقالت له يا سيدي قصدتك في خدمة ونحبها في الستر بيني وبينك. قالها حاضر كان نقدر عليها. قالت له البارح نحكي وانا وخدمات الحاج سليمان قالوا لي سيدنا يحبنا وخطرنا ديما مجبور عنده، حتى كي نمشيو للسوق لازم مرة ولا اثنين ياخو بخطرنا ويراعينا. وحزت في خاطري قلت يا ريت سيدي الصادق المرة هذه زادة ياخو بخطرنا. وقالها كيفاش انا باش نجبر بخاطركم وعليش في السطر؟ قالت له نحبها في السطر خاطر للاتنا مش باش ترضى، وانا والله نحبك تمشي معايا للبلاصة. قبل كي كنت صغير ياما هزيناك معانا الحانوت بوك للسوق. قص عليها وقالها باهي وين تحبني نمشي معاكم؟ قالت له غدوة الصباح هز معانا الورد للمرأة تقطر فيه وفي الطريق نتلاقاو مع خدمة الحاج سليمان ونحبهم يشوفوك معانا باش يعرفوا اللي حتى احنا سيدنا يحبنا وجابر بخاطرنا. سكت شوية وقالها باهي غدوة نمشي معاكم أمر وغدوة كاو وما عادش تطمعوا فيها مرة أخرى. قالت له أي يا سيدي هالمريرة برك. هاك الخديمات اجبر بخاطرهم سيدهم الصادق ومشى معاهم الصباح بكري. قال في خاطره هو مشوار صغير وهي طريقي وهما في ثنيتي بطبيعتهم، خلي نجبر بخاطرهم كيما تلهاو بيا ولعبوني وأنا صغير. ركبوا الكروسة وقصدوا ربي. وهما في الطريق قالت له واحدة منهم شوف الفرتونة يا سيدي اليوم خدمات الحاج سليمان ما جاوش قبل نتقابلوا معاهم هنا قدام الطابية هذه. قالها راهو كيما قلت لك هالمرة مش كان ما شفنا حد تقولوا لي عاودها. ضحكت وقالت له بالك واحنا مروحين نلقاوهم. قالها لا انا نوصلك ونكمل طريقي للحانوت وانتم مروحوا على سقيكم. قالت له الله الله يا سيدي طونتي جبرت بخاطرنا في الاول تكسروا في الاخر، عاد كملها معانا واحنا شنية الحكاية كلها ندخلوا نمدوا شكاير الورد ونطلعوا. وقفتك الكروسة قدام دار المرأة. هبط الراجل اللي سوق من الكروسة هبطك شكاير الورد وهبطت الختيمة وصاحبتها دقت الباب. حلت لهم المرأة الباب دخلوا الشكاير ودخلوا يلقاو زهرة تلم في الدار. صبحوا وقالوا لهم سامحونا اليوم جيناكم بكري على خاطر عندنا مشوار آخر مع سيدنا الصادق. هما قاعدين يحكيوا قامت نفس المرأة داخت اللي داخت لهم المرأة اللي فاتت. قامت أختها تعيط وتصيح وتقول وخيتي باش تمشي فيها المرة هذه، الطبيب قال كي تجيها مرضتها جيبوها طول قبل ما يفوت فيها الفوت. وهكا زهرة وأمها وجداتها يحاربوا في المرأة باش يفيقوها شيء ما حبتش تقول. لا خلاو زيت ورد ولا زهر، جابوا حتى البصل والمرأة رامية القاتل. وأختها ما خلات ما عملت تصيح وتعيط حشاكم وتقول للمرأة وللاتها هزوها معايا يا وخياتي.
ما هو قبل يقولوا للحمال لا، فتقول للمرأة وجدة الطفلة تقولها هزوا معايا لأختي يا وخياتي. جاو يتجراو ويحاولوا يقيموها. قالت زهرة، قالت تلفتت المرأة لزهرة وقالت لها تربح يا بنيتي، نادي لسيدي يجي يقيمها معانا باش نهزوها للطبيب. من الفجعة والتمهميش طلعت زهرة تجري تنادي لسيدها كالخدمات، وفي بالها سيدهم رجل كبير. حلت باب دارهم لقات الكروسة، قالت وين سيد نسالي دخلوا توا. هبط صادق من الكروسة قال لها خير اش فما، راني نسمع في العياط وبالي مشغول. جات عينه في عين زهرة اللي تصدمت كي لقات وشباب كل غزاء، وهو قال في خاطره الله أكبر يا أخي هذه إنسية ولا جان. حشمت زهرة وهبطت تغطى راسها عليها وقالت له وحدة من سالي جاو داختلنا وما حبتش تفيق ونحبوك تدخل تقيمها معنا. قالها ما نجمش ندخل الدار في غياب الرجال اللي فيها، لكن قول لهم يوصلوها لفم السقيفة. دخلت زهرة تجري وقالت لهم قال لكم جيبوها لفم السقيفة. عرفت الخديمة اللي صدق شاف زهرة وحست بروحها بدات تفيقي عاد اللي داخت عليه صار، وقالت بصوت تعب سامحوني فجعتكم مرة أخرى، الله غالب بنادم ما يملك في روحه شيء. قالوا لها الحمد لله على سلامتك، غير اشرب شريبة ماء باش تنشط أكثر. قامت ووقفت وقالت لأختها هيا سيدي استنى فينا البرة بتين عليه. قالت لها المرأة مالها سلامتكم، تو غدوة الحي تلقاو مال ورد حاضر كالعادة. طلعوا لسيدهم اللي جاهم يجري ويقول على سلامتك خير اش صار لك. قالت له سامحني يا سيدي طلعت من غير فطور، دخت جيت طايحة من طولي. قال علاش عليك تطلع من غير فطور، هذه عملة تو تعملها في روحك. آيه ركبوا روحوا للدار وطول الطريق وسيدهم الصادق يلف ويدور بالكلام منا ومنا، وهو حاشم ما يحبش يبين اللي هو مهتم بك البنية اللي شافها واللي سلبت له عقله. إيه زعما كيفاش مش يتصرف وكيفاش مش يقنع أمه اللي اعتبرت أنه بنت الناس اللي قطروا في الورد ما هيش في مستواهم. نسمعوا التفاصيل بعد شوية بعد ما نسمعوا مهدي العياشي في حبك دواء.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، وإحنا نخرفوا على حكاية زهرة والصادق ونحكيوا على أولاد الأصول على ما هو شافه وهي شافته وعجبته وحب يفهم من الخدمات شنو البنية كيفاش صفاتها والكل، وهم الزوز يتبسموا لبعضهم ويرقصوا في حواجبهم والفرحة بخطتهم اللي نجحت وشامتين في ليلاتهم. أما زهرة دخلت البيتها هايمة فيها الغزال اللي شافته في شهامته، كي قال لها ما ندخلش لدار رجالها مش موجودين. ومن غدوة صبحوا ماشيين ياخذوا ماء وردهم، لقاو سيدهم الصادق واقف بجنب الكروسة، حك لهم وقال لهم أمس ما شافوناش خدمات الحاج سليمان، بالك اليوم نتلقاو معه. ضحكوا أكزوز نساء وقالوا له والله نهارنا المبارك اللي سيدنا جبر بخطرنا مرتين. وركبوا مع بعضهم وقصدوا ربي، وهو يسأل من وقتاش تتعاملوا معهم هالعيلة وقداش تخلصوا فيهم، وهما قداش من امرأة اللي قطروا في الزهر. قالت له اللي قطروا المرأة وحماتها واللي طلعت لك أمس. هنا تبسم الصادق قال أكا البنية اللي طلعت لك اللي شفت أمس وهي جات باش ندخل باش نجي نهزك. قالت له ايه هكا البنية اللي طلعت لك هذيك بنيتهم راس بنية، والمسكينة راهي من الفجع والتبهذيل طلعت لك ولا باقي ما تطلعش لحتى حد حتى لنسى الجيران. قالوا لهم علاش حتى نسالة فيها علة ولا شنية؟ قالوا له ما هو زينها ما صارش واللي يشوفها يشحق فيها، وأمها وجدتها خافوا عليها قالوا ما عادش شايفها كان اللي يتزوجها. هنا قال في خاطره هاني شفتها وبعون الله تكون زوجتي. قالوا لهم ربي يحفظها، هو أنا من الفجعة كي سمعت العياط ما قمتش حتى عيني فيها. أي صاحت الخديمة وقالت له وه ما شفتهاش، ضحك ضحكة خفيفة وقال هو حرام الكذب وربي حسبني الحق دوب ملمحتها بين عليها الزين. قالت له يا باهي الحمد لله. وتكلمت الثانية طول وقالت له والله يا سيدي زينها وزينك يستاهلوا بعضهم، والعيلة حتى كانهم ناس عاديين لكنهم ناس ملاح، بوها واخواتها بخدمهم ورزقهم مستورين، عندهم صيت باهي بين الناس ونساهم عز التربية والأخلاق. وقفت الكروسة قدام الدار، قالوا له ناخذوا المال ورد ونطلعوا. وملي دخلوا طلعت زهرة تجري تصبح وترحب، وأمها وجدتها لاحظوا الحكاية ومستغربين. وهكا الخدمات الزوز يضحكوا قالوا في خاطرهم إن شاء الله تكتب لسيدنا وتنور بيتنا، زعمة مش تكتب وبش ترضى لليتهم وبش ترضى أمها، ولا الحكاية مازالت مطولة؟ هي الحكاية مازالت مطولة الحقيقة، لأنه هذه واحدة من الخرافات الطوال اللي باش نخرفوها الليلة. نسمحوا بقية تفاصيلها بعد ما نسمعوا عليا في غالي والله غالي، ونرجعوا بعد موجز الأخبار موجز الساعة الواحدة باش نكملوا تفاصيل حلقتنا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم بأغلب جهات البلاد مع هبوب رياح الشهيلي لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ظل تواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، الإدارة العامة للغابات تعلن في بلاغ لها أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن، وتدعو إلى ضرورة الالتزام بأعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات إلى تجنب أي سلوك قد تسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. اليوم انطلاق عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448